تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، إفساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي، الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال، الذكور والإناث، تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية، وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال، نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة، ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية ومثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلب حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مود تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء، كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات. كثير من الناس كبيرة في العمر، فوق 40 فوق 50، تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت إمتى تتوقف لكي تشعر أيضا، أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاماً من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاماً من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضاً أن جسماً صغيراً يدور حوله في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومتراً ويتكون على الأرجح من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن الكويكب نيسا عبارة عن ثلاثة أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوت لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجانا من القهوة، غالبا ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلا طبيعيا واقتصاديا لبعض المنتجات التي نستخدمها يوميا وكما يلي. أولا، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة، كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلا عن الصبغات الصناعية، وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيدا وتركها لتجف، ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن، بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكامبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%.

بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا. تؤدي الضرائب دوراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في جميع دول العالم، وذلك من خلال السياسة الضريبية التي تهدف إلى تحقيق غايات عدة، منها زيادة إيرادات الدولة والعمل على استقرار الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. نجاح السياسة الضريبية في تحقيق الأهداف يتطلب وجود نظام ضريبي سليم، وفي التقرير الآتي الذي أعده الزميل محمد جاسم يتم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين والمكلفين بالضريبة وتشغل حيزاً من اهتمام الباحثين في مجال المالية العامة.
4: تشير أغلب توصيات المنظمات الاقتصادية العالمية إلى ضرورة اعتماد النظام الضريبي كوسيلة لتحقيق التنمية وليس فقط لتحقيق الموارد المالية، وهذا يتطلب الوصول إلى مفهوم على غاية من الأهمية وهو العدالة الضريبية، ويقصد بالعدالة الضريبية التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين الأفراد المكلفين بدفع الضريبة، وتعني أن يساهم مواطنو الدولة في النفقات العامة بحسب مقدرتهم النسبية. فغاية النظام الضريبي ضبط التوازن الاقتصادي وعدم التمييز بين الأفراد، وبما يثمر في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. ويبرز السؤال الأهم، وهو مدى نجاح النظام الضريبي المتبع في العراق في تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين؟ ويجيبنا على ذلك الدكتور نعيم صباح الجراح، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
5: يقصد بالعدالة الضريبية أنه يوزع العبء الضريبي على جميع المواطنين في المناطق والمحافظات والأقاليم بشكل متساوي، سواء على مستوى ضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو ضريبة أي من أنواع الضرائب، توزع بشكل كامل على جميع الأفراد في آن واحد، وتحسب هذه الضريبة من ضمن إيرادات الضريبية وتكون دخل للدولة أو الحكومة تقدم بها خدمات للمواطنين. طبعا القانون العراقي مع الأسف القانون ضمن القوانين المعطلة اللي هي لحد الآن ما تم تغيير بها النسب إلا بشيء بعض البنود من القانون الضريبي، وال يعني ما لبى كل الاحتياجات اللي تحتاجها الدولة الخاصة العراقية في هذه الفترة، في واعتمادها الأكبر على النفط. الضريبة شبه إيراداتها معطلة بنسب بسيطة جدا نتيجة الوجود المحسوبية والفساد إلى آخره، فيحتاج إلى إعادة هيكلة القانون الضريبي بما يتناسب والتطور الموجود في الاقتصاد العراقي.
4: وبهدف الوصول إلى العدالة الضريبية، اعتمدت معظم دول العالم المتقدمة النظام الضريبي الموحد، وهو الوثيقة التشريعية المتضمنة تجميعاً وترتيباً وتبويباً وتنسيقاً للقواعد الضريبية. والضريبة الموحدة هي فرض ضريبة واحدة على جميع أنواع الدخول الخاصة بالمكلف أياً كانت مصدرها أو طبيعتها، وعدها وعاء ضريبيا واحدا. ورغم أن الهيئة العامة للضرائب في العراق كانت قد قدمت مسودة لقانون الضريبة الموحدة الذي تضمن دمج أنواع الضرائب في ضريبة موحدة، إلا أن مسودة هذا القانون المقترح لم تر النور حتى وقتنا الراهن. وعن إمكانية تطبيق التشريع الضريبي الموحد في العراق ومتطلبات نجاحه يتحدث لإذاعتنا الدكتور سلام صدام، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
6: قانون الضريبة كقانون موجود بالعراق، قانون مقرر ومشرع سواء الزمن السابق أو الزمن الحالي، بس تسأل عن عدم تطبيقه على كامل أرض العراق، يعني في تميز بين ضريبة داخل الإقليم والضريبة داخل باقي محافظات العراق، وهذا جانب سياسي. الضريبة تشمل كل مكلفي العراق على جميع الواقع الجغرافي العراقي، أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وضع سياسي، لأن الإقليم يعتبر نفسه إقليم مستقل والحكومة المركزية مستقلة لحالها، ولذلك لا يلتزم بالقانون الضريبي العراقي. ونشير الجانب آخر أنه الإقليم أقر قانون ضريبة خاص به، يختلف عن القانون اللي موجود باقي المحافظات أو على مستوى الواقع الجغرافي العراقي الباقي. إذا ننظر للضريبة، العراق ما بي ضريبة موحدة بخلاف الباقي الدول كالأردن ومصر. إذا أقر هذا القانون، وما أعتقد يقر لأن هو العراق من زمان هذا قانون ضريبي مالي، أعتقد يراد لإرادة سياسية وإرادة اقتصادية كبيرة حتى يقر. إذا أقر باعتقادي أنه الإيرادات الضريبية راح تختلف شوي.
4: ولعل أهم عوامل نجاح النظام الضريبي للدولة والوصول إلى معايير العدالة هو طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية، إذ إن وجود أسباب التوتر بين المكلفين والجهاز الضريبي يؤدي إلى انعدام الثقة المتبادلة وظهور حالات التهرب الضريبي. وعن هذا الجانب تباينت آراء المواطنين حول انطباعهم عن النظام الضريبي والإدارة الضريبية في العراق.
7: يعني أنت كمواطن ما دام عايش بهذا البلد، هسه جوز ناس واي ما تقبل عليه، يعني لازم تدفع الكهرباء، تدفع الماء، لأنه أنت الدولة صحيح يعني على عاتقها تقع هواي أمور، بس لازم تدفع الكهرباء، تدفع الماء، تدفع هواي أمور. صحيح اكو امور ما متوفره، اغلب الناس هسه ما متوفره، مثل تمشي بشارعك والله بالمرور ياخذون عليك هاي مات الشارع وخدمات طرق الجسر وهاي، بس رقم هذا لازم ندفع احنا. بس انا واحد من الناس ادفع، جاي ادفع كهرباء وجاي ادفع ماي، اول شيء حتى انا ارتاح نفسيا امام الله عز وجل.
8: هنالك اموال ضريبيه تدفع بشكل كبير جدا في المحافظه، الا اننا لا نعرف اين تذهب هذه الاموال، حتى في الموازنه العامه للعراق لا تذكر هذه الاموال اين تذهب من قبل التجار والمشاريع، وأيضا بيع وشراء السيارات، وأيضا هنالك ضرائب تأخذ من قبل المواطن في الاتصالات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه المبالغ لا أحد يعرف أين تذهب.
9: والطريق من هو أنه يعني لازم ندفع ضريبة عن الطريق، الماء، إن الكهرباء نفس الشيء، هي الضريبة يعني صحيحة لازم ندفع ضريبة، يعني الكهرباء شلون تجي، الماء شلون يجي، الشوارع.
4: ويقع على عاتق الإدارة الضريبية طمأنة المواطن بأن الضرائب التي يتم دفعها تنفق للمصلحة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي بين المواطن والإدارة الضريبية، ويقلل النفور من الضريبة، فضلاً عن قيام الجهة المسؤولة في وزارة المالية بالتركيز على تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين وتوضيح المشاريع الحكومية المتحققة من العائدات الضريبية التي تم تحصيلها، لكي تصل قناعة المواطن بأن الإنفاق الحكومي هو إنفاق رشيد ونزيه. الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش عضو جمعية الاقتصاديين في بغداد يرى أن استحصال الضرائب يكون من مصدرين أساسيين.
10: إيرادات العراق من الضريبة تأتي من اثنين، رقم واحد هو من خلال التجارة الخارجية الاستيرادات، وهذا المفروض يصل أكثر من 3 مليار دولار، أتكلم عن الضريبة دون الجمرك، هو ما يجيب أقل من 0.5 مليار دولار. النوع الثاني من خلال بيع العقارات، العراق حقيقة يأخذ ضريبة على بيع العقار بنسبة كانت تصاعدية 3%, 4%, 5%, 6%، أول 50% 3%، بعدين 4%. كان قبل شهرين صدر قرار أنه أول 50 مليون إعفاء من سعر البيت المخمن، وبعدين 5%. هذا الموضوع هو توازن، لكن الدولة قد تدرس رفع تسعير تخمينة العقار، يعني المتر في منطقة في 750,000 ممكن يصير أكثر، ما نعرف الآن، وهكذا توجهات.
4: غايات ومقاصد مثلى من شأنها النهوض بجانب مهم في واقعنا الاقتصادي، يأتي في طليعتها الوصول إلى قانون ضريبي موحد يتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية وإرساء العدالة والارتقاء بمستوى الإدارة الضريبية وتطوير مصالحها المختلفة وتقريبها من المكلف وتوعية المواطن بواجباته الضريبية ودوره في المشاركة في الأعباء العامة.
11: سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب والمعرفة والثقافة، رحلة مع المعنى. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب كل اللي يسمعنا الآن سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اللي يسمعنا من تطبيق الجاردن، راديو جاردن، تقدر تحمله على الأندرويد أو على الآي أو إس، تكتب راديو جاردن وراح يوديك مباشرة على إذاعات البصرة، وإحنا موجودين باسم راديو تايمز سكوير. حياكم الله جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحبائكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز راح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأسا تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلا إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلا دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلا جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك، لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك وواهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي قارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياتهم، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، وبعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام، إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان. هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة إنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهاي النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، وضع الافتراضي الدائم. يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم. بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة هو طالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية. تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك انه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه اصلا. فأريد اقول لك انه من الخطأ انه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بيها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسه يعرفون روحهم، معنى واحد من يومهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي. يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتك.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به، سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكانة النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة، انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة هواي تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد، كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر كشرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شقد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شقد مؤدب، شقد أمين، شقد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج إنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إليه، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي؟ إلى آخره. ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين. هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار هذا ما يهمه، ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب، اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده، هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب، نروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

0: من الجانب البيولوجي، من الجانب العلمي يعني الطبي عفوا، دراسات التصوير الدماغي كشفت حقيقة شيء مثير، أنه المقارنة الاجتماعية السلبية تأثر بالإنسان، تخليه يتألم، وهذا الألم فيزيكال يعني جسدي، أنه الدماغ يبدي يرسل إشارات لألم معين. وفعلا ارتباط كثيرة بين الحالة النفسية الشعورية وبين شعور الإنسان بالانزعاج. نشوف واحد مثلا من ينغث رأسه يوجع، واحد من ينغث معدته تقلب تخرب، قالونه يهيج، فهذا طبعا مشاكل بالدماغ. يعني نشوف الأشخاص مثلا اللي يقارنون نفسهم بالآخرين، فلان والله يطلع قبلي بالدائرة، فلان مساهلين وياه، فلان نزوه إيفاد، هذا يخليه عنده أنه شعور النقص مو مجرد أنه يؤثر عليه نفسيا كوطأة نفسية، لا، يتحول إلى ألم حقيقي. لكن الأكثر إثارة أنه مجلة اسمها نشرة نشرت سنة 2013 دراسة قالت أنه الإنسان يشعر بسعادة أكبر حينما يحصل على مكافأة أعلى من مكافأة شخص زميل له أو شخص بجانبه في العمل، حتى لو كانت المكافأة أقل مطلقا. يعني شلون؟ يعني $1,000 وانت تعرف أنه زميلك حصل مثلا على 500 يخليك أسعد من $2,000 مثلا وانت تعرف أنه زميلك أخذ 3,000. تلاحظ؟ وهاي من العجائب حقيقة. يعني نحن نقيم ما نحصل عليه نسبيا، لا نقيمه مطلقا. انت جايتك $1,000، لا، فلان ايش قد اخذ، علان ايش قد اخذ، وهذا يعني انه سعادتنا مرتبطة ارتباط بنيوي بما عند الاخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحية البيولوجية غير ممكن. هذا تشوف دائما اللي في خضم العمل، في دوامة العمل، ما تحس يشعر بارتياح، دائما هو يفكر بالآخرين. وإحنا حكينا أنه وسائل التواصل الاجتماعي، مرة حكينا عن الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ شال هان في كتابه مجتمع الشفافية، أنه وصف ما يحدث الآن بدقة لما قال الشاشة، يعني شاشات الموبايل، أزالت الغموض، أزالت المسافة بين الناس، وأنتجت أن عالم كل شيء بي قابل للمقارنة وقابل أن يكون مرئي. يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي انت شلون تقارن نفسك بحياة انسان عايش بلبنان، عايش واحد عايش في استراليا، عايش بالنرويج، ما تقدر. انت تقارن نفسك بالاقارب، بالجيران، بزملائك، دائرتك محدودة. اليوم انت تقارن نفسك بالملايين، تقارن نفسك بنجوم الرياضة، بالاثرياء، بالانفلونسر المبدعين والمؤثرين، وهذا اشد ايلاما لما تقارن نفسك بالنسخة المفلترة من الأشخاص العاديين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن المقارنة وأثارها بالإنسان، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: وجد أن تقليل استخدام وسائل التواصل إلى 30 دقيقة يوميا أنتج انخفاضا ملموسا في الشعور بالوحدة والاكتئاب خلال 3 أسابيع فقط. لم يتغير في حياة هؤلاء الطلاب شيء، إلا أنهم رأوا حيوات الآخرين أقل. لكن ولا بد من هذا الاعتراض، هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح، والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جوابا جذريا للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلا، قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء وحدها تستحق التقييم. وماركوس أوريليوس في مذكراته كتب: لا تضيع ما تبقى من حياتك في أفكار عن الآخرين إلا حين يرتبط ذلك بالصالح العام، لأن التفكير فيما يفعله فلان وما يقوله وما يريده يبعدك عما يجب أن تفعله أنت. في السياق العراقي، المقارنة تأخذ طابعاً اجتماعياً خاصاً. المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الجماعية يقيم الفرد إلى حد كبير بمعايير خارجية: البيت، السيارة، الوظيفة، الزواج، الأبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء لعمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم، أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بيه، وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم، وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، حيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع صحيح؟ أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 إجا القطار أخواني، وبعدين إجت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 إجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء الواحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير. فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200,000 سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عنده كتاب هو اسمه التسارع الاجتماعي، صدر سنة 2013. ميز روسا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يابا التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف علاقات قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة، يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعندك قائمة مع الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، المنظم الغاز مدري شي راد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطي الهيا، سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح بي أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا، من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل أحداث متسارعة يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية هو ما منتبه لخطورتها، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان، ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مو كان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا عشر دقائق وهذا ربع ساعة وهذا سبع دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين أنه الإنتاجية المتزايدة ما تطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب أن يملأ كل الوقت المتاح. يعني الوقت صار سلعة، الوقت صار مو مساحة للعيش، وهاي مصيبة. نعم تجيب فلوس بس أنت ما عندك حتى وقت تصرف هاي الفلوس وتستمتع بيها، لأن أنت دائما عندك شعور بأنه هذا الوقت ممكن أنت تستثمره بالعمل المزيد وبالفلوس المزيدة. ما أدري واضح لو. أكو مفكر آخر اللي هو أعتقد فرنسي بول فيريليو، ما أدري إذا مرينا مرة على فكرته، فكرة قريبة من هاي الفكرة، فكرة التسارع، أنه كل اختراع تذكرون من قلنا مرة من المرات كل اختراع ينطوي على كارثته الخاصة أو مصيبته الخاصة. يعني نعم أكو قطار بس هو سوانا يعني كارثة التصادم، تصادم القطارات. نعم أكو اختراع اسمه الطائرة بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم أكو اختراع للإنترنت بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الإنترنت، معلومات الإنترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أنه سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا، ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

جانب آخر أصدقائي أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ، العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل 140

0: 74 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع يسمع ويشوف ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم. من تقرأ المعلومة كلش غريبة، من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي أنه شلبس اليوم، ألبس هذا القميص، لهذا حاط نفس القميص فجايب فد 12 واحد، نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش، يعني شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي، وهذا يريد من يمه، وهذا تليفون، وهذا يرد عليه، وهذا يعطي أمر، وهذا يوبخه. يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت تشاروزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع أولا. العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيا يرفع خطر السكتة الدماغية ب 33%، وخطر أمراض القلب ب 13%. في مقابل ثقافة التسارع ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضا مثيرا في علاقته بالتسارع. من جهة، البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر.

إذن أحبتي، تسارع مثل ما شفنا هو مو بس مشكلة تقنية، هي مشكلة معرفية، مشكلة ثقافية. يعني علينا أن نكون واعين بمسألة تسارع الحياة حتى لا يأخذنا التيار ونظل إحنا نركض مع ركض الحياة بدون وعي وبدون ما إحنا ننتبه، لأن اليوم يعقب يوم والأسبوع يعقب أسبوع والسنة تعقب سنة، ولأنك تشوف أنت من وراء ركضة الدنيا عمرك رايح وأنت ما فاهم شنو الموضوع. خلاصة اللي يريد يقوله هذا الفيلسوف روزا أنه الأزمة الحقيقية لحياتنا للإنسان العصري هي أنه أنتجت رفاهية وأمان، لكنها أنتجت في الوقت نفسه إنسان يشعر أو يحس أنه حياته عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة دون أن يشعر بنكهة الحياة أو طعم الحياة.

0: احنا الوقت ادركنا احبتي، راح نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. ارجو في النهايه ان اكون قد وفقت في تقديم حلقه ممتعه ومفيده، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهايه الحلقه تحياتي، اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من زميلنا المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما ان شاء الله، اتمنى لكم طيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه. كونوا في رعايه الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، يزداد الطلب على توفير سيارات النقل العام، وبشكل خاص للفئات الهشة والحساسة مثل الأطفال والنساء، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والموظفين لما توفره هذه الخدمة من السرعة والقضاء على الازدحامات المرورية. في سياق التقرير الذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، سنتعرض لهذه الحاجة الملحة ونستمع لآراء المسؤولين في قطاع النقل العام، إضافة إلى آراء وملاحظات المواطنين. وقتاً طيباً نرجوه لكم برفقتنا.
1: عندما تنجب طفلاً ستدرك أن قلبك لم يعد في مكانه، وأن جزءاً من روحك انشطر عنها وصار يتنقل حولك على قدمين صغيرتين. أدركها عادل متأخراً عندما صارت ليلى ذات الأعوام السابع لا تأكل جيداً ولا تنام ملء جفونها، تراودها الكوابيس وتشعر أن خطباً أكبر من إدراكها، أمراً لا يشبه تكسر ألعابها أو ضياع مصروفها، شراً ورعباً يستعصي على طفلة استيعابه أو توصيفه. كآلاف العراقيين، عادل الأب، المصروفات، المرتب، الأقساط والإيجار، يعمل من الصباح حتى المساء. ليلى فريسة متحرش، أبو الخط. بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، بلغ المؤشر الرئيس لعدد سيارات القطاع الخاص ولجميع أنواع اللوحات الدائمية، الفحص المؤقت واللوحات الجديدة والمسجلة في مديرية المرور العامة لسنة 2021 5,854,129 سيارة عدا أقليم كردستان، بمعدل 181 سيارة لكل 1000 نسمة من السكان. وبلغ عدد سيارات الركاب للقطاع الخاص في البصرة للعام 2021 99,094 سيارة بحسب إحصاءات وزارة التخطيط، وهذه الأعداد ازدادت بكثير خلال الأعوام التي تلت عام 21. يصعب تحديد تاريخ دقيق لظهور ما يسمى أبو الخط، وهو سائق السيارة الخاصة المكلف بتوصيل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم والموظفات إلى دوائرهن. انتعشت هذه المهنة في محافظة البصرة بعد عام 2007، وتحديداً مع ازدياد أعداد المدارس الأهلية، وضع أمني مضطرب، انفجارات، نزاعات، اختطاف ومساومة، اقتتال طائفي، كلها مبررات لأبو الخط أن يفرض نفسه وبقوة. يروي سلوان حكايته وتجربته مع الخط.
2: أنا سائق تاكسي، يعني أنا بالبداية اشتغلت أبو خط، أوصل أختي ويعني صديقاتها، أوصلهم للجامعة وأرجع أرجعهم من الجامعة. بعدين نزلت للشارع وظلت أشتغل تاكسي وأوصل الناس اللي للمكانات اللي تريدها، يعني أشتغل بالشارع. اللي دفعني إنه أشتغل هاي المهنة يعني غياب يعني النقل العام وتوجه الناس للتاكسي والنقل الخاص وغياب الرفاهية بالنقل العام، وخلى يعني هذا الشيء يزيد الموضوع مال التكاسي وتنتشر بالشارع وغيرها. فالحمد لله يعني أنا الآن أشتغل بسيارتي ويعني أطلع أجيب زبائن وأوصلهم المكاناتهم اللي هم يردوها. أشوف هذه المهنة نشطة حاليا بسبب غياب يعني المواصلات العامة.
1: المرأة، الطالبة والموظفة، الأطفال هما الشريحة الأكبر المستهلكة للخط، وهما المستفيدان الأبرز منه رغم زوال الأسباب الحقيقية الموجبة لوجود الخطوط الخاصة الناقلة، حيث استتباب الأمن وانتشار رجال الشرطة وانشغال مفتعلي النزاعات الطائفية بأمور البزنس والتي لم تعد تؤثر على الحياة اليومية بشكل مباشر. إلا أن هذه الشرائح المستفيدة لم تترك الخط، ويبدو أن لهذا التمسك والإصرار على استقلال الخطوط الخاصة أسبابا مقنعة. توضح زينب وهي طالبة جامعية في المرحلة الرابعة سبب تمسكها بالخط.
3: طبعا من 4 سنوات وأنا متحملة أجور النقل الخاص، سواء نقل خاص تاكسي أو نقل جماعي بكية، متحملة الأجور اللي ربما تكون يعني للبعض غالية وما يقدر عليها، وهذا كله بسبب أن الدولة عاجزة عن توفير خطوط نقل جماعية على الأقل. يعني إحنا ما نطالب بخطوط نقل خاصة بينا تجي لكل طالب لبيته، لكن خطوط نقل جماعية مبردة وبأجور مناسبة. الدولة عاجزة عن هذا الشيء، لذلك أنا وغيري من الطالبات والطلاب مضطرين أنه إحنا نتجه لخطوط النقل الخاصة ونتحمل أعباء أجورها، سواء كانت الأجور يعني مناسبة أو ممكن ما مناسبة للبعض، لكن بالنهاية إحنا نريد نكمل مسيرتنا التعليمية ومضطرين لهذا الشيء.
1: لسنوات طويلة من التسويف والخذلان، بات تبليط الشوارع بالزفت ورصفها بالمقرنص أقصى طموحات وآمال العراقيين، وانتبه المسؤولون السياسيون لذلك الأمر وباتوا يجيدون توقيت إطلاق مشاريع الإكساءات قبيل الانتخابات. ألقى هذا الأمر بظلاله على الإهمال الكبير لتوفير خطوط ناقلة تتبنى إدارتها وزارة النقل. لا ترتقي أحلام العراقي إلى المترو والترام أو زوارق النقل النهري، إنما يرنون باصات تحفظ كرامة النساء من التحرش والأطفال من الضياع والإساءة. ولا بأس أن يتم ذلك بواسطة شركات من القطاع الخاص مزودة بكاميرات ووسائل مراقبة تحت مظلة الدولة، كما حصل في تجربة التاكسي الخاص وطلبه بواسطة التطبيق، حيث أثبتت إلى حد ما هذه الشركات نجاحها ولم تسجل حالات إساءة أو تجاوز تذكر. مدير الإعلام والعلاقات في وزارة النقل ميثم الصافي وفي حديثه لإذاعتنا كشف عن خطة لوزارته من شأنها توفير خطوط الناقلة ومشاريع نقل جماعي.
4: مشروع النقل الجماعي بشكل عام هو مشروع متكامل. وزارة النقل هي عضو باللجنة المركزية للفك الزخم المروري في بغداد. مشروع النقل الجماعي بشكل عام يتفرع على عدة تفاصيل. اولا اعاده الباصات الحمر الى يعني العاصمه الحبيبه بغداد، راح يكون هناك 72 خط في العاصمه يعني بغداد. ايضا راح يكون هناك يعني من ضمن المشروع هو مشروع التاكسي النهري اللي راح ايضا يعني يتم تفعيله مره اخرى، وهذا المشروع ايضا مهم راح يساهم فك الزخم المرور. ايضا كذلك خطه الحكومه من خلال مشاريعها استراتيجيه مثل مترو بغداد، هذه المشاريع كلها تنسجم تحت مسمى النقل الجماعي. الموضوع مهم جدا، وزارة النقل عازمة على استكمال الموضوع. نعم، كانت لدينا هناك العديد من المبادرات، تم ارسال العديد من الكتب والمراسلات الى بعض المؤسسات الحكومية وايضا الجامعات وغيرها بشان تزويتهم ببعض الباصات اللي تنقل الموظفين والطلبة من والى محل سكنهم، وهذا ايضا يساهم بفك الزخم المروري. ايضا خطتنا تنسجم مع الخطة اللي وضعتها الحكومة العراقية بشكل عام فيما يخص فتح الطرق والجسور وكذلك توسعة بعض المسارات اللي راح تساهم حركة سريعة للباصات. بالنتيجة هو ايضا راح يخفف يعني على كهل المواطن العراقي
1: التنقل. المناخ المتطرف ووصول درجات الحرارة إلى 60 صيفا، واتساخ الشوارع واكتساؤها بالطين ومياه المجاري الآسنة شتاء، وجملة من الأعراف الاجتماعية والتقاليد الدينية ساعدت على نماء وبقاء أو الخط، إذ من النادر رؤية النساء يتجولن في شوارع المدينة أو الطرقات العامة. أبو الخط يقترب جيدا من أبواب المدارس والجامعة ودوائر الموظفات. أسراب من السايبات والسيارات الكورية تغزو الشوارع صباحا للوصول إلى وجهاتها المترامية في المدينة. ميادة وهي موظفة في إحدى دوائر الدولة تصف استحالة مشيها في الشارع بغرض الوصول إلى الجراجات العامة.
5: يعني إحنا البنات ما نقدر نركب نفرات لأن ماكو نفرات لكل مكان، فهمتني شلون؟ يعني مو كل المناطق بيها هاي شغلة، وبعد لازم نروح للجراج، وأنا تعرف موظفة ما أقدر أدخل للجراج وأنا كاشخة ومبدلة ولابسة، يعني أواجه صعوبة، وبنفس الوقت أوقات أسمع حكي وأتعرض للتحرش وأسمع كلام يعني وأنا ماشي هم، وهذا الموضوع بصراحة جاي أعاني منه، وأضطر أخذ تاكسي. عرفت شنو؟ يعني أخذ تاكسي لأن الجراجات شوية صعوبة، كوسترات أواجه بها صعوبة من أريد أأجر وأركب، ودائما يعني إذا مو بين فترة وفترة من جربت أتعرض للتحرش.
1: تكلف وسائل النقل الخاص أموالا طائلة، فما بالكم لو استثمرت هذه الأموال في سد احتياجات الأسرة العراقية من مأكل وملبس وتعليم؟ أضف إلى ذلك عديد الحالات التي تسربت من المدرسة وخاصة من الفتيات والتي وقف وصولهن إلى مقاعد الدراسة بمقدمة الأسباب، وتبقى الحاجة ماسة وماسة جدا إلى ضرورة إلاء مسألة النقل العام داخل المدن الأهمية التي تستحق.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

ضحايا منظومة العنف التربوي. أطفال معذبون مربطون، عليهم كدمات، لديهم جروح، يبكون ويصرخون، يطلبون النجدة. هؤلاء وأكثر يظهرون بشكل عشوائي داخل دوامة تقليب الريلز على انستغرام. بعض هذا العنف يأتي بدوافع الشر، مثل مقتل الطفل موسى على يد زوجة أبيه، ومقتل الطفل حسين بعد أن ضرب المعلم رأسه عام 2018. وبعض العنف يستعمل كأداة إخضاع وتعذيب، والنوعان شائعان. عنف منتشر. يتعرض 4 من أصل 5 أطفال للعنف المنزلي في العراق، بحسب إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء عام 2018، بينما لا توجد إحصائية تخص العنف التربوي، وخاصة الذي يحصل في المدارس على الرغم من شيوعه. يتخذ العنف على الأطفال شكلاً انفعالياً، والحال نفسها تنطبق على فئات أخرى مثل النساء أو بعض الأقليات، حيث تعيش في أجواء الإكراه والقسر والخضوع والعلاقات العمودية بين الآمر والمأمور، الكبير والصغير، والقوي والضعيف.

والحال هذه تشيع بين الأسر العربية والعراقية خاصة. سلطة أبوية صارمة تعتمد قهر الأبناء أسلوباً في التربية تتمثل الأسرة في مبدأ الطاعة، إذ يجب على الأصغر أو الأدنى مرتبة طاعة الأكبر منه، لتتشكل علاقة عمودية بين الآباء والأبناء بالإكراه، يستخدم فيها التسلط والعنف واستعمال القوة والقهر. يفرض الآباء على أبنائهم أنماطاً وسلوكات مثل التحكم في حركتهم وانفعالاتهم وعدم السماح لهم بالاعتراض أو إبداء الرأي، ليتعلم الطفل من خلال هذه الممارسات كبح نفسه تجاه سلطة الأب، لتنتهي التنشئة بإخضاع الطفل بشعوره بالهزيمة بعد أن بدأت رحلته بالترهيب. يمارس الأبوان العنف لإخضاع الأطفال والأبناء للأفكار السائدة التي يسائلونها، وهو ما يخدم المؤسسات الاجتماعية التي تلبي احتياجات الأسرة بدورها، فتقوم الأنظمة التربوية بتكريس سلطوية النظام الأبوي الذي يضمن بقائها في السلطة من خلال التعليم أو الأنشطة التي تمارس داخل المؤسسة التربوية. البداية في العقاب السلطوي: الضرب، الركل، حلق الرأس. تضبط المنظومة التعليمية العراقية المجتمع عوضاً عن تركيزها على إشاعة المعرفة، ففي الابتدائية صبيحة كل خميس كنا نسمع كثيراً جملة مدير المدرسة وهو يهتف بالقول: إحنا هنا عدنا التربية قبل التعليم، ثم ينهال علينا بالاحتقار والإزدراء والإهانات والشتائم. يحمل مسؤولون عراقيون الطلبة مسؤولية ارتفاع العنف ضدهم، لأنهم يقومون بتصرفات غير مقبولة كعدم جلب الكتب إلى المدرسة وإهمالهم دروسهم لانشغالهم بالألعاب الإلكترونية أو بمواقع التواصل الاجتماعي التي أخذت أغلب وقتهم.

إعادة إنتاج العنف. الحال هذه تعيد الأنظمة التربوية إنتاج السلطة الأبوية بإعادة إنشاء علاقات القوة والسيطرة والخضوع، بمعنى أن المدرسة تقوم بالحفاظ على نسق العلاقات بين المعلمين وتلاميذهم داخل المدرسة، مثل علاقة الآباء والأبناء داخل الأسرة، لتقوم بذلك بتجسيد صورة حية لنسق العلاقات الاجتماعية بين القاهر والمقهور. إحدى فقرات نظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978 منعت العنف بجميع أنواعه، لكن بسبب الأمور التي دخلت على المجتمع في السنوات الأخيرة كالأنترنت وإهمال بعض أولياء الأمور لأبنائهم، حصلت بعض السلوكات الخاطئة والتي أثرت في المدرسة بشكل أو بآخر. بالسلطة التي تمنحها لهم المنظومة الأبوية، يسمح المعلمون لأنفسهم باستعمال أساليب العنف التي سبق وأن مورست داخل الأسرة وأحياناً الإغالة فيها. فالعنف لا يعيد إنتاج نفسه سهواً، بل هو طريقة لبناء العلاقة التقليدية بين المعلم والطالب، وهو أيضاً الطريقة التقليدية للتدريس والممارسة في أغلب مدارس العراق الحكومية منها والخاصة.

يقوم التعليم في العراق غالباً على التلقين والحفظ وتكرار ما حفظ، فتتحول العملية التدريسية إلى عملية تلق وتخزين دون وعي بالمعنى. ومن خلال طريقة التدريس التقليدية المعتمدة على التلقين والإصغاء تحافظ المنظومة على استعمال العنف. طبك مرض منو أنت؟ شمدريني بيك؟ الفيديو الشهير والذي تحول إلى ميمز لاحقاً لمحمد السيد محسن الكاتب والإعلامي خلال رصده لعمليات الفساد التي طالت المناهج التعليمية ضمن الفساد الموجود في وزارة التربية. وجاء هذا الرد الاستخفافي على مسألة لحاصل الضرب الديكارتي في كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي عام 2017، وفي رسالة كانت موجهة من معلم إلى وزارة التربية عرضت في البرنامج. تساءل: كيف لكم أن تضعوا لأطفال بعمر 8 سنوات ألغازاً يصعب على بعض الكبار حلها؟ بعدها بعامين على الهواء فشل أمير عبد المجيد مدير عام في مناهج التربية في التوصل إلى حل مسألة حاصل الضرب الديكارتي، وقال: إن الكبار صعب عليها فهمها، لكن الطلاب يمكنهم فهمها. مثل هذه المواد تحتاج إلى حفظ وتلقين، ولكنها تبقى صعبة فيجرى فرضها بأساليب عقابية.

وقد أظهرت دراسة لأستاذة في جامعة المستنصرية لفهم العنف، وشملت 320 طفلاً ما بين الفئات العمرية 8 إلى 16، أن نحو 225 من هؤلاء الأطفال شاهدوا عنفاً في الشارع، وتعرض نحو نصفهم إلى العنف داخل المدرسة، كما تعرض نحو ثلثهم إلى العنف المنزلي. وبحسب الدراسة، فإن أسباب العنف هي نتاج المشكلات العائلية، الخلافات بين الأقارب، والحالة المادية للأسرة، والعقاب التأديبي. كما أن العنف لم يقتصر على الأطفال من ذويهم فقط، فقد شارك أصدقاء العائلة وأقاربها في استخدامه. الحال هذه تتوسع دورة العنف لتصبح حالة من القهر الاجتماعي، وتنتشر في أغلب مفاصل الدورة اليومية لحياة الناس، إذ يفرغ الأفراد شحنات الغضب على الأفراد الأقل قوة منهم، وغالباً ما يقع الأطفال أو الأبناء والزوجات ضحايا لهذا العنف، بمعنى أن القهر التربوي الممارس على أفراد العائلة أو الأضعف يعود بدرجة كبيرة إلى القهر الاجتماعي السائد، وأن هذه الاضطرابات النفسية العامة التي يعاني منها أرباب الأسر تتحول تدريجياً إلى إرهاب تربوي ناتج من ضغط اجتماعي اقتصادي عام، وأدوار اجتماعية ساهمت بشكل أو بآخر بزيادة الضغط الناتج من تحويل المسؤولية على فرد واحد في الأسرة.

فلسفة التربية عند علماء العرب. مع تطور المعارف واتساع الدولة وصقل التجارب واختلاط الأعراق والأجناس ورسوخ الثقافة والحضارة، بدأ بعض العلماء والمفكرين يدونون رؤاهم المنهجية في التربية الصحيحة القويمة في مؤلفاتهم. فابن سينا يجعل أساس التربية مراعاة ميول الأطفال واستعدادهم حتى لا يرهق الأطفال بأعمال يصعب عليهم أداؤها لأنها لا تجري مع رغباتهم. وعلى ذلك فابن سينا يحترم الميول مهما كانت متواضعة. كذلك عالج هذا الفيلسوف مشاكل التأديب بطريقة يتجلى فيها الحزم الممزوج بالرفق، فرأى أن يجنب الصبي معايب الأخلاق بالترهيب والترغيب والإناس، الإعراض والإقبال، وبالحمد مرة وبالتوبيخ مرة أخرى ما كان كافياً، فإن احتاج للاستعانة باليد لم يحجم عنها. وليكن أول الضرب قليلاً موجعاً كما أشار به الحكماء من قبل بعد التخويف. وهكذا لا يجعل ابن سينا القسوة والضرب أول وسيلة للتأديب، بل هو لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا فشلت الوسائل الأخرى. ولقد حدد علماء المسلمين عدد الضربات التي توقع على الطفل بثلاث، كما عينوا المواضع التي يحدث فيها الضرب حتى لا يتعرض الطفل للأذى. أما العلامة ابن خلدون فقد عقد في مقدمته الشهيرة فصلاً في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذكر أن كل ما كان مرباه بالتعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الخبث والكذب وفسدت معاني الإنسانية فيه. وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها التعسف. فالقهر والتخويف في المرحلة الابتدائية عند ابن خلدون له نتيجة وخيمة على المجتمع ومن ثم الحضارة، وذلك ملمح اجتماعي وتربوي لافت وذكي من ابن خلدون.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: فلسفة النوم. لنا أن نعتبر النوم آلة سفر عبر الزمان والمكان والذات الإنسانية، وهذا ما أشار إليه مارسيل بروست في كتابه الزمن المفقود. فهو بعد أن يستيقظ يكاد أن لا يتعرف على نفسه، وكأنه أصبح في مكان وزمن آخرين وشخصية أخرى. وفي حكاية تراث الديني ما يشبه ذلك، فهناك قصة النائمين السبعة أو أهل الكهف الذين أنامهم الله أكثر من 300 سنة في كهف لا تدخله الشمس، إلى أن انقضى حكم مكان يضطهد إيمانهم بالله، وكأنه سافر بهم عبر النوم إلى المستقبل. تقدم لنا الأسطورة الإغريقية بأن هابينوس إله النوم وثانتوس إله الموت على إنهما أبناء آلهة الليل. كان الشاعر أوفيد يسمي النوم الموت المزيف الذي يعيش في كهف لا تنفذ إليه أشعة الشمس أبدا. وعند بوابة هذا الكهف تزهر نباتات الخشخاش وعدد آخر كبير من النباتات المخدرة التي يستقطر منها هابينوس تلك السوائل التي تسبب النوم. ولا تختلف عنه التقاليد الجرمانية القديمة التي ترى بأن النوم والموت أخوان، وكانت تصف إله النوم بأنه رجل الرمل، لأن من يصيبه النعاس بشدة ولا يعود قادرا على فتح أجفانه يقول بأن هناك رملا في عينيه.

هذا التشابه بين النوم والموت جعلهما مثل شقيقين، ونجد ذلك في قصة لازر الذي بعثه المسيح من الموت. قال المسيح لتلاميذه: لقد آوى لازر إلى النوم، ولكني أعمد إليه لأوقظه من النوم. ترى الفلسفات الهندية بأن هناك 4 حالات من الوجود: حالة اليقظة، الحالة الحالمة، حالة النوم العميق، حالة الوعي الفائق. حالة النوم العميق هي الحالة التي لا يرغب المرء فيها بشيء ولا يحلم بشيء، وفي هذه الحالة من النوم العميق يتصل النائم بالذات الحق له التي لا تعرف الخوف، وتكون على اتصال ببراهما إله الكون. وهذه الرؤية الهندية تتشابه مع ما كتبته راهبة ألمانية تدعى هيلدغاردمان بنجمان في القرون الوسطى. ترى ارتباط النوم بالطعام وسقوط آدم من الجنة، وهي ترى بأن حياة الإنسان تقسم إلى اليقظة والنوم، ويأخذ الإنسان غذاءه من الطعام والراحة، وأن آدم قبل الخطيئة كان يتغذى وهو نائم من خلال عينيه المغلقتين، فنومه كان نوما عميقا. وهنا لنا أن نشابهه بالنوم العميق عند الفلاسفة الهنود، لكن بعد أن أخطأ آدم أصبح ضعيفا، لذلك فهو يحتاج للطعام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فالتوراة قصت بأن حواء خلقت من ضلع آدم بعد أن ألقى الله عليه سباتا عميقا. ربط الفلاسفة الإغريق النوم بالعناصر 4: النار، التراب، الهواء، والماء. منهم بالأخص إمبادوكليس الذي كان يرى النوم بأنه انسحاب عنصر الحرارة من الجسم، ولا يختلف أبيقراط عنه إذ يقول بأن النوم هو انسحاب الدم إلى الأعضاء الداخلية، وهذا ما يسبب برودة أطراف النائم. أما أرسطو فقد ربط النوم بالطعام الذي تصعد أبخرته إلى الرأس فتتجمع وتسبب النوم.

النوم طبيعة بشرية لا تتعلق بالآلهة وفق المنقول الديني. فالتوراة تقول: أبصر، إن الذي يحفظ إسرائيل لا يغفل ولا ينام. وفي القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن في قديم الزمان كانت الآلهة تحب النوم، فكما تذكر الأسطورة البابلية الإينومليش إن إله المياه المالحة أبسو وزوجته أزعجتهما الآلهة الجديدة لكثرة نشاطها ويقظتها، فقرر قتلها. إلا أن مردوخ الذي عيناه لا تنامان انتصر عليها وخلق الكون، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. هذا البيت الشعري لعمر الخيام وقد غنته أم كلثوم، وعلى ما يبدو لم يكن النوم ممدوحا من قبل الفلاسفة والشعراء. فنيتشه كان يكره النوم ويراه تضييعا للطاقات، ومع ذلك كان يحسد الذين ينامون. يقول نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت: طوبى للنعاس، سينامون قريبا. أما إفلاطون فكان يستهجن النوم مثل معلمه سقراط الذي شبه نفسه بالذبابة التي ترسع النائمين ليستيقظوا، وكان يقصد بالنائمين أهل أثينا، لذلك كانوا يريدون قتله. لكنه تمنى أن يرسل الإله لهم ذبابة أخرى توقظهم من سباتهم.

تقدم الكتب المقدسة أحكاماً عن النوم، فالتوراة تمسك العصا من منتصفها، فترى تحث على النوم والتمتع به. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. وترى أخرى تزدريه، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ ولا تبتعد المسيحية عن أحكام النوم في التوراة، مع أن الدعوة إلى قيام الليل بالصلاة والصمت منتشرة في الجانب الصوفي من المسيحية. أما الإسلام فله أحكام عديدة، كتحبيذ النوم على الجهة اليمنى، استناداً إلى حديث الرسول: إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه الأيمن، وكراهة ابتداء النوم على الجهة اليسرى. لكن في العموم يقال: كل ينام على الجنب الذي يريحه، فلا أحد يتمنى أن يحرم من النوم. تعد عقوبة المنع من النوم من أشد العقوبات التي تمارس بحق السجناء، فالسجين قد يحتمل التعذيب مطولاً، لكنه ينهار بعد أيام من انعدام النوم، مما يسمح للسجان أن يستخلص منه ما يريد من اعترافات. وعلى الرغم من أن ديكارت كان يحب النوم حتى ساعة الظهيرة، إلا أن مقولته المشهورة في فلسفته تناقض رغبته: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ففي النوم تنقطع سلسلة التفكير، لكن سيغموند فرويد يرى بأن الأحلام رسائل اللاشعور المكبوت، وهي نوع من التفكير اللاشعوري، فعلى ما يبدو لا يناقض النوم مقولة ديكارت.

النوم سلطان، وهو السلطان الوحيد إلى جانب سلطان الحب. نتمنى أن نقع تحت حكم أحدهما عندما يستبد بنا التعب والأرق والتوق إلى النصف الآخر، لكن السلطانين يتنازعان المحب الأرق، فالأول يريد أن يدخله في عباءته، وله ما شاء من الأحلام وطيف الحبيب الزائر. أما سلطان الحب فهاجسه أن يبقى المحب راعي نجوم. يقول بشار بن برد: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت علا ونعم. وتغني فيروز: من عز النوم تسرقني، أهرب لبعيد تسبقني. فلا يتصالح السلطانان إلا عندما يتوسد المحب ساعد الحبيب أو حضنه أو سريره، فيغفو ليترك كلا من النوم والحب يتنادمان على صوت أنفاسه الهادئة. ويقول محمود درويش على لسان الحبيبة: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. الرغبة في النوم رغبة في النسيان وخروج من الزمن، كما حدث للأميرة النائمة، ولولا قبلة الأمير لظلت المملكة نائمة إلى الأبد. هذه القبلة هي من توقظ الغرق من نوم الموت. بعيدا عن أحكام القيمة التي تخص النوم إيجابا أو سلبا، هناك جانب آخر للنوم يخص شكل النوم الذي نشتهيه. فمع أن الفيلسوفة فيليبا فوت من أكسفورد تقول إنه من غير الأخلاقي تصوير النائم ومراقبته، إلا أن رواية ياسوناري كواباتا الجميلات النائمات قامت على خرق هذا المحظور.

نوم الأطفال. نوم الأطفال هو الحلم المشتهى لكل مصاب بالأرق، ويتمنى أن ينام كما ينام الأطفال. هو نوم يحدث كما التنفس، فننشد له: نم في سريرك يا ملك، أنت الفتى ما أجملك. هذا النوع من النوم نغادره كلما تقدمنا في الزمن، يصبح ذكرى عن كيف كان النوم حرية تامة، وكأن لسان حالنا لسان المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها. لا أحد ينام ملء جفونه غير الأطفال تقريبا، لذلك نحاول أن نجعل من لباس النوم والسرير يحتويان على الكثير من القطن، لا الحرير والدانتيل، فهذه الأقمشة لنوع آخر من النوم. نوم الأجنة. يقال: رفع القلم عن النائم. فالنائم يأتي بحركات ويتلفظ بكلمات غير مسؤول عنها، حتى أن هناك من يمشي في نومه. ولربما أشهر الوضعيات في النوم هي التي تشبه وضعية الجنين في رحم أمه، حيث يتكور النائم على نفسه وكأنه يسترجع ذكريات غامضة عن تلك الجنة المائية عندما كان يعوم في بطن أمه. ولكن كثيرا ما يفسر هذا الشكل من النوم كتعبير عن الانطواء تجاه الوجود، وكما قال فرويد عن الأحلام بأنها رسائل مكبوتة، فكذلك شكل النوم. فهناك من ينام كالرجل الفيتروني الذي رسمه دافنشي تعبيرا عن انطلاقه في الحياة، وهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، أو يظل يتقلب طوال الليل كعاصفة لا تهدأ حتى الصباح، وهناك من ينام كخشبة لا يتزحزح من وضعية نومه حتى الاستيقاظ.

النوم مع العدو. النائم كالميت لا يدري ما يفعل به، لذلك كانت محظورات النوم مع الآخر عبر تاريخ الإنسان كثيرة، لكن الحياة تقودنا إلى النوم مع آخرين لا تربطنا بهم علاقات واضحة، كالجنود الذين يفترشون الخنادق في هدأة الحرب، والمساجين الذين يتقاسمون مساحة السجن الضيقة. كل منهم ينام وهناك خوف مبهم، ليس من القذائف ولا الجلاد، بل من الآخر الذي يشاركه مكان النوم. النوم في أرضية السجون والخنادق قد يكشف عن عدو لم يكن متوقعا، قد يذهب سجين ضحية لسجين آخر حين يغدره وهو نائم، أو مجموعة من الجنود قد أمنوا على حياتهم لدى جندي يحرسهم في غفلة النوم، إلا أنه قد خان الأمانة، كأن يتركهم نهبا للعدو أو يقوم هو بإزهاق حياتهم عبر رصاصاته التي كان يجب أن توجه إلى الجهة المقابلة في الجبهة. ولا ريب أن شمشوم أشهر من تمت خيانته وهو نائم على يد دليلة، حيث جزت شعره وهو مصدر قوته وفقأت عينيه.

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماما هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضا يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضا هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة، يفعلون الأشياء في الخفاء خوفا من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم. بالخوف والطاعة، هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا، نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم، ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وأن لا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه. ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخوضوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل، لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا تجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لا بد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية.

الإنسانية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم، بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وأن لا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع. إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وأن لا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً. إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير أو نوعاً خفياً من الاستبداد يمارس في حق الصغار بدعوى فارق السن والتجربة والخبرة والأعراف، أو علاقة يعد فيها الصغار مخلوقات ضعيفة لا إرادة حقيقية لها ولا حرية ولا تملك سوى الإذعان والخضوع وتشرب وجهات نظر مغلقة النهايات، لا مناقشة فيها ولا مصارحة مع الصغير ولا حتى اعتبار بأن الصغير يمكن أن يصارح ويستفهم ويؤخذ منه ويرد، كما لا مجال لدى الصغار فيها لمحاسبة الكبار على شيء أو على جودة التعامل وأحقية فرض الرأي وأسلوب التربية الذي يتلقونه، فالكل يخضع للاجتهاد الشخصي الكامل للكبار حتى يعقل الصغار ويرشدون، علاقة لا يمكن أن يصعب الحديث فيها عن اتهام للذات من لدن الكبار أو الاعتراف بالتقصير ما دامت شروط الرعاية الأساسية قد تحققت. هذا التصور السائد عن التربية خلف كثيراً من التشوهات الفكرية والنفسية لدى الصغار، فأخرج أجيالاً تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الثقة والاعتزاز بالهوية والذات، وتتسم بإحادية النظرة وانغلاق العقل.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. غدر بها البشر فعاشت مع الأفاعي. الأسطورة شهميران أحد رموز الثقافة الكردية.

أسطورة شاهميران أو ملكة الأفاعي، واحدة من بين أكثر الأساطير المنتشرة بين الأكراد، وذلك لأنها تعد رمزاً من رموز الثقافة والتراث الكردي. وعند التوجه إلى مدينة طرسوس التركية على وجه التحديد، والتي يعيش فيها غالبية كردية، ستجد كل مكان هناك يذكرك بهذه الأسطورة القديمة التي تعود إلى آلاف السنين. ورغم تعدد الروايات حولها، فإن نهايتها ومعناها واحد، إذ أن هذه المدينة الموجودة في الجنوب التركي والمطلة على البحر الأبيض المتوسط كانت المكان الذي دارت فيه قصة شاهميران حسب الأسطورة. لذلك ستجد تماثيل كثيرة منتشرة لملكة الأفاعي في كل مكان، بالإضافة إلى صورها المنقوشة على القماش والمعلقة في واجهات العديد من المنازل. وإضافة إلى كل هذا، ستجد الحمام التاريخي الذي يحمل اسم شاهميران، والذي تقول الأسطورة إنها قتلت فيه بعد أن تعرضت للخيانة والغدر من الشخص الذي وثقت فيه وأمنته على سرها. اليوم عادت أسطورة شاهميران إلى الواجهة من جديد بعد أن عرضت منصة نتفليكس مسلسلاً جديداً يحمل الاسم نفسه، وقصته مقتبسة من هذه الأسطورة الكردية القديمة التي لا تزال حية في عقل كل من هو كردي داخل تركيا أو خارجها. شاهميران تعرضت للأذى من البشر فعاشت بين الأفاعي. عند الحديث عن غدر الإنسان وكيف له أن يبيع أقرب الناس إليه من أجل مصلحته الشخصية حتى وإن كان يحبه بشكل كبير، فإن أسطورة شاهميران تكون أول ما يتبادر إلى أذهان الأكراد، إذ إنه في زمن بعيد وعلى أراضي مدينة طرسوس التركية كانت تعيش فتاة فائقة الجمال وذات قلب طيب اسمها شاهميران، لكنها

تعرضت للأذى والظلم من طرف أهل قريتها، فقررت الهرب من البشر والعيش تحت الأرض، حيث تعيش مجموعة من الأفاعي تمتاز بذكائها وطيبتها وعدم قدرتها على أذية أي أحد مهما كان. تحولت شهميران من فتاة عادية إلى ذات جسد نصف امرأة ونصفه الآخر على شكل أفعى، وأصبحت ملكة بين الأفاعي الأخرى التي بدأت العيش معها بعيداً عن البشر. شانساب تخلى عنه أصدقاؤه وساعدته شهميران. وعن الأسطورة نفسها، فقد كان شاب وسيم اسمه شانساب يعمل مع أصدقائه في استخراج العسل من بئر عميقة، وكانت مهمته هي النزول إلى قاع البئر وتزويد رفاقه بما يحصل عليه من عسل من أجل بيعه بين أهل القرية. وبعد أن نفد العسل من البئر وعوضاً عن مساعدته على الخروج، قام أصدقاء شانساب بالتخلي عنه وحيداً داخل البئر العميقة ورحلوا دون عودة. ذاق شانساب مرارة غدر الأصدقاء، لكنه حاول النجاة بنفسه وحفر مكاناً يمكنه من الخروج من البئر، وذلك بمساعدة سكين صغير كان يحمله معه. وحسب ما ترويه الأسطورة الكردية، فإن شهميران سمعت صوت شانساب وهو يحفر ويستغيث، فخرجت أمامه من أجل مساعدته من محنته التي تركه أصدقاؤه فيها. وقع شانساب في حب شهميران وبادلته المشاعر نفسها، إذ قرر العيش معها تحت الأرض وسط عالم الأفاعي الذي لم يلحق به الضرر، لكنه بعد مدة من الزمن قرر العودة إلى حياته الطبيعية وطلب المساعدة من محبوبته ملكة الأفاعي. ومن أجل تحقيق طلبه، كان شرط شهميران الوحيد هو أن يحفظ شانساب سرها وأن لا يخبر أحداً من البشر عن مكانها لكي لا تتعرض للأذى منهم كما كان الحال في السابق. تمكن شانساب من الخروج من تحت الأرض والعيش من جديد رفقة البشر كما كان الحال في السابق. وفي الوقت نفسه كان حريصاً على إخفاء سر شهميران وعدم الإفصاح عنه حتى لأقرب المقربين منه. وبعد مرور عدة سنوات، تعرض حاكم البلدة إلى مرض خطير عجز الأطباء عن علاجه، لأنهم نصحوا بأكل لحم ملكة الأفاعي شهميران إذا أراد استعادة عافيته، وهو الأمر الذي كان يعتبر مستحيلاً لأنه لا أحد من أهل القرية يعرف مكانها.

هناك نسختان مختلفتان حول طريقة وصول الحاكم إلى شهميران. الأولى تقول إن شانساب وبعد أن سمع بأن حاكم البلدة مريض ويحتاج لحم ملكة الأفاعي من أجل الشفاء، روى قصته إلى أحد أصدقائه قائلاً إنه يعرف مكانها لكنه لا يستطيع الإفصاح عنه، فقام صديقه هذا بإفشاء سره للوزير. هذا الأخير قام بإغراء الشاب الوسيم بالمال والمجوهرات ووعده بالحصول على منصب كبير في القصر. فضعف شانساب أمام هذه المغريات وأفصح عن مكان محبوبته. أما الرواية الثانية فتقول إن الأطباء قالوا للحاكم إن كل من تمكن من لقاء شهميران له علامة سوداء على جسده، فتم تخصيص فريق خاص من أجل البحث عن العلامة السوداء في جسد أهل القرية أجمعين، إلى أن تم الوصول إلى شانساب. ورغم أنه رفض الإفصاح عن مكان ملكة الأفاعي، فإنهم قاموا بإغرائه بالمال والمجوهرات والمناصب، فقرر كشف سرها والتضحية بها من أجل مطامعه. تمكن حاكم البلدة من الوصول إلى شهميران أخيراً، وتم قتلها في الحمام التاريخي الذي يحمل اسمها اليوم. وبعد أن أكل من لحمها تمكن من استعادة عافيته من جديد كما قال الأطباء. وحسب ما يتم تداوله عن الأسطورة الكردية، فإن شانساب شرب من ماء لحم شهميران فتحول إلى حكيم يستطيع معالجة أي مريض بعد أن تحولت حكمة محبوبته إليه، وفي الوقت نفسه وقبل أن تتم التضحية بها من أجل الحاكم، طلب الشهميران عدم إخبار بقية الأفاعي بأنها ماتت لكي لا تحزن عليها، وهذا ما حصل بالفعل، إذ إنها ما زالت تنتظر عودتها بالرغم من مرور آلاف السنين على رحيلها. وبعد أن علم أهل الجنوب التركي بقصة ملكة الأفاعي التي تعرضت للغدر مرتين، الأولى من أهل قريتها والثانية من الشخص الذي أحبته، أصبحت قصتها دليلاً على عدم الثقة في البشر وقدرتهم على الغدر من أجل مصالحهم الخاصة. لأن مدينة طرسوس التركية كانت الأرض التي شهدتها أحداث قصة شهميران، فقد أصبح سكان البلدة يعتبرونها رمزاً لثقافتهم وهويتهم، إضافة إلى بقية الأكراد المنتشرين في عدة مدن في جنوب شرق القارة الآسيوية. تجد صورة شهميران مطرزة على الأقمشة والسجاد ومرسومة في المجوهرات وتماثيل زينة المنازل.

هناك مجموعة من الأعمال الفنية والأدبية الكردية والتركية التي حكت قصة هذه الأفعى الإنسان، من بينها الرواية الخيالية خاتم شهميران، قصة من الجبال للكاتب رافائيل إيمانويل، فيما أصدرت المغنية الهولندية من أصل إيراني سيفداليزا أغنية تحمل اسم شهميران من ضمن أغاني أول ألبوم لها، ثم أخيراً مسلسل شهميران الذي عرض على منصة نتفليكس والمكون من 8 حلقات من بطولة الممثلة التركية سيرناي ساريكاي وبوراك دينيز، وحقق نسبة مشاهدات مهمة، تصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في تركيا وعدة دول عربية.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5
1: FM.

أسعد الله صباحكم بكل خير وأمل أهل بصرتنا الطيبين، أحييكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الأحد، بداية أسبوع جديدة يملؤها الطموح والنشاط. لنلتقي عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية، مجموعة من الفقرات المتنوعة والغنية بموضوعات جيدة وتمنحكم طاقة إيجابية لانطلاقة أسبوعية موفقة. ابقوا معنا في هذه الجولة الصباحية لنبدأ معا، كونوا على السماء.

مستمعين الكرام، مجموعة من الفقرات والمحطات لهذا الصباح. أيضا نرحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحو وتسجيل 3 محافظات 50 درجة مئوية اليوم الأحد. وذكر بيان للهيئة أن الطقس اليوم صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 47، المثنى 49، ذي قار، ميسان، البصرة 50 درجة مئوية. وأضاف أن يوم الاثنين، يوم غد بإذنه تعالى، سيكون الطقس صحوا حارا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. وأشار إلى أن الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

ومستمعينا إلى أخبارنا المحلية، كانت هيئة الإعلام والاتصالات أن خدمة ستارلينك خدمة فضائية متطورة ولن تلغي شبكات الإنترنت التقليدية الأخرى. وقال عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات أن خدمة ستارلينك لا تعد خدمة إنترنت عادية، فهي ليست بديلا عن خدمة الواي فاي أو الكابل الضوئي، وإنما تمثل الإنترنت الفضائي الذي يستخدم حاليا في نحو 160 دولة حول العالم، مؤكدا أن العراق لا يمكن أن يبقى بمعزل عن هذه التكنولوجيا. وأضاف أن الكابل الضوئي وخدمات الإنترنت التقليدي ستبقى متوفرة أمام المواطنين وبأسعارها الحالية، مشيرا إلى أن الحاجة الإنترنت أيضا الفضائي قائمة، لا سيما لدى المؤسسات الكبرى مثل شركات الحقول النفطية في المناطق النائية، كذلك في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت الاعتيادية. وأوضح أن دخول الإنترنت الفضائي لم يؤدي إلى إلغاء الخدمات الحالية، بل سيبقى الإنترنت التقليدي متاحا للمواطنين. وأشار إلى أن توجه المؤسسات الكبرى نحو الإنترنت الفضائي سيؤدي إلى تقليل الضغط على الشبكات التقليدية، ما قد ينعكس إيجابا على الأسعار ويؤدي إلى انخفاضها، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن. وبين أن مواكبة التطور التكنولوجي أصبحت ضرورة في ظل حاجة المواطنين والمؤسسات لهذه الخدمات، مؤكدا أهمية أن يكون العراق ضمن ركب الدول المتقدمة في هذا المجال رغم التحديات.

مستمعينا، أهمية النوم المنظم في بداية الأسبوع باعتبار اليوم أحد، يعتبر الالتزام بمواعيد نوم منظمة مع بداية الأسبوع الركيزة الأساسية للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي وعدم الشعور بالإجهاد المبكر. ويساهم النوم المنتظم لمدة 8 ساعات في ترصيص الذاكرة وإصلاح الخلايا المتعبة، ما يقي الجسد من كسل يوم الأحد، انطلاقك الصباحي بجسد أو أيضا وراحة من نوم عميق، يمنحك صفاء ذهنيا وقدرة عالية على مواجهة التحديات. احرص على تهيئة بيئة نومك أو نومك بهدوء، فالراحة الليلية هي مصدر الطاقة القوية لكل أسبوع ناجح.

تساهم كتابة جدول زمني بسيط مع الأطفال في بداية الأسبوع في غرس مهارة إدارة الوقت وتقليل الشعور بالاضطراب المدرسي. الموازنة بين أوقات الدرس واللعب والراحة تجعل الصغار أكثر انضباطا وثقة بأنفسهم. وأيضا يوصي الآباء بمشاركة الأبناء بترحيب حقائبهم وتحديد الأولويات الصباحية بأسلوب مشجع. هذا التخطيط العملي يحول الدراسة إلى رحلة منظمة وممتعة، فالنظام المبكر هو المفتاح الأساسي لتفوق أطفال وأيضا استقرارهم النفسي. اليوم نشوف بدأت شوية الحقائب المدرسية يعني تتصدر في الأسواق، وأيضا الأزياء والملابس وغيرها، لذلك يعني ممكن تكون شوية استعداد للطفل، لأنه الطفل خصوصا هذه الفترة يعني غارق في الآيباد والأجهزة اللوحية والشاشات والألعاب، ويعني وقت السهر أيضا وغيرها من الأمور اللي هي ممكن يكون يعني يتمتع بها بالعطلة. لكن يفترض أن يكون هناك تهيئة بشكل تدريجي لهذه الأيام.

تمثل خاصية التوثيق بخطوتين أداة أمنية ضرورية لحماية حساباتك الرقمية والبريد الإلكتروني من الاختراق أو السرقة. تعتمد هذه التقنية على إرسال رمز تأكيدي لهاتفك المحمول عند كل عملية دخول، ما يمنع الوصول غير المصرح به لبياناتك، وأيضا استغلال هذه الخيارات المجانية يوفر لك الأمان في تعاملاتك المالية والمهنية عبر الشبكات. وأيضا فعل هذه الميزة اليوم على جميع حساباتك، فالوقاية الرقمية المبكرة هي الدرع الحقيقي لحماية خصوصيتك في العالم الافتراضي. وأعتقد أنه لا زالت الميزة المجانية للتوثيق ممكن أيضا على فيسبوك إنستغرام أو غيرها أيضا من البرامج، لذلك يعني ممكن الكثير يستفادون من هذه الميزة في التوثيق بخطوتين لحماية حساباتهم الشخصية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الداخلية رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية إن الشائعات الأمنية سجلت ارتفاعا ملحوظا إلى جانب الشائعات الاقتصادية التي وصلت إلى 9% من أصل نسب الارتفاع التي وصلت إلى 18%، مبينا أن مديرية الجرائم المعلوماتية تواصل يوميا نشاطها في متابعة هذه الحالات وأغلاق الحسابات والصفحات المخالفة وإلقاء القبض على المتهمين. وأضاف أن ما تم رصد أيضا من محتوى مضلل جرى تحويله إلى مديرية الجرائم المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى رصد حالات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والفبركة، وفضلا عن إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة أو مقاطع تعود إلى دول أخرى. وأكد أيضا أن من أبرز المخاطر تتمثل في تعامل بعض المواطنين مع هذه الأخبار المضللة وأيضا مشاركتها من دون التحقق من صحتها.

مستمعينا الكرام، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأفراد في مشاهدة التلفزيون لا سيما في مرحلة منتصف العمر يؤثر على سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى قرابة 20 عاما. أكد فريق بحثي أن مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط يؤدي إلى تغيرات تتعلق بمناطق الذاكرة والوظائف المعرفية، وقد يفضي إلى الإصابة بالخرف. أيضا في إطار الدراسة التي نشرت أيضا في أمراض الزهايمر والخرف، قام الفريق البحثي بمتابعة الحالة الصحية لحوالي 1700 شخص بالغ خلال الفترة ما بين عامي 1987 و1989، يعني دراسة قديمة ولا زالت البحوث أيضا مستمرة. وكانت أعمار المتطوعين آنذاك تبلغ نحو 53 عاما في المتوسط، وكان المشاركون في التجربة يسجلون الفترات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون بالإضافة إلى فترات عملهم على مدار اليوم.

لكن بعد مرور 20 عام أظهرت صور الرنين المغناطيسي اختلافا كبيرا بين عقول الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون وبين الأشخاص الذين لا يشاهدون التلفزيون مطلقا أو يشاهدونه نادرا على حد وصفهم. اتضح أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون في أغلب الأحيان تراجع لديهم حجم بعض أجزاء المخ بما في ذلك المناطق المرتبطة بالذاكرة وكذلك الفصين الأمامي وأيضا يكون هي الوظائف المناطق المرتبطة بوظائف التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المدخلات البصرية. وعلى عكس أيضا أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون ساعات أطول في العمل يكون لديهم فصوص أمامية أكبر حجما. وأيضا أرجع السبب إلى ذلك أيضا لأن الكثير من الوظائف المكتبية تتطلب تركيزا مستمرا ومهارات حل المشكلات والتواصل وأشكال أخرى من الانخراط العقلي. الباحث في الدراسة يقول نشجع الأشخاص على عدم تمضية وقت طويل في الجلوس والالتزام بتوصيات الخبراء بشأن طرق الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، لأن هذه الاختيارات تنطوي على تأثير عميق على سلامة العقل.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن أخطار سماع الموسيقى أثناء القيادة. بكثير من الأشخاص يسمعون موسيقاهم، يعني قصائدهم، أي شيء ممكن هم يفضلونه في السيارة وأثناء القيادة. لذلك نسمع لأخطار هذا الموضوع، ولنا عودة راح يكون الموضوع بصوت لبنى الفضل. نستمع معا ولنا عودة.
1: أخطار سماع الموسيقى أثناء القيادة. نشرت الدايلي ساينس: الموسيقى المفضلة تجعل السائقين المراهقين يقودون بشكل سيء لأنها تزيد من الأخطاء والتشتت. إن استماع المراهقين لموسيقاهم المفضلة أثناء القيادة يؤدي إلى ارتكابهم عدداً أكبر من الأخطاء. وبيّنت دراسة جديدة أن السائقين الذكور قاموا بأخطاء أكثر مقارنة بالإناث الأقل عدوانية. الدراسة درست 58 سائقاً مبتدئاً مرشحاً مع مرافق يكون بمثابة باحث ومدرب قيادة، وقام كل سائق بست رحلات تحدي بمدة 40 دقيقة في رحلتين كانت الموسيقى من القوائم المفضلة للسائقين، وفي اثنتين كانت الموسيقى مأخوذة من قوائم مخصصة لزيادة أمان السائقين مثل الجاز أو الروك الهادئ، ورحلتين كانتا بدون موسيقى. وكانت النتائج كما يلي: عندما استمع السائقون المبتدئون لموسيقاهم المفضلة تقريباً الكل 98% ظهر لديهم نقص في سلوكيات القيادة بمعدل 3 علامات سوء قيادة في الرحلة الواحدة، وتقريباً الثلث أي حوالي 32% لازمهم تنبيه لفظي أو أمر للعمل، و20% لازمهم تدخل وكبح لمنع حادث وشيك. شملت هذه الأخطاء السرعة الزائدة، عدم المبالاة، القيادة بيد واحدة، تجاوز المركبات، الاقتراب كثيراً من السيارة التي أمامهم، وفي السيارات التي من دون موسيقى 92% من السائقين ارتكبوا أخطاءً. أما السيارات التي كان فيها موسيقى مصممة ومدروسة قللت الأخطاء بنسبة 20%. معظم السائقين حول العالم يفضلون الاستماع إلى الموسيقى في السيارة، والسائقون بين عمر 16 و30 يختارون موسيقى البوب أو الروك أو الهيب هوب أو الراب أو أي موسيقى راقصة. السائقون اليافعون يميلون للإصغاء لموسيقاهم العالية الطاقة ذات النوع السريع بدرجة صوت عالية جداً تقريباً 120 إلى 130 ديسبل. السائقون بشكل عام لا يدركون أنه من الممكن أن يندمجوا بأغنية فينتقلون من فضاء شخصي جداً يتضمن مهارات القيادة إلى فضاء شخصي أكثر خصوصية وهو الإصغاء إلى الموسيقى.

المستمعين الكرام، بالفعل تعتبر الموسيقى بالنسبة لغالبية السائقين رفيقا لا غنى عنه في الرحلات اليومية، فهي تكسر رتابة الطريق وأيضا بنفس الوقت يعني تخفف من حدة التوتر بالازدحامات المرورية والشرج الزين اللي نعيشه هذا اليوم يعني شوارعنا، وأيضا يعني تخفف من حدة الازدحامات والسيارات والتكتك والستوبتة والدراجات وكل هذه الأمور اللي نشوفها في طريقنا وفي شارعنا يوميا. وأيضا لأن هذا السلوك اليومي البسيط قد يحمل في طياته خطرا غير مرئي، وممكن أيضا أن يحول لحظة استرخاء إلى حادث سير لا يحمد عقباه. وأيضا نشهد في كثير من الأحيان أيضا كثير من الأشخاص يعني يندمجون أثناء سماعهم لموسيقاهم قصائدهم أي شيء ممكن أنهم يعني يربطونه بالسيارة ويسمعونه عن طريق البلوتوث عن طريق الراديو. لا إذا الراديو أوكي يعني ماكو أعتقد خطورة كبيرة، لكن تكمن الخطورة الأولى في تشتيت الانتباه الذهني والحسي، ذلك الموسيقى ذات الإيقاع السريع اللي يعني تتجاوز 120 نغمة في الدقيقة، هذا راح يحفز إفراز الأدرينالين وممكنه أيضا يدفع السائق تلقائيا إلى زيادة السرعة والقيادة بعدوانية دون وعي منه، وبالمقابل راح يعني يرفع الصوت المسجل لدرجات عالية ويعزل السائق تماما عن محيط الصوت. في كثير من الأشخاص أنه يصعد الجام ويعلي الموسيقى بأعلى صوت، وبالتالي ما راح يسمع ممكن يعني شخص يمر من أمامه يعني هورن أي شيء ما راح ينتبه له يعني. فلذلك في كثير من الأشخاص أنه مباشرة مثلا يصير أي شيء يقول له نصي نصي خلنا نفتهم، فمعناته أنه أكو فد شيء يشوش الموضوع يعني، فرفعه بشكل كامل راح يأثر بشكل سلبي. وهذا أيضا يعني ما يعود يعني على صفارات أيضا الإنذار سيارات الأسعاف مثلا أو منبهات السيارات المجاورة أو دراجة خطفك مثلا دليفري أو غيره، حتى الأصوات التحذيرية الصادرة من السيارة مثلا تسمع طقطقة بالمكينة مثلا أو سيارة دق دوانس مثلا أو ممكن يعني الحدادية بيها مشكلة، فأنت ما راح تسمعها ما راح تدري إيش راح يصير عندك ما عندك يعني. كمان أيضا عملية اختيار الأغاني الموسيقى أو التعديل على قوائم التشغيل يعني هذا أثناء القيادة ممكن راح تسقط السائق في فخ التشتيت البصري واليدوي، لأن تسرج على أغنية معينة على مقطع موسيقي على شعر على أي شيء ممكن أنت تريده تبحث عليه على اليوتيوب أو موجود عندك بالفلاش اللي مخليه، وبالتالي يعني على ما توصل له أنت يعني ممكن أنه مسوي حادث مثلا راح تتشتت البصر يعني، وحيث أن أبعاد النظر عن الطريق لتوان معدودة يعادل قطع مسافة طويلة بعينين مغمضتين، وهذا ممكن أيضا يقلل زمن يعني رد الفعل ويؤخر الاستجابة للمواقف الطارئة. لذلك مستمعين الكرام، السلامة المرورية ما تتطلب إنه الاستغناء التام عن الموسيقى، ومو هذا يعني الفكرة منها، لكن إنه تقضي بالتعامل معها بوعي مسؤول يعني من خلال تجهيز قائمة التشغيل مسبقا قبل الانطلاق، قبل لا تشغل قبل لا تطلع شنو تريد تسمع اليوم مثلا في بالك شيء معين، فترتبهن 1 2 3 حتى تجي بالسرعة لقولتهم، ويعني تبقي الصوت عند مستوى معتدل يسمح لك بسماع مع المحيط الخارجي. أيضا تتجنب استخدام سماعات الإذن تماما، في كثير من الأشخاص يعني حتى بعض الأشخاص مثلا اللي عندهم هذه تطبيقات التاكسي أو غيرها، فقل لك أنا ما أريد أزعج الزبون فأنا أسمع يعني بإيربودز أو يعني هيدفون بشكل مباشر، وهذا الموضوع ممكن يعني هو من جهتين يعني ما يريد يزعج المقابل وبنفس الوقت هو يريد يستمتع بالطريق يعني، لكن هذا مو صحيح، مو دائما يكون صحيح تماما، لأنه راح يشتت الانتباه البصري والذهني والاندماج العاطفي هذا عند سماع إلى مثلا أغنية مفضلة أو كلمات حماسية حزينة راح ينشغل العقل بالمعاني الذكريات، وأيضا ممكن يقلل من تركيز السائق على الطريق والتغيرات المفاجئة حوله.
كذلك الانشغال بالتحكم في البلاي ليست, انت شلون تنظمها, هذا ايضا من الامور اللي ذكرناها يعني. وبالتالي ايضا الموسيقى ذات الايقاع السريع التيمبو فاست, هذه تكون اظهرت الابحاث الى ان الموسيقى اللي تتجاوز يعني 120 نغمة في الدقيقة هذا راح تزيد من معدلات ضربات القلب وهرمون الأدرينالين, ما أيضا يدفع السائق تلقائيا إلى زيادة السرعة والقيادة بعدوانية والتجاوز الخاطئ دون أن يشعر يعني. في وتتعدى عليه تسمع الهوسات وتسمع تقول هذا ما رايح يحارب يعني, فتشوفه يتجاوز بطريقة ممكن تكون يعني غير تقليدية أو ممكن يعني يسوي حادث سريع بسبب انشغاله واندماجه. لذلك مثل ما ذكرنا أنه تتجنب استخدام الهيدفون أو الموسيقى الصاخبة, اسمع شيء بهدوء أو ثبت الموجة على 102.5 FM واستمتع ويانا ببرامجنا اليومية.

أحيانا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم. صديقنا العزيز أستاذ رأفت، كل التحية إليك حبيبنا، صباح الخير والصحة والعافية، ولك ولمن معك أيضا مستمعينا الكرام. في معلومات أيضا، هل تعلم أن صناعة الورق بشكله الحديث ابتكرت في الصين في القرن الثاني الميلادي، وكانت تصنع من ألياف النباتات يعني أيضا شباك الصيد القديمة، وأيضا انتقلت هذه الصناعة بعد ذلك إلى العالم الإسلامي لتزدهر في بغداد وتصبح المركز الأول للنشر والتأليف. لقد أيضا أقام هذا الاختراع العظيم ثورة في نقل العلوم والحفاظ على الفكر الإنساني عبر الأجيال، والتأمل في تاريخ الورق يذكرنا بعظمة الشغف الإنساني في بناء المعرفة وتسجيل الحضارات العريقة.

مستمعين الكرام، أهمية دعم المشاريع الشبابية المحلية. يمثل دعم المشاريع الشبابية المحلية في المدينة حجر الزاوية لتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع الابتكار الفردي. لذلك مستمعين الكرام، شراء المنتجات المحلية أو الترويج للأفكار الشابة يعزز ثقة الشباب في قدرتهم، وأيضا يوفر فرص عمل جيدة وجديدة. هذا التكافل الاجتماعي الواعي يخلق بيئة حضارية متجددة تنبض بالحيوية والأمل. لذلك لنكن جميعا مشاعل دعم لطاقاتنا الشابة، فالنجاح المحلي يبدأ من ممارستنا اليومية وفخرنا بالإنتاج المحلي الأصيل. وفي كثير من الأشخاص يعني عندهم بيجات ويعني عندهم أعمال يدوية وأيضا يعني منتجات وما شابه يعني، وهذه الأمور هي ممكن تكون مصدر دخل لكثير من الشباب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب اللي نعيشه هذه الأيام. لذلك ضروري جدا يعني الترويج لهذه الأفكار الشابة ودعم المشاريع الشبابية المحلية.

تساهم ممارسة تناول وجبة الفطور الجماعية صباح الأحد في تعزيز التواصل العاطفي وبث الدفء داخل المنزل قبل الانطلاق للعمل والدراسة. لذلك الاجتماع على طاولة واحدة يتيح للأفراد تبادل الكلمات الملهمة والدعوات الطيبة، ما يقلل من مستويات القلق الأسري. هذه اللحظات الصباحية البسيطة تبني ذاكرة قوية لدى الأبناء وتزرع فيهم القيم الأسرية الراسخة. خصصوا بضع دقائق لهذا الاجتماع النقي، فالبساطة في التجمع هي سر السعادة الأسرية المنتظمة. أستاذ أمو بالفطور بالريوك، فالظهر على الغداء هم يخرج جمعه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن غيرة الأطفال وكيفية تقبلها وتفاصيل هذا الموضوع. رح نستمع له بصوت شهلة محمد، نستمع لتفاصيل هذا الموضوع وبعدها لنا عودة، كونوا معنا.
1: كثير من الآباء والأمهات لا يحسنون التصرف في معالجة مشكلة الغيرة عند أطفالهم، ويظن بعض الآباء أن كل أشكال الغيرة مرفوضة، ويظن بعضهم الآخر أن القسوة وحرمان الطفل مما يحب هو العلاج الأمثل لتلك المشكلة. ومن ثم يجب أن يعلم هؤلاء أن القليل من الغيرة قد يكون حافزاً يدفع الطفل إلى المنافسة الحميدة والتفوق، وعندئذ يجب استثمار هذا الحال والتعاطي معه بشيء من الحكمة والروية والعمل على منع نموه، لأن الزيادة المفرطة في الشعور بالغيرة عند الطفل قد تفسد حياته وتصيبه بأضرار نفسية بالغة. الغيرة حالة انفعالية داخلية لها مظاهر خارجية تنشأ من الإحباط والفشل في تحقيق الرغبة، وعند الطفل تزداد نتيجة أمور عدة أهمها عدم الثقة بالنفس وإثبات الذات، فضعف ثقة الطفل بنفسه لوجود نقص يشعر به في قدراته العقلية والجسمية أو في المظهر الخلقي كالدمامة مثلاً، مما لا يجد الطفل معه حيلة في التغلب عليه. الخوف من فقدان الحب، فكثير من الآباء والأمهات يصدقون

يضيفون جل اهتمامهم إلى المولود الجديد وتتجه عنايتهم كلها إليه. وعندئذ يشعر الطفل الذي كان بالأمس مستأثراً باهتمامهما ورعايتهما أنه أمسى مهملاً من دون ذنب اقترفه، ويدرك أن السبب الرئيسي في ذلك هو ذاك الضيف الجديد الذي استحوذ على اهتمام الأسرة وحبها، فيبدأ يشعر بغيرة من هذا المولود ويعمل جاهداً على جلب اهتمام والديه، فيتمارض حيناً ويتباكى حيناً آخر، وقد تتنامى غيرته فيكره الرضيع ويتعمد إتلاف بعض أثاث المنزل ناسباً ذلك الفعل إلى الصغير، ويتمادى متصيداً له الأخطاء، زجر الطفل ومنعه لمجرد الاقتراب من الرضيع أو مداعبته يولد في نفسه غيرة شديدة. ومن الأسباب التي تؤدي إلى شعور الطفل بالغيرة منازعة الأب نفسه للطفل في اهتمام أمه به، وخصوصاً إذا كان هذا الطفل وحيداً، وهذا هو الأقل انتشاراً من بين الأسباب المؤدية إلى الغيرة عند الأطفال. فالطفل قد يشعر بالغيرة من أبيه الذي استحوذ على رعاية زوجته والاهتمام البالغ به عند عودته من سفر أو بعد تغيبه عن المنزل مدة طويلة. يمكن علاج الغيرة عند الأطفال باتباع أمور عدة قد تبدو هينة أو عديمة النفع في عالم الكبار، لكنها عند الأطفال عظيمة. ومن أهم السبل لعلاج هذه المشكلة ما يلي: أولاً، يجب على الوالدين أن يمهدا الطفل لاستقبال المولود الجديد ويتوخيا الحذر في الإفراط في اهتمامهما به أمام أخيه، فيقتصدا في إظهار العواطف أمام الطفل الأكبر. ثانياً، إشعار الطفل بأنه ما زال ذا قيمة وموضوع اهتمام الأسرة، وذلك من خلال إسناد بعض المهام البسيطة إليه في المنزل. ثالثاً، السماح للطفل بالاقتراب ومداعبة الطفل الصغير تحت مرأة ورقابة الوالدين أو أحدهما، فيشعر عندئذ أنه شريكه في الحب والاهتمام وليس منافساً له. رابعاً، صرف الطفل إلى ممارسة الأنشطة التي يرغب فيها أو يميل إليها والتي تتناسب مع قدرته الجسمية والعقلية في مرحلتي الروضة والابتدائية. خامساً، استشارة الطبيب أو المعالج النفسي في الحالات التي لا يستجيب فيها الطفل إلى تلك الإرشادات السالف ذكرها.

المستمعين الكرام، فعلا غيرة الأطفال مشاعر ممكن تكون طبيعية وإنسانية جدا يعني، لكن التعامل وياها يتطلب توازنا دقيقا، لأن أكيد حجبها بالكامل أو تجاهلها هذا ممكن أنه يضر الطفل، وأيضا يعني تغذيتها أو التساهل المفرط معها ممكن أنه يحولها أيضا إلى سلوك عدائي مستمر. لذلك التفريق بين تقبل الشعور ورفض أيضا السلوك. تقبل الشعور أنه أنت يعني تسمح أو أنت تسمحين لطفلك التعبير عن مشاعره دون خوف يعني أو شعور بالذنب، وهذه في كثير من الأحيان يعني تصير أنه يخوفونه فما يظل بعد يحكي يكبت يعني. ضبط السلوك أيضا ووضع حدود صارمة وضامن الأمان، يعني أنت تقول له عادي أنه حقك تزعل، بس مو من حقك مثلا تضرب أو تؤذي أخاك أو أخوك. فأيضا تجنب المقارنات المباشرة وغير المباشرة، وهذه في كثير من الأحيان أنه نعيشها في بيوتنا، المقارنات اللي تصير، شوف فلان أشطر منك وشوف فلانة ما تسوي مشاكل وانت تسوي المشاكل، وهذه تشتغل بالبيت وانت ما تشتغلين بالبيت، وهذا اللي يسوي يعني، وهذه المقارنات اللي موجودة بكل بيت عراقي يعني للأسف، وهاي طبعا تسوي حقد وتسوي غيرة وكره وغيرها يعني. فلذلك يعني هذا من الأمور المهمة جدا هو عدم المقارنة بشكل يعني دوري، وهذا مو صحيح يعني. فأيضا خصصي وقت لي يعني كل طفل إذا كانوا يعني عدة أطفال فدون وجود أخواته، واللي يضمن أن مكانته ومحبته لا زالت ثابتة وما تنقص بوجود الآخرين يعني. يعني ممكن يكون هو لعب يعني، كيف أنه أنت ممكن تقدرين بطريقة معينة ذكية تلعبين الطفل يعني، ما معقول أنه هو ممكن يتغلب على ذكائك مثلا يعني. فيفترض أنه يكون واحد أكثر ذكاء في التعامل مع الطفل، وعند وجود أيضا مثلا مولود جديد أو اهتمام بطرف آخر أنه خلي الطفل أيضا الأكبر جزءا من الرعاية، وساعديه أيضا بملابسه يعني مسؤولياته أيضا، يعني مو التهميش روح أنت صرت كبير بعد ما يصير، لا يعني راح يشوف الصغير أكو اهتمام بي والكبير بدأ شوي يقل، فهذا من الأمور اللي هي ممكن أيضا تسبب غيرة وتسبب مشاكل.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم مباشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أرى مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء،
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
4: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلانا حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن تفه شيء أو شخص ما يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعاً لهم، يكتبون عنه ويفردون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة، والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية، والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء الدور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لا سيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا، حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً، السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر، بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أيادي القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات. فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر، والأمر الأخطر من ذلك أيضاً إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا. ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً. دعينا بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطابته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف V. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية.
ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة. والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معاً وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013 خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه.

اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية، تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس وكل رجل لهول الملتقى شلل، لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا، هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضياً عبر موقع على الانترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الانترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

ناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كافة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية، ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها، حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو: حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح الجديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر. فنحن نعيش عصر الفكر الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
7: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، وأرحب بكل من يسمعنا بمختلف المناطق من الراديو عبر موجتنا الثابتة 102.5 FM، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل أو تطبيقات الهاتف المحمول أو منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله وعساكم بخير وعافية. رحلة جديدة أيضا مع مجاز، ومشوار مع عالم الفكر، عالم المعرفة، عالم الكتب والمناقشات الثقافية التي تغني حياتنا اليومية وتضيف لأيامنا ودقائقنا وساعاتنا معنا، باعتبار أن القراءة والمذاكرة والكتاب والثقافة وتأمل الظواهر هو غذاء للعقول مثل ما الأبدان لها غذاء. أصدقائي، في المحور الأول من حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول مظاهر اجتماعية حقيقة، نحاول أن نناقش جذورها الثقافية. أحيانا كثير نعتقد أنه إحنا المظاهر اللي نعاني من يمها بالمجتمع الفساد، الرشوة، الصدق والكذب، الخير والشر، حسن التعامل مع الأطفال، آداب الطابور يعني السرة، آداب الطريق عموما، كل هاي أشياء نعتقد أنه ما لها علاقة بالقراءة والكتابة وما لها علاقة بالثقافة، وهذا تصور خاطئ حقيقة. كل ظواهرنا الاجتماعية لها جذر ثقافي، وإصلاح أي ظاهرة ثقافية سلبية لابد أن يكون عبر المعرفة وعبر زيادة الوعي وعبر أن تكون عقولنا متفهمة لطبيعة المشكلة حتى نستطيع أن نفكر معا بطريقة للحل لها. واحدة من الظواهر الأكثر وطأة في حياتنا اليومية هي قيادة السيارات والسياقة في الشوارع. اليوم السيارات والشارع جزء ما يتجزأ عن حياة أي إنسان، ماكو واحد بينا ما يشوف من خلال يومه الشارع، أو ما يركب سيارة رايح للدوام رايح للسوق، أو راجع من الدوام راجع من السوق. لكن ما أن يركب السيارة أو يقود السيارة تا يصطدم بحالة صعبة، حالة السياقة في المجتمع العراقي، حالة مليئة بالمعاناة، مليئة بالتعب، مليئة بالشعور بأنه أنت عايش في غابة، كل السيارات تتسابق، وكل السيارات واحد يريد يكسر على الثاني، واحد يريد يغلب الثاني، وتشوفهم حقيقة تقول هذا البلد يعني ما ينغلب، أفراد بلد ذكي وفطن. لكن حقيقة تتجسد كثيرا من أخلاقيات الشعوب والمجتمعات بأساليب القيادة، أساليب التشجيع، أساليب التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي محورنا الأول، ماذا تقول أو طريقة سياقتنا للسيارات عن مجتمعنا؟

خلينا بنبدي بمشهد يومي جدا وبسيط جدا. رجال يطلع من بيته الصبح هادئ نعسان بعد حتى ما صاحي صحيان كامل، يشرب الاستكين شاي، يشرب القهوة ويودع بيته، يودع عائلته ويدخل بسيارته. وأشوف بعد على بعد دوامه نص ساعة، ثلث ساعة، 40 دقيقة يصل إلى عمله، لكنه يصل وهو شخص آخر. تلقاه متوتر، غاضب، شتم لفد 2-3، شتمون فد 2-3، تعارك ويسايق، استخدم المنبه أو يستخدم المنبه خلفه عشرات المرات، يضطر أن يدافع عن حقه في مساره. وأحيانا من تمشي بالشارع وتشوف الخط أو السايد اللي أنت تمشي عليه، تحس أحيانا أن أنت لازم تدافع عن سايدك وكانوا جاي يدافع عن أرض بالمعركة. ما حد يطي سايده، ما حد يطي مجال حتى تعبر حتى تجتاز. يعني بعض من سواقنا الله يطيهم الصحة والعافية يطي بطل دم بس ما يطيك طريق، يعني مستعد يتبرع لك بطل دم بس ما ليوخر ويخليك تعبر، مستحيل. بالعكس، هو إذا شافك أنت متوازي تريد تجتاز أو تريد تستدير من اليمين، هو يضخلها للسيارة حتى يصير قدامك حتى يأخذ المكان. السؤال أنه ماذا حدث للإنسان لكي يصل إلى هذا المستوى من الأخلاقيات في السياق؟ السياق يا أخوان ممكن أن تعكس أخلاقيات الشعوب، حضارة الشعوب، ثقافتها. يعني نقدر نعرف أنه البلد هذا شقد متخلف، شقد بدائي، من خلال سياقة أبناء هذا البلد. إذا كانت سياقتهم متهداية، محترمة، بيها ثقافة، بيها ذوق. ذوق، ليش يقولون السياقة ذوق؟ أعطي مجال، أستخدم المنبه للضرورات القصوى، أستخدم إشارة من نريد أكسر وأكسر بشكل صحيح، من نريد أدخل من شارع عام إلى شارع فرعي، من نريد أطلع من شارع فرعي إلى شارع عام، خو جماعة التكاتك وجماعة الماطورات وجماعة الستوتات، هاي حدث ولا حرج حقيقة. تعال جيب لي قلب ما مدشن وانت تسوق إلى جانب ستوتة أو ماطور أو توصيل، لأن ممكن بأي لحظة أي لحظة وبدون سابق انذار أنه تلقاك بالك قدامك. شنو اللي يصير خلال فترة السياقة هاي بحيث الإنسان يخرج من طوره ويدخل للبيت، يدخل الدوامة وكأنه يعني كان راجع من حلبة مصارعة؟ شنو اللي جاي يصير؟ وهل المشكلة في هذا السائق أم المشكلة بالشارع؟ أم الشارع استخرج من الإنسان شيء هو أصلا موجود به في داخله؟ يعني وكأنه الشارع هذا السياق يخلينا نطلع اللاوعي مالتنا، خلينا نطلع الأشياء المكبوتة بداخلنا على شكل ظاهرة من العنف الرمزي والتجاوز والغلط والتغالب بغير وجه حق.

أنا أعتقد أنه طريقة السياقة في أي مدينة تستحق أن تدرس بوصفها وثيقة اجتماعية، لأن الشارع حقيقة مكان نادر يلتقي به الغني والفقير، المتعلم والأمي، المسؤول والمواطن، الرجل المرأة، ولا يستطيع أحد أن يختار الأشخاص اللي سيقابلهم بالشارع. تلاحظون هالشيء؟ يعني بالبيت بالمقهى تقدر تختار أصدقائك، بالعمل توجد سلطة فوقكم تنظم العلاقات، لكن بالشارع لا، أنت تتعامل مع غرباء بالكامل. وهنا يبدي الاختبار الحقيقي للأخلاق المدنية. طبعا أكو فرق مبدئيا بين الأخلاق الشخصية والأخلاق المدنية. يعني قد يكون الشخص كريما مع أهله، وفيا لأصدقائه، محترما لضيوفه مثلا، لكنه عندما يدخل الشارع يتحول إلى وحش، يتحول إلى شخص آخر. ليش؟ لأن الأخلاق الشخصية تمارس مع أناس نعرفهم، قرايب، أهل، أصدقاء، معارف. أما الأخلاق المدنية فتظهر لما نتعامل مع شخص ما راح نشوفه مرة ثانية، سموها الأخلاق المدنية. تسأل نفسك أنت أنه تسمح لسيارة أنه تعبر من قدامك، تعطيها مجال؟ تسأل نفسك هل تتوقف إذا واحد راد يعبر، رجل، امرأة، كبير، صغير، مشاتر من يعبرون، توقف لهم؟ تسأل نفسك أنه تستخدم أنت إشارة قبل الانعطاف، قبل اللوفة؟ تسأل نفسك أنت تحترم السرة، تحترم الدور عندما يكون بإمكانك تجاوز الدور أو تجاوز السرة؟ هاي التصرفات الصغيرة تكشف مفهوم مهم، أنه الإنسان هذا هل يرى المجتمع اللي أمامه باعتباره جماعة يتعاونون أفرادها، أم يعتبرها فتساحة للصراع، ساحة الأقوى يأكل فيها الأضعف، والأسرع يسبق الأبطأ، والأكثر جرأة يحصل على الحصة الأكبر. أنا حقيقة يؤلمني منطق التغالب اللي في الشارع. كثير من مشاكلنا إحنا الاجتماعية، كثير من واقع البلد الراهن ممكن يقرأ الواحد بالشارع. يعني لما نراقب السياقة بالبصرة نلاحظ حضور منطق التغالب. أي مسافة صغيرة بين سيارتين تتحول إلى فرصة يجب أن نقتنصها، وتلقاه كسر عليك ومد البقلايت ما تتلاحظون، مد البوز مع سيارته وحاول أنه يأخذها. إذا تترك مسافة أمان تدخل بها سيارة، بحيث تلقى سيارات وحدة لازقة بالثانية، ماكو أمان. إذا السالم أنا أقود بهدوء، بس وين تقدر تقود بهدوء؟ تقدر تقود هدوء بالبصرة؟ لأن الآخرين يعاملوك باعتبارك ضعيف، يعتبروك عاجز، وظل الهورانات ترقى عليك، ما تقدر. يعني إذا ما تركض وياهم وتجاريهم ما تقدر. ومرات هو الشارع هو يجبرك أنه تطلع من أخلاقك. يعني إذا أنت إنسان لطيف وسمحت لسيارة أنه تعبر قدامك، يبدون الآخرين يستخدمون المنبهات وكأنك ارتكبت فد مخالفة، ارتكبت فد جريمة أخلاقية لأنه كنت متسامح. هنا تتشكل مشكلة اجتماعية عميقة، أنه السلوك السيء يبدأ بمحاسبة بل معاقبة السلوك الجيد. ملاحظين هذا الشيء؟

0: يعني السائق الهادئ يتعلم تدريجيا انه لازم يسرع عدواني حتى يقدر يحمي نفسه ويحمي سيارته، واللي يحترم القانون يكتشف لاحقا انه الاخرين يستغلون التزامه ويضحكون عليه، وبهذا تنتقل العدوانيه والهمجيه بالسياقه مثل ما تنتقل العدوى. طيب، هل الفوضى المروريه هي دليل على التخلف مثل ما قلنا في بدايه المحور؟ هنا لازم نكون حذرين، يعني ما يصير انه احنا اذا شفنا سائق متهور نستنتج مباشره ان المجتمع كله جاهل، لكن عندما تتحول مثلا المخالفه الى قاعده اجتماعيه ويصير احترام القانون في شيء استثنائي، فاحنا اكيد امام مشكله حقيقيه. ولهذا انا استذكر عالم اجتماع اسمه نوربت إلياس، درس من خلال مشروع عن عملية التمدن وكيف تطورت المجتمعات تاريخيا من خلال زيادة قدرة الإنسان على ضبط اندفاعاته وتأجيل استجابته المباشرة. طبعا هذا الثيوري أو هذه النظرية مالته تنطبق بشكل مميز على موضوع السياق. يعني الحضارة بهذا المعنى، الحضارة تبرز أو تظهر لما تمتلك القدرة على التجاوز لكنك لا تتجاوز القانون، أقصد مو لا تتجاوز السيارة اللي يمك. القوة الحقيقية هنا أحبتي هي القدرة على أن نضبط القوة، يعني اللي يضبط القوة هو ترى القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، علي بن أبي طالب يقول. وأنا أشوف إنه السيارة وكأنه مساحة للقوة، مساحة لاستعراض القوة. أكو فشي غريب، يعني نشوف إنسان مسالم بس يصعد للسيارة يتخبل، ممكن شخص يستحي يدفع له واحد بإيده بالسوق، تلقاه يقترب بسيارته من سيارة أخرى بطريقة خطرة جدا. ليش؟ لأنه هيكل السيارة ينطي شعور بالعزلة، ينطي شعور بالحماية، تتحول السيارة المقابلة أو يتحول الرجل العازل مع الأعزل اللي يمشي، يتحول إلى عائق، مجرد عائق، وهاي عملية نفسية خطيرة جدا. ولهذا تشوف أنت شائع صار في أحيانا يحطون هاي الطسات القوية وهاي المربع الحديد. ليش؟ لأن يقول لك الناس السواق ما يحترمون، يجي بالأحياء الشعبية بالأحياء الشوارع الفرعية ويجي سوق مؤلف وإحنا عندنا أطفال يلعبون بالشارع، وهاي أيضا فتشي كلش خطير، إنه إحنا صرنا نستهخف بحياة الناس. يمشي مؤلف ما يهمه، ويطلع على الأيمن مؤلف، ويطلع من الشارع الفرعي للشارع الرئيسي مؤلف. كل هاي المظاهر تدل إنه إحنا شعب نستهين به الحياة، حياتنا إحنا الشخصية، لأن هو ممكن يتعرض للخطر، وحياة الآخرين، ونستهين بالقانون، وعندنا ضعف بالقانون. كل هاي المظاهر ممكن أن ندرسها من خلال مراقبة الأخلاقيات البائسة في السياقة بالمجتمع العراقي. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتكلم عن مسألة القيادة وعلاقتها بمدى وعي وثقافة وحضارة مجتمع وأمة معينة.
1: تعد شوارع المدينة مرآة حية تعكس واقع المجتمع بوضوح، لا يقل عن كتب التاريخ أو السلوك البشري. فأسلوب قيادة المركبات ليس مجرد مهارة ميكانيكية للوصول من نقطة إلى أخرى، بل هو تعبير سلوكي يومي يكشف عن عمق ثقافة المجتمع ومنظومته الأخلاقية. عندما نراقب حركة المرور في مجتمع ما، فإننا نرى تجسيداً مباشراً لمدى احترام النظام وسيادة القانون. في المجتمعات التي يسود فيها الالتزام بالمسارات واحترام الإشارات الضوئية وإعطاء الأولوية للمشاة، يتضح لنا رسوخ قيم المواطنة والمسؤولية الجماعية. القيادة هنا تتحول من فعل أناني إلى تنسيق جماعي مبني على التوقع والاحترام المتبادل، حيث يدرك كل سائق أن حريته تنتهي حيث تبدأ سلامة الآخرين. في المقابل تعكس الفوضى المرورية مثل التجاوز الخطي واستخدام بوق السيارات بشكل مفرط ومزعج وعدم الالتزام بآداب الطريق، غيابا لثقافة الإيثار وتغليبا للأنانية والفردية المطلقة. القيادة الهجومية أو العدوانية غالباً ما تكون مؤشراً على ضغوط نفسية واجتماعية كامنة أو دليلاً على ضعف الرقابة الذاتية وغياب حس المسؤولية تجاه الشريك في الطريق. إنها تظهر كيف يتعامل الفرد مع الآخرين عندما يختبئ خلف هيكل حديدي يمنحه شعوراً زائفاً بالقوة والخصوصية. علاوة على ذلك، ترتبط آداب القيادة بمفهوم الرقي الأخلاقي والتعاطف، فالقائد الذي يفسح المجال لسيارة أخرى بالمرور أو يتباطأ ليسمح لعابر سبيل بعبور الشارع بأمان يمارس أرقى صور الأخلاق الإنسانية في مساحة عامة مشتركة. هذه الإيماءات البسيطة تنشر طاقة إيجابية وتقلل من حدة التوتر اليومي في الشوارع. ختاماً، إن الشوارع هي الساحة الأكبر التي يتفاعل فيها أفراد المجتمع يومياً دون حواجز، وإذا أردنا قياس تحضر أي أمة ومدى رقيها الأخلاقي فلا داعي للنظر إلى شعاراتها، بل يكفي أن نراقب سلوك أفرادها خلف مقود السيارة، فالطريق لا يكذب أبداً، وأسلوب القيادة هو الهوية غير المكتوبة لكل مجتمع.
0: دائماً علينا أن نعرف حقيقة أن كل تصرف، كل سلوك نسلكه، سواء كنا في البيت، بالشارع، في بيئة العمل، في السيارة وإحنا نقود سيارة، كل تصرف إحنا مسؤولين أمام الله، مسؤولين أمام ضمائرنا. كل تصرف إنه يعكس أخلاقياتنا، يعكس تربيتنا، يعكس ثقافة مجتمعنا، يعكس النظرة اللي تأخذها العالم علينا وعلى بيوتاتنا وأسرنا وعشائرنا. فبالتالي دائما إحنا نقول إنه إحنا أبناء الحضارة، إحنا أبناء الخير، أبناء السلوكيات الجيدة. علينا أن نبرهن هذا الأمر بتصرفاتنا، بكل تصرفاتنا، بدءا بالالتزام بالطابور بالسرق، انتهاء لسلوكنا بالشارع وإحنا نعبر الشارع باعتبارنا السواق أو باعتبارنا راجلين مشاة. كل واحد مسؤول، لأن كل تصرف نتصرفه هو يرتد إليك بالخير أو بالشر بحسب ما تعمل به. كما تدين تدان.

حياكم الله أصدقائي المستمعين من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. المحور الجديد اللي راح نتكلم عنه الآن مسألة تتعلق بالشعور الدائم بأنك عليك أن تكون سعيدا. هناك العالم كله أكو بيه فد حالة من طغيان الإيجابية، خلينا نسميه. البشر اليوم يصرفون مليارات الدولارات حتى يستشعرون الراحة، يستشعرون السعادة، لكن بالوقت نفسه معدلات الاكتئاب والعزلة واصلة لأرقام قياسية. المشكلة الحقيقية أخواني أن السعادة نفسها تحولت إلى نوع من الالتزام، أقدر أسميه التزام أيديولوجي، التزام صارم. لازم تفرح، لازم تكون سعيد، لازم تكون نسخة مميزة، لازم تتفوق على نفسك، أنت تستطيع، يسوي كان. هذه الأشياء النظام المعاصر صار يتعامل ويا الحزن ويا لحظات الانكسار ويا لحظات التعثر والإخفاق كأنها عيوب شخصية، أو كأن صاحبها إنسان كسلان ما اشتغل على نفسه صح. وهي مشكلة، لأن الخطأ والانكسار والتعثر جزء طبيعي من سياق الحياة. اليوم أنت ناجح باكر، اليوم أنت أخذت قرار صحيح، اشتغلت على نفسك صحيح، بكرة أنت تخفق، تقع تتعثر، الظروف ما تناسبك، مرة ظروف خارجية تكون أقوى منك. هذا لا يعني أنه هذا عيب، لكن المجتمع الآن، النظام العالم الآن ينظر له كأنه عيب، ويريدك دائما أنت ليش ما تحس بالسعادة، أنت لازم تكون سعيد، وكأنه ها لازم تكون عندك إنجاز، وكأنه الإنسان الطبيعي ليش حياة طبيعية. هذا الشيء غير مرغوب به. مع نهايات تسعينات القرن الماضي وتحديدا مع صعود المنظومة النيو ليبرالية، أنا حكيت هو على النيو ليبرالية، وصراحة كل مشاكل عصرنا جاية من النيو ليبرالية. انتشر ما يسمى علم النفس الإيجابي، سماه واحد مارتن سليغمان، وطرح تحول أساسي على كيفية فهمنا للمعاناة الإنسانية، كيفية فهمنا للأزمات المعيشية، التفكك الاجتماعي، الضغوط السياسية اللي للأسف حقيقة جرى اختزال الأزمة كلها داخل رأس الفرد، عبر مقولة واحدة ضربت كالنار في الهشيم، أنه أنت تعيس لأنك تجلب الأفكار السلبية لنفسك. وهذا المسار خاطئ جدا جدا. إنسان ما كل إنسان يتمنى أن يكون تعيسا، لكن أكو مسارات بالحياة هي ليش نقول أقدار أقوى من الإنسان، فالإنسان لازم ما يقسي على نفسه أكثر.

0: هذا المسار هو ما يوصف الفيلسوف الكوري الألماني بيونغ شوهان بمجتمع الإنجاز. يعني إحنا صرنا مجتمع من الانضباط القائم على سلطة خارجية تمنع وتصادر كل القيم، بحيث ميشيل فوكو تذكرون من قال انتقلنا من نموذج تكون فيه السلطة خارجية هي اللي تفرض عليك إلى نموذج تكون السلطة داخلية أنت تفرض على نفسك. الفرد المعاصر صار يحرم نفسه من الراحة بشكل طواعي، خوفا من أن يخرج من سباق الكفاءة. شوفوه بالمديرية يشتغل في دائرة، لكنه يرجع للبيت جروبات العمل شغال بيها ويا أهله ويا أولاده، وهو قاعد ويا أمه المريضة، يريد ينام ساعة ب 11 ونص، المسؤول ما تيدس على الجروب ولازم يرد، وأحيانا واجبات خارج نطاق العمل، كله لأن هو لازم يكون كفوء، لازم يكون منضبط، لازم مديرك راضي عليك. وهاي كلها تاكل من جرف عمرك وحياتك، تاكل من جرف الوقت اللي انت لازم تخصصه لنفسك، والوقت اللي انت لازم تخصصه لأسرتك. وكل هاي الأشياء تحت مقولة انه انت لازم تكون سبيشال، لازم تكون مميز، لازم تكون فريد. لا، انت ما محتاج تكون سبيشال ومميز وفريد، انت محتاج تكون صادق مع نفسك، صادق مع الآخرين، شريف، نزيه، متواضع، طيب، خلوق. وإذا سويت ذني كلهن راح تكون مميز أول وتالي. أكو دراسة صدرت عن جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018 أشارت إلى أن المجتمعات التي تضغط على أفرادها لإظهار التفاؤل بانتظام تسجل مستويات أعلى من الانتكاسات النفسية عند مواجهة الفشل، مقارنة بمجتمعات تتقبل التقلبات المزاجية، تتقبل التعب كجزء طبيعي من التجربة الحياتية. وأكو عالمة اجتماع فرنسية اسمها إيف إيلوز فككت في كتابها صناعة السعادة تشكل شيء ما تسميه الرأسمالية النفسية. هي قالت إنه الصحة العاطفية، لأن أكو شيء اسمه صحة عاطفية مو بس صحة جسدية، هذه تحولت إلى سوق يدر عشرات المليارات من الدولارات سنويا من خلال ما يعرف بكتب الإرشاد وتطبيقات التأمل وورش التدريب. سامعيهم دول مال طلع الطاقة الإيجابية اللي بداخلك، وطاقة المنقة وطاقة الهارموني وطاقة مصيبة، يدفعون فلوس ويحضرون بدورات أونلاين وبالدولار. أنت تستطيع وأنت أقوى، وانظر نفسك في المرآة وسترى نفسك أسد، وهو تقى حمار. يعني لأن الخطورة هنا تتجاوز مسألة التسويق، يعني الإيجابية ما يراد لها تسويق، أنت لازم تصير إيجابي، هاي إيجابية قسرية، والإيجابية القسرية يعني إيجابية بالقوة، كذابية أنت تصطنعها. هاي تشتغل كعازل، يمنع الغضب الاجتماعي، يمنع الغضب الشخصي، تجبر الأفراد على أن يتكيفون مع ظروف عمل سيئة جدا بدل أن يفكرون بأن يغيروها. وأنا أشوف ناس يتعرضون لأذى نفسي كبير لأنه والله مرتبطين بعمل وما عنده شجاعة أنه يغير المكان اللي يشتغل به، وكأنه خلاص ها ينخلق هو هنا ولازم يعيش هالشغل ويموت بهالشغل، وهذا كله ينقلب إلى تدهورات نفسية غاية في الخطورة. نسمع أحبتي هذا التقرير الذي يتحدث عن طغيان الإيجابية وتأثيرها على ذات الإنسان والانقلابات أو الاضطرابات اللي تصنعها في حياتنا، ونحن نصطنع أو نسعى حول وراء إيجابية لا يمكن الإمساك بها كما لا يمكن الإمساك في السراب بالصحراء.
1: في السنوات الأخيرة أصبحت الإيجابية صناعة كاملة، كتب ودورات ومقاطع قصيرة ومدربون ورسائل يومية تخبرك أن النجاح قرار وأن السعادة خيار، وأن عليك أن تستيقظ كل صباح نسخة أفضل من نفسك. ومع تكرار هذه الرسائل تحولت الرغبة في التطور إلى سباق لا يعرف خط النهاية. علم النفس بدأ يلفت الانتباه إلى ظاهرة تسمى الإيجابية السامة، وهي الميل إلى فرض التفاؤل في كل الظروف والتعامل مع الحزن والقلق والإحباط بوصفها مشاعر ينبغي التخلص منها بسرعة. هذا الأسلوب قد يدفع الإنسان إلى إنكار ما يشعر به أو الشعور بالذنب لأنه لم ينجح في أن يكون سعيداً طوال الوقت. والمفارقة أن مقاومة المشاعر الطبيعية تجعلها أكثر إلحاحاً، لأن الدماغ لا يتوقف عند معالجة الانفعال بمجرد تجاهله. وتشير الدراسات إلى أن ثقافة المقارنة المستمرة التي غذتها منصات التواصل الاجتماعي رفعت مستويات القلق وعدم الرضا عن الحياة، لأن الإنسان يقيس يومه العادي بحياة منتقاة بعناية يعرضها الآخرون. الإنجاز يفقد أثره سريعاً ويظهر هدف جديد قبل أن يمنح صاحبه فرصة للاحتفال بما حققه. الحياة لا تقاس بعدد المهام المنجزة، ولا بعدد الدورات التي حصلنا عليها، ولا بعدد الكتب التي قرأناها. الإنسان يحتاج إلى فترات من التوقف وإلى لحظات لا يسعى فيها إلى تحسين شيء، وإنما يكتفي بالعيش والتأمل واستعادة توازنه. الطموح قيمة عظيمة، لكنه يحتاج إلى إيقاع إنساني يحتمل التعب ويعترف بالضعف ويمنح النفس فرصة للهدوء. فالذين يركضون بلا توقف قد يحققون أهدافا كثيرة، لكنهم قد يصلون في النهاية وهم لا يعرفون لماذا بدأوا الركض أصلا، ولا إلى أين كانوا يريدون الوصول.
0: إذن تحول الحزن اليوم أصدقائي من حالة إنسانية طبيعية إلى إخفاق، يعني وكأنه إخفاق إداري، يعني على الأقل إدارة الذات، إدارة نمط الحياة. لما تطالب الفرد أو الإنسان أن يعالج ألمه وأن يسحق ألمه بشكل سريع حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج. يعني إذا جربت في يوم من الأيام تكون أنت بيت تعبان حيل، تمر بظرف صعب، وحكيت لأصدقائك حتى تفرغ اللي بقلبك، غالبا راح تلقى واحد يقول لك كم عود، تعود من الشيطان، عوف هاي الأفكار السلبية، أنت تقدر تتجاوزها، أنت وهاي تبعد عنك الرزق وتبعد عنك أكو كلام يقول لك والله الأفكار هي اللي تجلب لك النجاحات أو الطاقة ماتك، أنت بس خلي طاقتك إيجابية راح تقدر. هذا الجواب حتى لو كانت الدوافع ماتة طيبة، لكنه يحمل بداخله مصادرة لحقن الإنساني في التعب. أخوان ترى التعب ترى شيء موجود بالحياة، ونستحق أنه نشعر بالتعب، لأن التعب يؤدي بنا أنه نذهب إلى الراحة، والراحة جزء مهم من دورة الإنسان في يومه. ما تقدر الصادر حقك بالتعب، اللي صادر حقك بالحزن، اللي صادر يقول لك بصراحة معود أنت مشاعرك السلبية هاي جيت أنت بطاقتك السلبية، هذا حزنك يزعجنا، روح صلح روحك وتعال. هذه خطرة جدا، وتؤدي إلى حالة من الاغتراب، حالة من الشعور بالغضب المتراكم الخطير. وعلى فكرة عندنا هذا سلافوي تشيجيك الفيلسوف، أعتقد فيلسوف أوروبي، هذا قال ببساطة إنه السعادة بالزمن الحالي صارت مثل الأيديولوجيا المفروضة، يعني لازم تظهر بمظهر أنه أنت مكتفي ومستقر

بتوازن حتى يتقبلك المجتمع. وقبل بكثير نيتشه أيضا قال بهذا الشيء، يعني كان ينبهنا في كتابه أنه المعاناة هي المادة الخام اللي تبني عمق الإنسان، اللي تبني تطور الإنسان. إنسان بلا معاناة ما يقدر يعطيك إبداع. استئصال المعاناة بشكل كامل راح يحولنا لكائنات سطحية بلا ملامح. شوفوا توم مطربين أول ما يبدي هو فقير، شلون يقدم لك إبداع؟ فنانين وممثلين ولاعبين كرة قدم، وشوف لما يرتاحون ويريشون شلون يبدي ينحدر عنده مستوى الإبداع. حتى الدكاترة المهندسين، شوف أول ما هو يريد يبني اسمه تلقاه ذاب روحه، كاتل روحه كتل، لكن بس يرتاح يبدي يشربت.

إذن الإيجابية إذا كانت مصطنعة عمرها ما راح تخلينا سعداء، كل ما هنالك هي راح تعزلنا عن الواقع، يعني تجردنا من أجمل صفة بشرية بينا اللي هي القدرة على مواساة بعضنا. إحنا لما نشوف نفسنا على حقيقتنا ونشرح مشاعرنا الحقيقية، هذا يفتح الباب للآخرين إنه يتواصلون ويانا ويوقفون ويانا. شنو هي الحياة من دون هذا التواصل بالمشاعر؟ شخص محتاج موعظة، شخص محتاج وقفة، شخص محتاج مواساة، محتاج تحضر يمه وتسمعه وتعترف بثقل الأيام اللي وثقل التجربة اللي جاي يمر بيها. يعني إذا أكو تشافي ما يجي ترى من الكتب والورش، وهذا يجي من لحظة الصدق لما نملك الشجاعة ونقول إن أمورنا مو تمام مو بخير، وهذا حقنا إن نكون تعبانين، لأن هذا اللي نحس به من صدق، وبالتالي نعطي فرصة للمقابل إنه يوقف إلى جانبنا ويسندنا. هذا واجب. حياة عبارة عن إنه تعطي حب وتأخذ حب، تنطي مشاعر وتأخذ مشاعر، تنطي وقفة للناس في لحظات محنهم، وأنت باشر عقب أيضا تأخذ بالمقابل. هذه عطاء وأخذ، عطاء وأخذ. إذا أنت ما تشعر أو ما تسمح لنفسك بلحظة التعب، عمرك ما راح تحس بعطاء الراحة وطعم الراحة. وإذا أنت ما تقدر حزنك وتعطي مساحته، ما راح تقدر تفرزن السعادة. حتى علماء النفس يقول لك أنه أنت من الخطأ الكبير أنه تكبت أحزانك. المحنة لما تجي محنة كبيرة وأنت ما تطلع حزنك بيها، هاي تنعكس في داخلك وتطلع لاحقا بصور مؤذية. هل راح نبقى احنا نركض وراء الإيجابية أو وهم الإيجابية المطلقة اللي ينباع بالشاشات وبالسوشال ميديا وبالدورات وطاقة الجذب وهالسوالف؟ لو الوقت حان حتى نرجع لحقنا البسيط بأنه نعيش مشاعرنا كاملة بدون خوف وبدون خجل من مشاركته.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت البرنامج. شكرا لحسن إصغائكم. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15 ألف مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
4: اي بس فترة تسكرة له المنفذ، والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
3: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام

0: تحظى به على جانبي الحدود.
1: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم أهلي بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني، ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
0: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكداً استراتيجية المنفذ بوصفه شرياناً تجارياً وحيوياً ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
2: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
0: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
3: والله من تركيا جينا، وديت لها حمل للكويت، وجيت لها أوراق، من أوراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وزين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون، صلي 7 يومات طريق طيب كام ما بي مشكلة.
0: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
4: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جداً، منح الفيزا سريع جداً، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مروراً بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي، كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
0: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة، بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية، من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة. تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
0: إن الدوافع القهرية في الإنسان كثيرة يصعب حصرها، وقد يصح القول إن كل إنسان لابد أن يكون مصابا بدافع قهري واحد أو أكثر من واحد، ولكن الفرق بين الأفراد من هذه الناحية هو فرق درجي. فأحد الأشخاص قد يكون دافعه القهري ضعيفاً وفي مقدوره السيطرة عليه، بينما يكون في شخص آخر قوياً يصعب السيطرة عليه. إن الدافع القهري يجعل الإنسان يندفع في عمل يضره أو يضر غيره، وهو يعرف أنه يضره ولكنه لا يستطيع التحرر منه، ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور الدافع القهري في الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن البحوث العلمية التي تدرس طبيعة البشر ما زالت تشعر بالعجز تجاه الكثير من أسرار هذه الطبيعة. ويمكن أن نقول بوجه عام إن العلوم كلها تقف الآن عاجزة عن فهم أسرار الكون، ولكن العلوم الإنسانية أكثر عجزاً في ذلك من العلوم الطبيعية. ولعل من المناسب أن نذكر هنا الحكمة العربية القديمة التي تمثلت في البيت المشهور: أتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ويمكن تصنيف الدوافع القهرية إلى صنفين رئيسيين، أحدهما ذو أثر ذاتي وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه أكثر مما يضر غيره، أما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره، وأن الذي يضر غيره يضر نفسه في الوقت نفسه، فإن إضراره بالغير يؤدي إلى تشويه سمعته وإلى نفرة الناس منه، وهذا لابد أن يؤدي إلى فشله في الحياة أخيرا. وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا الطراز من البشر. يمكن أن نعد عقدة الاستكمال أهم الدوافع القهرية وأوسعها انتشارا بين الناس، وهذا الدافع هو من الصنف الأول، أي أنه يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره. العرب قديما يسمونه الوسوسة، ويسميها العامة في العراق الوسواس. إن هذا الدافع يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على إكمال أي عمل، ويقوم بتدقيق شديد له حتى ولو كان التدقيق خاليا من أي فائدة عملية له.

وهذا أمر كان شائعا في الجيل الماضي ولا سيما في مجال الطهارة والوضوء. فالمصاب بهذا الدافع لا يكتفي بغسل يده مرة أو مرتين، بل هو يظل يكرر الغسل مرة بعد مرة متصورا أن الطهارة لم تحصل كما ينبغي. وقد وجدت في مذكرات السيد محسن الأمين الذي توفي في دمشق عام 1952 أنه شاهد رجلا موسوسا وهو يتوضأ في مقبرة، ووصف لنا حالته على النحو التالي، فهو يقول ما نصه: خرجت يوما والفصل شتاء لأتوضأ لصلاة الصبح، فشاهدت رجلا موسوسا في الطهارة يصب الماء على يديه ورجليه وينتقل من قبر إلى قبر ويعيد صب الماء، وقد صار جلد يديه ورجليه كأنما صبغ بالنيل لشدة البرد. فتوضأت وذهبت إلى المنزل وصليت، وعدت لأنظر ما انتهى إليه أمره، فوجدته على حاله الأول يصب الماء وينتقل من قبر إلى قبر، ولم يزل كذلك حتى طلعت الشمس وفاتته الصلاة، وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب إلا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان. إن السيد محسن الأمين وهو فقيه مشهور وصف ذلك الرجل الموسوس بأنه اتبع في وسوسته أمر الشيطان، وهذا الرأي يوافق عليه أكثر فقهاء الإسلام، إذ هم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس أي الشيطان. ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن الوسواس هو أحد ألقاب الشيطان. إن الوسوسة لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط، بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

كان هناك شخص في بداية شبابه متدينا وكان موسوسا في أمور الطهارة والوضوء والصلاة، ولكنه عندما ترك التدين أخيرا صار موسوسا في موضوع الميكروبات، أي أنه يغسل يديه مرارا لا من أجل الطهارة الدينية بل من أجل الوقاية من الميكروبات. إن الوسوسة قد تكون في مجال الحساب أو الكتابة أو القراءة أو في تنظيم الأشياء وترتيبها، فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لأنه يشك في استكمال ما قام به فعلا، وهو يكرر فعله بغية الوصول إلى الكمال المطلق الذي هو مستحيل طبعا. يجب أن لا ننسى أن الوسوسة هي من أهم العوامل التي تعرقل نجاح الإنسان في حياته، فالإنسان الناجح هو الذي يستخدم موهبته في المجال الذي يعمل فيه. ومشكلة الوسوسة إنها لا تسمح للإنسان بأن يستخدم موهبته استخداما طبيعيا، إذ إن التدقيق الشديد المبتلى به يجعله يهمل إلهام موهبته ويشغل نفسه بالتكرار الذي لا جدوى فيه. اتضح الآن علميا إن كل مهنة في الحياة تحتاج إلى موهبة خاصة بها، ومن العبث أن يحاول الإنسان النجاح في مهنة لا موهبة له فيها، فهو يقدح بلا جدوى. ومن الجدير بالذكر أن الموهبة تلقائية ولا شعورية في الغالب، والذي يريد أن يستثمر موهبته إلى الدرجة القصوى يجب أن ينسجم معها ويستجيب لإلهامها دون تردد، إنه يدري إنه معرض للخطأ في أعماله، ولكنه لا يبالي بذلك لأن المنفعة التي تأتيه من الانسجام مع الموهبة هي أكثر من الضرر الذي ينتج من الخطأ. مشكلة الموسوس إنه لا يفهم هذا، أو هو لا يستطيع أن يفهمه، وهو كثيرا ما يفقد إلهام الموهبة من جراء انشغاله في التدقيق والاستكمال. إنه يخشى من الخطأ وينسى إن الخطأ محتوم في الإنسان لا مفر منه. إن الموسوس يريد أن يجعل عملا كاملا لا خطأ فيه ولا نقص، وهو لا يدري إن الخطأ لا مناص فيه في كل عمل يقوم به الإنسان.

إن الإنسان ناقص بطبيعته، وهو لا يستطيع يصل إلى الكمال مهما حاول. ولهذا فإن الشخص الذي يريد النجاح في مهنته أو عمله يجب أن يندفع مع إلهام موهبته، ولا يقترف لما يقع فيه من الخطأ. نرجو أن لا يفهم السامع الكريم من هذا إننا نشجع على ارتكاب الخطأ، فكل ما نريد قوله هو إن الخطأ محتوم، وإن الإنسان لا يستطيع تجنب الخطأ مهما حاول. وهذا القول موجه إلى الموسوسين بوجه خاص، لأن خوفهم من الخطأ أدى إلى ضياع مواهبهم.

إن دافع الوسواس الذي تحدثنا عنه مقصور على الضرر بالنفس وتعذيبها، ولكن هنالك دوافع أخرى لا تقتصر على الإضرار بالنفس، بل هي تضر بالغير وهي كثيرة، وقد ابتلي بها الكثيرون منا مع الأسف، وهم فيها مجبرون لا إرادة لهم فيها ولا اختيار. نذكر فيما يلي نماذج منها. دافع السرقة: فالإنسان قد يكون غنياً ولكنه يجد نفسه مدفوعاً إلى سرقة بعض الأشياء التافهة التي هو في غنى عنها، كملعقة شاي في مقهى، أو كتاب من مكتبة، أو علبة من مخزن، فهو يبذل جهده في مغافلة الناس من أجل السرقة منهم، وهو قد ينكشف أمره وينال الفضيحة، ولكنه لا يرعوي بل يظل خاضعاً لدافعه القهري حتى آخر أيامه. دافع المماطلة: ونقصد به ميل الشخص للمماطلة في دفع الديون المستحقة عليه، فهو قد يكون قادراً على الوفاء بدينه ولكن نفسه لا تطاوعه على ذلك، وتراه يكيل الوعود لدائنيه مرة بعد مرة، وتسوء سمعته بعد ذلك فلا يبالي، وكأنه يشعر أن أكل الدين من نوع الغلبة والشطارة تجاه الغير.

دافع الحرص هو شدة البخل، وصاحبه يحرص على المبلغ التافه بالرغم من ثروته الكبيرة، فهو يرغب في تضخيم ثروته مع علمه أنها تذهب إلى غيره بعد موته، وهو يظل على حرص هذا حتى الساعة الأخيرة من حياته. دافع الإيذاء، وصاحبه يحب إيذاء الناس ولا يحب نفعهم أو مساعدتهم، فهو يرمي سيجارته قبل إطفائها على المواد القابلة للالتهاب بغية إشعال النار فيها، أو يرمي قشور الفواكه في وسط الشارع لكي تنزلق بها أقدام المارة، أو يحطم أي شيء يقع تحت يده حين لا يرى أحداً يراقبه، أو ينم بين اثنين لكي يثير النزاع والعداء بينهم، وهو لا يرتاح نفسياً إذا رأى أحداً ينتفع من شيء، فقد يحاول أن يعرقل وصول الشيء إلى الذي ينتفع به، وإذا وجد شخصاً مستضعفاً لا عون له عمد إلى الاعتداء عليه أو إيذائه، ثم يختلق عذراً يبرر به الاعتداء.

دافع الاستهزاء، وصاحبه يبحث عن شخص أضعف منه لكي يستهزئ به ويضحك عليه، فهو يشعر في أثناء ذلك بنوع من الاستعلاء والتفوق. وإذا كان صاحب هذا الدافع مصابا بدافع الإيذاء أيضا، فإنه لا يكتفي بالاستهزاء تجاه ضحيته، بل يسعى إلى إيذائه دون أن يخالجه أي شعور بالرهبة. دافع الكذب، وصاحبه لا يستطيع أن يقول الصدق فيما يتحدث به، فهو لابد أن يكذب فيه أو يبالغ فيه على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن الكذب أمر لا مناص منه في الحياة الاجتماعية، وقد يلجأ إليه كل إنسان قليلا أو كثيرا، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. ولكن هذا الكذب العام يختلف عن كذب المصاب بدافع الكذب القهري. فالكذب العام يلجأ إليه الإنسان عن قصد، لما يرجون فيه من منفعة أو يدرؤون ضررا. أما المصاب بدافع الكذب فهو يكذب من غير قصد، أو هو بالأحرى لا يستطيع أن يصدق في كلامه، فهو ضحية دافعه القهري، وهو يضر نفسه بذلك ويشوه سمعته دون مبالغة. دافع المغابنة، وهذا الدافع قد يصاب به بعض الباعة والحرفيين في المجتمعات المختلفة، وصاحبه يصعب عليه أن يصدق مع الزبون أو يخلص له، وهو ينتهز أي فرصة تتاح له كي يغش الزبون أو يغبنه. إن مصلحته تقضي عليه مع زبائنه لكي تتحسن سمعته ويرود سوقه في الأمد البعيد، ولكن دافعه القهري يمنعه من ذلك، إذ هو يفضل الربح العاجل القليل على الربح الآجل الكثير. دافع الحسد، وهذا الدافع موجود في جميع الناس على درجات متفاوتة، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يرتاح حين يرى قرينا له قد تفوق عليه في شيء أو نال مكان بين الناس أعلى من مكانته. ولكن بعض الأشخاص يبلغ بهم الحسد درجة المرض، فالواحد منهم يشعر بالحرج الشديد تجاه الناس كلهم من غير تفريق، وهو لا يكاد يسمع بمصيبة حلت بأحد منهم حتى يغمره الفرح الطاغي. دافع الاغتياب، وهذا الدافع مرتبط بدافع الحسد في بعض الوجوه، وصاحبه يحب أن يتكلم بالسوء عن كل شخص غائب، ولا يكاد يسلم أحد من لسانه. إنه يجد لذة في البحث عن مصائب الآخرين وفي التحدث عنها، وهو قد يجد رفاقا يشبهونه في هذا الدافع، فيقضي أوقات فراغه معهم ليشاركهم في التمتع بلذة الاغتياب.

دافع الكلام، وصاحبه إذا اجتمع مع الآخرين في مجلس لا يحب أن يرى أحداً يتكلم غيره، فإنه يشعر بأن الكلام في المجلس نوعاً من الغلبة والتفوق، وهو لا يريد أن يتفوق أحد عليه. إنه حين يستمع إلى حديث غيره يشعر بالضيق، وترى عينيه تدوران بحثاً عن فرد يقاطع بها حديث غيره لكي يبدأ هو بالحديث. وإذا كان المصاب بهذا الدافع محباً للجدل، فإن مشكلته تكون أشد تعويضاً، فهو يجادل في كل موضوع وإن كان هو لا يعرف عن الموضوع سوى معلومات محدودة. وإذا سمع من أحد قولاً مخالفاً لمعلوماته المحدودة أسرع إلى تصحيحه أمام الحاضرين لكي يظهر سعة علمه وحذقه لهم، وهو لا يبالي حين يظهر أنه كان مخطئاً في تصحيحه. والملاحظ في بعض المصابين في هذا الدافع أنهم لا يملكون القدرة على الحديث الجيد، إذ هم يتلعثمون فيه أو يتأتئون، ولكنهم يحسبون أنهم الفصحاء المفوهون. وكثيراً ما يشعر المستمعون بالملل وتضايق في حديثهم، بينما هم يظلون مصرين على متابعة الحديث ظناً منهم أن المستمعين مسرورون.

دافع الخصام، وصاحبه لا يستطيع أن يحتفظ بصديق له مدة طويلة، فهو لابد أن يجد سبباً للخصام معه فيلومه، ثم يترك صداقته ويحمل الحقد عليه. إنه يطلب من الصديق أن يكون كاملاً لا نقص فيه، مع العلم أن ليس في الدنيا صديق من هذا الطراز، فإذا وجد في صديقه أقل هفوة شهر عليه سيف اللوم والتقريع. ومما يلفت النظر أنه نفسه قد يكون من أكثر الناس عيوباً، غير أنه لا يدرك ذلك في نفسه، وقد يعد نفسه مبرئاً من كل عيب، لأن تفكيره موجه نحو التحري عن عيوب الغير ونسيان عيوب نفسه.

دافع العصبية، وصاحبه يضمر بغضا عميقا وحقدا على كل من ينتمي إلى قوم غير قومه أو طائفة غير طائفته، فإذا لمح أحدا منهم شعر بالتوتر العصبي ضده، وقد يعمل على الاعتداء عليه، وهو إذا كان مصابا بدافع الإيذاء علاوة على دافع العصبية فإنه ينتفع في اعتدائه بلذة عارمة لا تعادلها لذة أخرى، إذ هو يجد حينها إنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.

هناك دوافع قهرية أخرى لا يسع المجال لذكرها، وبعضها لا يستحسن ذكرها لارتباطها بالجنس. ويجب أن لا ننسى إن بعض الدوافع القهرية قد تكون نافعة للغير لا ضر بهم، كدافع الرحمة مثلا الذي هو على النقيض من دافع الإيذاء الذي ذكرناه. حين نستعرض الدوافع القهرية ندرك خطأ الرأي القديم القائل بأن الإنسان حيوان عاقل، والواقع إنه حيوان عجيب مليء بالمتناقضات، وهو كثيرا ما يندفع في أمور ولا يدري لماذا اندفع فيها. إن كل إنسان كما قلنا سابقا لابد أن يكون مصابا بشيء من الدوافع القهرية قليلا أو كثيرا، والواقع أن كل شخص لا يمكن أن يخلو من مساوئ أو محاسن على وجه من الوجوه. ولو كشف الله الغطاء عن حقيقة الكثيرين من الناس لرأينا فيهم من العيوب ما يثير الدهشة، ولكن الله ستر عليهم فجعل عيوبهم قليلة نسبيا ومن السهل إخفاؤها.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العين.

0: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
1: بس اكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني مبتر على اليوم ثاني يوم نطلع بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد ونوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدني أما صغير نمبترت يعني عمري ب22 هين، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي بس وليد واحد صغير هم منطق عليه. شفت اللغم ما وايت، ما حبالي اللغم، ما حسيت باللغم بس سمعت الصوت. أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيه وباوعلي مو شوف الدخان والدم وهذا، صارت ملابس الشقيقة تم من هذا اللغم. طيب وقام يبكي قام يصرخ، قلت له لا تخاف. قال ايش لابس شماغ؟ فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف، صعدت على الفرس اكو سيارة مغلوبة عسكرية قديمة، صعدت فوقها صعدت طوقتهم عليها وصعدت هو.
0: في اي مكان اخر قد تبدو مهنة مثل تفكيك الالغام وظيفة تخص متخصصين مزودين باحدث التقنيات، لكن مع ماجد الأمر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
1: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مع الصواريخ، طبعاً ندور بهلني بالحفر مع الصواريخ، هذا مو يطيح أكو بين دفن، فمن تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بي وزن هو، يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد الغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي الالغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها، يا يعني صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمعوا الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها، هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفه والسحقه كل ضحنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبه، نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها، لا بعد بطلت ما بعد ما بيها ولا بيها رحل ما بيها لأن دلينا حفظنا البكالات البيها الغام.
0: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
2: طبعاً أنتم تعرفون أنه حجم التلوث اللي موجود حالياً من المخلفات الحربية ما يقرب مليار. أعتقد أنه حالياً بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. إحنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي، كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية، عدد غير طبيعي، وأعتقد إحنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة أنه إحنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما أنه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث أو تقوم بإحصائية أو بمسح هذه الأرض. إحنا عقد اجتماع قبل فترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذ فدالية، كان عندنا اجتماع ثاني أعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما أجتنا الجهات الرسمية وننتظر أنه يحضرهم حتى أنه نتفق على آلية جديدة. أول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة أنه ترجع للحكومة المركزية، الأغلبية العمل أنه ترجع للحكومة.
0: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات أن تفتح بابا للأمل. أحد أبرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً:
3: الحقيقة مؤخراً تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخراً أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية، من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع، إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
0: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
4: عباءاتهن السود حبر بسطره، جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام، ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح، حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى، وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤوم، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا، أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديث. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطاب

حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا، نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة. بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً، بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 سنة و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدا أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. في هذه الآية الكريمة مجموعة بحوث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قل أمر ربي بالقسط. القسط هو عبارة عن العدل، يعني معنى العدل مشترك معنوي مثل ما يعبروا عنه، يعبر عنا بالعدل ويعبر عنا بالقسط. يعني يفرض مثل الأسد، معنى الأسد شنو؟ الأسد مرة نسميه سبع، نسميه أسد، نسميه حيدرة، نسميه ضرغام، هو واحد. نعم، مشترك نسميه معنوي، تتعدد ألفاظه والمعنى واحد. زين، فلما الآية الكريمة تقول قل أمر ربي بالقسط يعني أمر ربي بالعدل. العدل ما هو الذي أمر الله عز وجل به؟ العدل إلى تعريفات، يعني عرفوه بتعريفات مختلفة. مثلا تعريف من تعاريف العدل هو عبارة عن التسوية بين الشيئين، إذا ساويت بين شيئين يقال عدلت بينهما. ولكن هذا التعريف لا يستقيم ولا يطرد، يعني تعريف غير علمي. ليش؟ لأنه أحيانا التسوية بين الشيئين ما تؤدي إلى العدل. كيف؟ يعني مثلا أنا أريد أعامل عالم وجاهل، ما يصير أعاملهم اثنين هم أساوي بالمعاملة ما بينهما، ممكن؟ لأن المعاملة بالتسوية بين العالم والجاهل لا تؤدي إلى العدل، بالعكس تؤدي إلى خلاف العدل. مثلا إذا أردت أن أساوي بالمعاملة بين المجرم وبين البريء، بطبيعة الحال هذا خلاف العدل. يعني مثلا إذا أردت أن أساوي بالعطاء بين المستحق وبين غير المستحق، طبعا هذا خلاف العدل، ممكن؟ يعني ليس كل تسوية بين الشيئين تؤدي إلى العدل. ما نقدر نعترف او ما نقدر نعتقد او نقر ان التسوية بين الشيئين دائما تحقق معنى العدل ابدا، هذا تعريف ما يقبل. طيب، هل هناك تعريف اخر للعدل؟ هناك تعريف للعدل هو ما ادى الى الصلاح والاصلاح. العدل هو ما ادى الى الصلاح والى الاصلاح. هذا الواقع هيك تعريف ما ينقبل ايضا. ليش؟ لانه هذا فرد معنى متردد، يعني مو محدد. شنو ما ادى الى الاصلاح؟ يعني شنو؟ طيب شيء محدد، يعني لما القران الكريم يامر بشيء يحدده، يعني يكون شيء مضبوط، مو كل شيء يبقى متردد مثل الزئبق. ما تعرف ادى الى الاصلاح، شنو هو اللي ادى الى الاصلاح؟ ما تعرفه، يعني ما تقدر تعتمد عليه، ما تقدر تعتبره مبدأ قانوني يمكن المشي عليه أبدا. إذن العدل وضع الشيء بموضعه. شلون يعني وضع الشيء بموضعه؟ يعني مثلا واحد أفرض عنده بيت مصرفه، أفرض 500 درهم بالشهر، واحد عنده بيت مصرفه مثلا 1500 درهم بالشهر، هذا أعطيه ما يسد حاجته وهذا أعطيه ما يسد حاجته، هذا تحقيق العدل. لأن مو من العدل أنا أجي أقول لهم اثنينكم وأنا أتساوي ما بيناتكم، أنت أعطيك مثلا 500 وذاك أعطيه 500، لا، هذا خلاف العدل. مثلا واحد يشتغل بمعمل بطاقة مكثفة، يعني طاقة شش بسميها، يعني اللي يسموه الآن عندهم يسموه نظام الشلشلة في العمل. نظام الشلشلة شنو؟ يعني افرض معمل سيارات، تمر فرد جهاز يمر يحمل السيارة، يمر على واحد شغله أن يسوي افرض الدايركشن مال السيارة مثلا، واحد شغله يسوي الباب، واحد شغله يسوي المقعد، واحد يسوي الجزء، بس تمر عليهم بلحظات سريعة، يعني إذا العملية يردلها 5 دقائق هاي تمر عليه بدقيقتين يعني تطي مجال بس، فيضطر هذا يحرك عضلاته ومخه بصورة مكثفة. هذا العمل المضاعف. واحد لا والله يعمل عمل بسيط جدا، مو مضاعف مو متعب، ما يصير أساوي ما بيناتهم بالأجور، لأن هذا أنطي أجور غير أجور هذا. أو واحد مثلا عمل صادر عن علم، عنده دراسة ضخمة في عالم الهندسة، واحد لا جاهل ما عنده أي دراسة، ما ممكن هذا أنا ما أعطيه مقابل تعبه وعناءه ودراسته. فإذا العدل هو وضع الشيء بموضعه، وضع الشيء بموضعه هو هذا اللي يحقق معنى العدل، وإلا مو التشوية بين الشيئين. زين؟ فالقرآن الكريم لما يقول قل أمر ربي بالقسط، ها؟ يعني بالعدل، بوضع الشيء بموضعه، بالاعتدال، العدل والاعتدال. العدل والاعتدال مثل مثلا افرض بالنفقة، كل واحد من عندنا ملزم ان ينفق، عنده بيت لازم ينفق عليه. لو واحد عندما ينفق يجب ان لا يسرف بالانفاق، بحيث يصل موضوع الانفاق الى درجة الاسراف. يو لا والله واحد بالعكس يبخل، يعني عندما يأتي الى الانفاق مقابل الاسراف، بعكس ذاك، اذا ذاك مشرف هذا بخيل، يعني يجيع اهله ويحرم نفسه ويمنع نفسه من متع الحياة المباحة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الاعتدال بالنفقة هو العدل، لانه وضع للشيء بموضعه. هذا المعنى اللي قصد القرآن الكريم، والذين اذا انفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني الاعتدال بين الاسراف وبين التقتير. مثلا افرض العقيدة، العدل بالعقيدة، الانسان ليصل الى درجة الايمان بالخرافات. مثلا تلقى بعض الناس عند درجة ايمان بالخرافات ويكافح عن بعض الروايات مكافحة فظيعة وان كانت الرواية خرافية. فمثلا يروي واحد من المحدثين يقول ان يوم القيامة الناس تستجير بالانبياء، يقول لهم تعالوا اشفعوا لنا عند الله، يجون الانبياء يقولون هذه خطايانا، عندنا الخطيئة الفلانية الخطيئة الفلانية، احنا نستحي ما نقدر نروح لله عز وجل. يقول يجون الى النبي يلزمون النبي يقولوا له تعال اشفع عنا، يقولهم النبي نعم. يأتي النبي يدخل على الله والله جالس في داره، الله قاعد في بيته، يقول عنده حوش ما اعرف قد مساحته قد 120 متر او 200 متر، جالس في بيته ويسجد بين يديه مدة طويلة، الان يقول له ارفع رأسك، فاذا رفع رأسه يقول له ما تريد، فيشفع فيشفع. اولا اذا الانبياء كلهم عندهم خطايا شنو ميزتهم على البشر؟ ثانيا اذا كان الله عز وجل جسم في دار معناه هو محدود بتلك الدار. من هالكلام ما شلونه، يعني الكلام العجيب الغريب. طيب هذا اللون من الكلام مثلا من العقائد اللي تنتهي الى حرق درجة الخرافة، لو يجيك واحد معطل يقول لك خالق ما اكو، رب ما اكو، غريب يعني، لا هذا ولا ذاك، هذا ملحد معطل وذاك مخرف، وكلاهما لا ينتهيان الى شيء. العقيدة هي العقيدة اللي تنوخذ من الاسس العلمية، من الضوابط العلمية، كما رسم الله عز وجل لنا طرق العقيدة شلون نأخذ العقيدة باسلوبها الصحيح. فلا يكون الانسان معطل ولا يصل به الامر الى درجة الى حد الايمان بالخرافات، يصل به الايمان الى حد الاعتقاد بقضايا تصطدم مع العقل وتصطدم مع المقاييس والضوابط العلمية. فالقسط إذن هو وضع الشيء بموضعه. القسط مثلا بالسلوك، افرض الانسان عنده سلوك في الحياة، لا يجي يصير معتدي يعتدي على الناس، ولا يصير يودي يؤدي به الامر الى ان يصبح يعتدى عليه هو ساكت ما يرد عن نفسه ما يدفع عن نفسه، لا لا الاعتداء صح، ولا تهيئة نفسه لفقدان الكرامة صح، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، وانما العدل هو بين هذا وذاك، الا يعتدي ويدفع الاعتداء عن نفسه. شايف؟ اذا العدل الله عز وجل وضع له ضوابط وضع له مقاييس، ولذلك امرنا تبارك وتعالى بالعدل. قال قل امر ربي بالقسط. زين، ومو بس امر، الله عز وجل كل شيء اقامه على العدل على القسط. يعني لو ما نزال العدل ما يمكن يستقيم شيء بالوجود، كل شيء موضوع في موضعه. يعني لو كان موضوع في موضع في مكان غير موضعه كان اختل النظام. على سبيل المثال، افرض الان نسبة اكسجين بالهواء توصل الى حد 20% مثلا تقريبا، زين، لو هذا الشيء اللي موضوع في مكانه لو يتغير، لو النسبة تصير 10.5 من هذا، يتوقف كل نمو في الحياة بعد، لا الانسان ينمو ولا الشجر ينمو، الطعام يتحجر بالمعدة ما يحترق، الكائنات يتغير موضوعها كلها رأسا على عقب، ينتهي الأمر تقف الحياة. لو انعكست الآية صار بنسبة 40 الضعف، راح يصير أن الأشجار تنمو نمو عجيب، الأجساد تنمو نمو عجيب غريب، إذا شرارة تصير بالكون يحترق الكون بأجمعه لأن قابلية الاشتعال تنتشر بالكون مثلا، ينتهي الامر ان الانسان ياكل يوميا عشرات المرات وما يشبع لان يحترق الطعام بلحظات. اذا الله وضع الشيء في موضعه، وضع نسبه معقوله. نبه، مو هذا الاختلاف بين المذاهب الاسلاميه الفكريه الاسلاميه والمذاهب الماديه. المذاهب الماديه تقول ان الحقيقه ان الانسان تكيف، نبه لي، تكيف ويا الكون، يعني بتعبير اخر ان هالاشياء الموجوده بالدنيا مو الله وضعها بقدر معقول ونظمها ويا الكون، نشق خطط بينها وبين الكائنات الاخرى، لا، لكن صدفه الانسان وجد في بيئه بيها نسبه الاكسجين 20% فتكيف وياها مع الزمن، والا مو هي النسبه موضوعه بنظام. بينما القران يصرح خلاف هذا، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن يكشف عن تخطيط، مو قصة أن الإنسان يجو تكيف فيها المحيط، لا أبدا، ولكن الله عندما خلق الإنسان خلق وخطط بينه وبين نسبة الهواء وبين نسبة الأكسجين ونسبة الطعام ونسبة الماء ورتب له كل شيء، وربما يأتي هذا البحث إن شاء الله بصورة مفصلة. فالمهم القرآن يقول قل أمر ربي بالقسط، الله أمر بالقسط وأقام كل شيء على القسط والعدل. قل أمر ربي بالقسط بعد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أي شنو علاقة الفقرة بالفقرة اللي قبلها؟ علاقتها كأن الله عز وجل يقول من العدل أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. شلون يعني تقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ كانوا العرب اول ما بعث النبي صلى الله عليه واله، تعرف هذول استوهم طالعين من نظام القبليه، هذول بعدهم استوهم طالعين من النظام القبلي، يعني قبل النبي ما كانت اكو حكومه مركزيه، كان نظام قبيله، شيخ العشيره هو يراس القبيله والقبيله يحتمي بعضها ببعض، هي ترد الحمايه للفرد والفرد يساهم وياها ايضا يحميها، واحد يحمي الآخر، منفعة متبادلة، نظام قبيلة، فكل واحد ينتمي إلى قبيلته، يعتز بقبيلته، بناء غير قبيلته ما أكو، قبيلته هي الشريفة وهي العظيمة وهي الشجاعة، يظل النظام القبلي ماشي. طبعا مو برأسا بس إجا الإسلام قدر يعني هالوضعية يغيرها بسرعة، لا، لأن أكو سنن طبيعية ما يمكن تتغير بيومين ثلاثة، تحتاج زمن طويل. لما إجا الإسلام جاهد مدة طويلة يلا قدر يطوعهم على ان ينسون النظام القبلي، ينسون العصبية. العصبية يعني حاول النبي ان يحارب العصبية محاربة شعواء، والعصبية ترى باقية الى الان، مو رايحة، باقية وابيك الى الان. وحياتك الان اذا تقرأ قد تستغرب الان، اكو اساطين اسلاميين اسمه مسلم اسطوانة عظيم، ولكنه لما تقرأ افكاره تلقى عنده نظام قبلي من نوع اخر. ما احب شوي احط صبعي على الدنبلة، لان اكو اشياء الواقع غريبة في بابها من العصبية. رعناء لدرجة يعني هذا بناء ان الحق كله بالمذهب اللي ينتمي له، وذاك بناء الحق كله بالمذهب اللي ينتمي له، والباقين ليسوا بشيء. كل واحد عنده لون من الفكر غريب، يعني الوان من التعصب. يعني الاسلام هو يجاهد حتى يقضي على العصبية، يطلع الانسان من هالنطاق الضيق ويذب في نطاق المجموعة. صاح النبي على المنبر: من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. المسلم من المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والشكل يعتبرهم اعضاء في جسد واحد. يعني حاول ان يذوب انواع العصبيات قدر الامكان، لكن ما ذابت هاي العصبيات بسرعة ابدا. فلما اجى الاسلام هذول، مثلا افرض آل بكر عندهم مسجد، خزاعة عندهم مسجد، مثلا كنانة عندهم مسجد. فهذول لما يصير وقت الصلاة، ذولا كنانة يفرض اكو كنانيين قاعدين بمسجد خزاعة، ما يصلي بمسجد خزاعة، يقول لا اروح اصلي بمسجدنا. ايضا هذا الكناني الخزاعي لما يكون بمسجد كنانة يقول انا ما اصلي بمسجد كنانة، اروح الى مسجد خزاعة اصلي. القرآن الكريم اجلهم قالهم انتو اخر شنو معنى هاللون من التفرقة؟ المفروض مسجد يعني موضع للصلاة، موضع للصلاة يعني الإنسان متجه إلى الله عز وجل، زين؟ يعني متجه للباري. لما يكون متجه للباري أي مكان يحقق هالمعنى سيدي، لأنك أنت متجه إلى الله. النبي جمع المسلمين على هذا المعنى. أنا أتخطر سنة 60 لأصلي بالحرم النبوي الشريف، وكنت أجهر شوية بالقراءة، وياي زميل كان جاي إلى الحج كان يضحك على خلال صلاتي، أنا ما أعرف ليش يضحك. لما تخلصت نبيت وراي صفوف خمس بدو مهتمين بي، خمس صفوف، وتبين يعاين دوله ويبتسم. ما كدت أفرغ من الصلاة، إجا ليهم واحد من دول الآمرين بالمعروف، لجم قالوا تسويت وليش صلوا ورا هذا؟ مو هذا شيعي، ليش صلوا ورا؟ قموا في التعليم. الحقيقة علمني أنا، هذا هو علمني. أمسكت، أنا كنت لابس شفية، ما لابس هاي ملابسي، أمسكت منها. أنت تعال، أنت سمعتني أقرأ غير القرآن؟ قال لي لا. قلت له شفتني متجه لقبلة غير قبلة المسلمين؟ قال لي لا. قلت له شفت عندي منافي من منافيات الصلاة؟ إذا تعرف المنافي؟ قال لي لا. قلت له لعلاها بحلقك بعير، ليش تقولهم تعال وخر؟ قال ليش؟ ها؟ تسوا ليش فرق؟ أنا في مكان جمع رسول الله فيه المسلمين، انت تدعو الى تفريقة المسلمين ليش؟ جيت كل تقرأ القرآن ومتجه لقبلة المسلمين وما عندي منافي من منافيات الصلاة، ليش تأمرهم بإعادة الصلاة؟ يا اخي المصيبة لولا البلاء. اتأمل هاللون هذا من الفكر، هذا لون من الفكر بلاء، هذا شرك، هذا جاهلية، جاهلية مقنعة باسم الاسلام، بل لون من العصبية المقنعة باسم الاسلام. في واقع الامر الله عز وجل اراد تذويب الفوارق، أراد أن يذوب هذا اللون من العصبية الرعناء، يوحد المسلمين تحت لواء لا إله إلا الله، ينزل الدين. وهذا يقول أنا ما أصلي إلا بمسجد آل فلان، وهذا يقول أنا ما أصلي إلا بمسجد آل فلان. القرآن يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وإن تدركك الصلاة، ويمك مسجد، المسجد لله عز وجل، توجه انت الى المسجد وصلي. المفروض ان المساجد لله، وهو لون من الوان القضاء على اسباب التفرق والتناحر الذي اعتمده الاسلام فيما اعتمده من منهجه العام في الجمع وجمع الشمل ولم جمع الكلمة ولم الشمل. واقيموا وجوهكم، بقي انك سائل شنو معنى اقيموا وجوهكم؟ ليش ما قال القرآن الكريم صلوا؟ ليش قال أقيموا؟ شو الفرق؟ يعني بتعبير آخر، ما هو الفرق بين قولنا صلي وبين قولنا أقم الصلاة؟ شنو الفرق؟ كأنه أكو عندنا الصلاة نوعين، أكو نوع من الصلاة صلاة هيكل خالي بلا روح، يعني تشوفه يتوضأ ويقرأ القراءة والذكر ويركع ويسجد، لكن أبدا توجه إلى الله ما عنده أبدا. مثل ما مر النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام وواحد لقال صلي، إيدي حك بيها وإيدي لعب بيها بالحيطة ويحرك كتفه والشكل، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. هذا لو يعرف معنى الصلاة كان شوية جوارحة تخشع، شوية بهدوء يستقبل القبلة بحركات موزونة، يعرف نفسه أن بين يدي الله عز وجل. هذا الآن ما يعرف يصلي، مو صلاة، هيكل صلاة مو صلاة. الصلاة هي المسألة، مو مسألة اقرأ الحمد واركع واسجد، هاي هي لا، كون شوية اتجاه إلى الله عز وجل وحده، وكون خشوع وروحانية كلها انقطاع إلى الله. المفروض احنا نعرف عن أئمة أهل البيت أن الواحد من عندهم في أثناء الصلاة لو مهما يصير بالدنيا ما يحس بها، ما يشعر بها. عرف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن كانوا ينتظروه في ساحة القتال، إذا وقف للصلاة يدون يطلعون النبال من جسمه أو السهام اللي في جسمه، يطلعون لأن لا يشعر، ينغمر في تلك اللحظات مع الله عز وجل. نبهي، المفروض أن الإنسان يخشع، أي من ناحية، ومن ناحية يرتب أثر على الصلاة من يطلع، يعني مو خلص من قراءة الحمد وقل هو الذكر ومباشرة طلع إلى السوق قام يبيع أشياء حرام أو يربح ربح فاحش مو شكل، أو يشرق يشتغل. إذا شنو الصلاة؟ فائدة الصلاة شنو؟ المفروض أن الصلاة لها أثر على السلوك، مفروض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ما أخذت أثرها من النهي عن الفحشاء والمنكر، شنو قيمة الصلاة إذن؟ ولذلك القرآن الكريم يقول وأقيموا، فرق مو صلوا، الصلاة وحدها يعني هاي مثل الصلاة اللي بتلف شكل هيكل، يقرأ الحمد ويقرأ السورة من بعدها ويقرأ الذكر ويركع ويسجد. أما إلها معنى، إلها مضمون، إلها تأثير على أخلاقه على عمله؟ أبدا ما إلها معنى. هذه ظاهر، هذا هيكل مال صلاة، يعني هذا أفرض أشبه شيء بجسم منحوت ما بيروح، ومرة لا والله إنسان بيروح يتحرك ويحس ويلمس. ها الصلاة هذه إقامة الصلاة، يعني الصلاة ذات المعنى، الصلاة ذات الروح، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي المقصودة. المراد بأقيموا وجوهكم، يعني وجه وجهك إلى الله عز وجل. لفضل تتنا قدر الإمكان، يعني قدر الطبيعة البشرية، يعني قد يقول واحد أنا ما أقدر يعني بشكل لا إرادي أحيانا أصلي وأسرح، تجيني حسب التجارة، حسب بيتية، حسب يوم صديق، كلها تجيني، تمام صحيح هذا. الله عز وجل ما يكلف الإنسان شيء خارج طاقته، لكن قدر الإمكان يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان، ويتجه شوية يحصر كل همه لحظات ينقطع بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله، يستلهم من الله معاني الخير. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وجه وجهك شطر الله، لأن أي مكان آخر توجه وجهك شطرة ما إلى قيمة، ينتهي. تصور توجه وجهك شطر حاكم، الحاكم يموت وينتهي ويلوب. توجه وجهك شطر أموال، الأموال تتلاشى. توجه وجهك شطر دنيا، الدنيا كلها منتهية، ماكو شيء مو منتهي. الشيء الوحيد الخالد الذي لا يفنى ولا يزول، ها، هو الله تبارك وتعالى. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نبه لهؤلاء في واقع الأمر، هذا اللي ينقطع بها الإنسان اللحظات إلى الله، القرآن الكريم يوجهنا إليها. يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ثم قال وادعوه مخلصين. ادعوه مخلصين بأي معنى؟ الدعاء المقصود به هل الدعاء بمعنى المعروف، مثلا الإنسان من يفرغ من الصلاة يدعو؟ بس احنا ما طول مرينا بموضوع الدعاء، خلينا نعرف الدعاء المقصود بالآية ما هو. هل هو الصلاة باعتبارها تشتمل على الدعاء؟ يولا، المقصود بالدعاء بالمعنى المعروف يعني من يفرغ يدعو الله. هنا نسأل، احنا نقول ان الدعاء شنو اثره؟ يعني انا اذا الله عز وجل كاتب علي احصل لي يوميا 100 درهم مثلا او 5 دراهم، وكاتب علي اني اعيش لي مثلا 90 سنة او اعيش لي 5 سنين مثلا، زين اذا هذا شيء الله كاتب علي، الدعاء شيء غير من الواقع؟ انا لما اجي ادعو يا ربي ويا ربي اطل عمري ووسع رزقي وادفع عني البلاء، هذا الشيء يوقع علي مكتوب علي ومو مكتوب؟ اذا مكتوب شنو قيمة الدعاء؟ واذا مو مكتوب شنو فائدة الدعاء؟ ما له فائدة، ها؟ شنو الى الدعاء؟ شنو الحاجة الى؟ ليش القرآن الكريم يقول ادعوني استجب لكم؟ ليش يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ شنو فائدة الدعاء؟ هذا ترى هالمشكلة هذه ما تنحل الا بالقول بالبداء. هلا اقول لك شنو معنى القول بالبداء؟ هذا القول بالبداء علينا هرجة، اكو هرجة دي علينا، يعني هرجة بالباطل ماكو. دخل اشرح لك اياها البداء، شنو اوضح لك اياها البداء؟ مثلا واحد عمره 20 سنة، الله مقدر له عمر 20 سنة، يبدو لله عز وجل ان يزود عمره يسوي 30 او ينقص يسوي 15، يعني مو كان بالاول ما يدري الله، لا الله عز وجل من الاول يعلم انه راح يغيره، لكن اعلن عمره 20 بعدين سواه 15 لمصلحة. يعني البداء متعلق بشرط، شلون بشرط؟ يعني هذا عمره 20 سنة بشرط ان لا يصل رحمه، اما لو وصل رحمه فسيزيد الله عمره الى 10 سنوات يسويها 30 سنة. نبالي هذا من الاول هو في علم الله، مو شي كان الله ما يدري بيه وبعدين عرفه، معاذ الله. ما كنت واحد يقول، ماكو مسلم يقول بالاول شيء الله ما كان يدري بيه وبعدين ضربه، هذا كافر اللي يقول هكذا، ما اكو مسلم يقول بهذا المعنى ابدا. البداء عندنا بمعنى الاظهار. اذا معنى البداء شنو هو؟ معنى البداء الاظهار هو في علم الله عز وجل من الاول ان هذا مثلا رزق 100 درهم، لكن يبدو لله، يعني يظهر الله عز وجل ما كان خافيا. هذا كانوا الناس ما يدرون ان الله سيزيد رزقه، زين اظهر الله هذا المعنى، والا هو في علم الله، الله من الاول يعرف انه راح يزوجه، الله تبارك يعلم، وهو هو نفسه بهذا المعنى كون البداء. ولذلك ورد بالحديث ما عبد الله باحسن من البداء. اجوا جماعه مهرجين قالوا لا انتم تقولون الله كان ما يدري وبعدين درك، يا اخي ما حد عندنا احنا يقول بهذا المعنى ابدا، ما حد عندنا يقول بهذا المعنى. انا اذكر مصطفى زيد كان هذا عميد الشريعة في جامعة القاهرة، وكان آنذاك مشرف على رسالة لي، وجيت سويها لقاء مبدئيا، اجتماعت شأني قال لي حضرتك منين؟ قلت من النجف. قال لي شنو المذهب؟ قال المذهب من ذولا هو كاتب عنا يقول ذولا يقولون بالبداء الرافضة أخذاهم الله ولعنهم. فرأسا سألني انت منه؟ قلت له من لولا اخذهم الله ولعنهم اللي يقولون بالبداء. قال لي كيف؟ قلت له نعم، وما عيب عليك انت رئيس شريعة وما تعرف النظرية بس تعرف الشتم، ترجع الى كتبنا شوف هناك واحد عندنا يقول بهذا المعنى. ما نختلف عن المسلمين بهذا المعنى اطلاقا، كل المسلمين يقولون الله عز وجل لما يجون الى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، يبدو له أن يزود عمر فلان وهو من الأول مقدر أن يزود عمره، ويبدو له أن يقصر وهو من الأول عالم به. من قال الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من قال أن الله علم بعد جهل فقد كفر. فقعدنا يجي واحد يقول بهذا المعنى؟ إذا هو لو ما البداء الدعاء ما إلى معنى، الأمور المستحبة كلها ما إلى معنى، لو ما البداء الأمور هاي كلها، يعني إذا كان الله أنا كاتب عليه عيش 100 سنة ما في غيرهن، شنو فائدة الدعاء؟ كان أبعد أدعو ليل نهار يا ربي ادفع ربي لولا دعاؤكم. إذا الدعاء معلق على البداء، الأعمال المستحبة كلها معلقة على البداء. الله عز وجل استنادا إلى الآية الشريفة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذا في واقع الأمر البداء هو اللي يحل هالمشكلة، يجاوب على هذا. فلما يقول القرآن الكريم وادعوه مخلصين، شنو معنى مخلصين؟ يقول انت اذا دعيت ادعو باخلاص الى الله بانقطاع، لان الدعاء اذا ما يشوب الاخلاص ما يمكن ان يكون محل الاستجابة. كيف يعني الإخلاص؟ يعني أنا أكون خالص عندما أدعو من الأشياء اللي تعتبر موانع لاستجابة الدعاء. واحد بطن تخض من الحرام من الصبح لليل بسلوبينها بالناس ويجي بالليل يا رب دخلني إلى الجنة، ويقول لا الله لا أدخلك الجنة على شنو أنت نائب عباد الله؟ أدخلك الجنة اسمعنا أطيل عمرك اسمعنا؟ فأنت حاول لا تأكل حرام، كل من كدك حتى يكون دعائك، لأن الله طيب لا يقبل إلا من الطيب. واحد مثلا معتدي على الناس ويجي يضرع ويضع خده على التراب يتضرع يا ربي ارحمني، كيف رحمك؟ يقول له الله عز وجل انت ما رحمت عبادي كيف ارحمك؟ ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي، تنتظر مني ارحمك وانت ملوع الناس على شنو ارحمك؟ المسألة اذا لما تدعو ليكن الدعاء وانت في حالة اخلاص، في حالة نظافة عندما تقدم الى الدعاء، ادعوه مخلصين زين له الدين، يعني حاولوا ان تكون عقيدتكم مخلصة لله عز وجل ودينكم مأخوذ عما شرعه الله، يعني قدر امكان، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت كما بدأكم تعودون، هاي هذا المقطع كما بدأكم تعودون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من التراب تعودون إلى التراب. شلون أنتم مثلا مبدئيا الله عز وجل أفاض الحياة على هذا التراب وخلى التراب في حلقات متسلسلة يتحول إلى نطفة ويتحول إلى إنسان، كذلك ستعودون إلى التراب كما بدأكم تعودون، لا بد من عودة إلى التراب الذي خرجت منه. وهي فرد مأساة الواقع، حقيقة مؤلمة، يعني تصور الإنسان إش كثر يحرص على أناقة جسمه، إش كثر يحرص على أن يريح الجسد، بالنتيجة راح يشيل الجسد ينطيه إلى التراب. مو يقول الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول وجوه كنت أخاف عليها من العيون خاف تحسدها، ذلك متأذب عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقذاء. قربت مدافنهم على جوارها ونأوا عن الزوار أي تناهي. يقول قبره هو قريب من عندك لكن هو بعيد عنك، لأنه هو في عالم وأنت في عالم آخر. فكما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من التراب تعودون إلى التراب ثم تبعثون من التراب. هذه الحقيقة المرة يحاول القرآن الكريم أن يصدمنا بها، يعني يحاول أن يشعرنا بأنك تعود إلى التراب، لكن ياهو اللي يعود إلى التراب، مو كل الإنسان، جسد اللي يعود للتراب، الروح ما تعود للتراب ما تموت أبدا، اللي يعود للتراب هالجسد حصة التراب، هو اللي يجي من التراب يرجع للتراب، واللي يجي من خارج التراب يرجع إلى مكانه، لأن الروح هبطت إليك من المحل الأرفعي ما إجتك من التراب، هاي من شيء أسمى من التراب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من ضعف تعودون إلى الضعف. كيف؟ يعني الإنسان عندما يخلق أول ما يخلق يخلق وهو ملاك الضعف، شوفه يوقع من بطن أمه ما يقدر يوقف يحتاج إلى إيد تشيله، بعدين ينولد عريان يحتاج إلى خرقة يلفوها عليه ويحتاج إلى من يحمله ويضجعه ويحتاج إلى مهدي هزه، ونتيجة من يطلع من الدنيا نفس الشيء، أم ما يقدر يقوم ولا يتحرك، أم شايليه على الأيدي وملفوف بخرقة وحاطي بنعش، النعش والمهد هما كلاهما سواء. مو هذا المعنى اللي يقول به أحد الشعراء يقول: وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا وصفيح اللحد مأوانا. لأنه من ينزل تتلقاه خرقة يلفوا بها، ومن يطلع تتلقاه خرقة يلفوا بها كفن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هنا محمول على الأيدي طفل لا يقوى على الحركة، وهنا محمول على الأيدي ميت لا حراك به. هذا المعنى اللي يقول به الإمام السجاد: وترحم علي محمولا، قد أخذ الأقرباء أطراف جنازتي. عندما يحمل يودع يجيبوا محمول إلى أن يوصلوا إلى مكان الأخير، دقائق هم أكثر يحطوا ويرجعون عنه، دمعة وفاء إذا أكو ويرجعون. كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري. فيا أيها المذري علي دموعه، ستعرض في يومين عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أترك ثاويا، أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. فمثل ما بدأ من الضعف يعود إلى الضعف، يعني نفسه يعود إلى الضعف. من كان مثلا هو طفل مدة طويلة يترعرع يحتاج إلى أن يلزموه، وآخر عمره من نفس الشيء مدة طويلة يحتاج إلى أن يلزموه، يا الضعف يخليه ما يقوى على الحركة. بالمناسبة أذكر واحد دخل على الحجاج، على رجل من العرب كبير السن، دخل على الحجاج. الحجاج رح فيه جل: كيف أصبحت يا هذا؟ وضعك شلونه، شلون أصبحت؟ قال: والله أصبحت تقيدني الشعرة وتسقطني البعرة، إذا أمشي وتلتف شعرة على رجلي بعد ما أقدر أمشي من ضعفي، وإذا صارت بعرة تحت رجلي فالجسم يختل توازني بعد ما أقدر. قال: زين، هل أنت في مشيك فكيف أنت في طعامك؟ قال: إذا منع عني الطعام شرهت، وإذا بذل إلي عجزت، ما أكل منه إلا شيء بسيط تمتلئ معدتي، ومن يمنعوا عني نفسي التوق إلى تلزم. هذا أنت في طعامك، كيف أنت في قيامك وقعودك؟ قال: إذا قمت كأنما لصقت بي الأرض، من أريد أقوم شن القاع لازقي من طبلي، وإذا أردت الجلوس كأنني أهوي في واد سحيق. قل: هذا أنت في قيامك وقعودك، فكيف أنت في نومك ويقظتك؟ قال: أنام بالمجمع وأسهر بالمرجع، إلى مجتمع مجلس أنا تأخذ لي النوم، وإذا لا أروح إلى المرجع يروح عني النوم، يصير النوم عني. أنام في المجمع وأسهر في المرجع، هي الواقع. إذني صور على إنفارقة، يعني ينتهي اللي الله عز وجل كاتب له أن يعيش ينتهي إليه الواقع غالبا هكذا. هذا هو الإنسان، ملاك الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. النتيجة: كما بدأكم تعودون، مثل ما خلقت من الضعف تعود إلى الضعف، لأن الإنسان الواقع كان ضعيف. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، يعني تبعثون على ما متم عليه. أشنو هاي؟ هذه كأنه الإنسان ينتظر به لحظات الأخيرة. ما تقدر تحكم على إنسان إلا من بعد ما تعرف خاتمته بالدنيا شلون كانت. يعني من طلع من هالدنيا طلع على إيمان تحكم بأن مؤمن، طلع على نفاق تحكم بأن منافق، طلع على كفر تحكم بأن كافر. نبه لجن، يعني مو أكو واحد مثلا أخر يصلي عمره، يصلي ويصوم، ثم قبل موته بأيام خلاص أنكر الله عز وجل وأنكر الدين واختال وارتد على عقبه وانتهى كل شيء. هذا في واقع الأمر ما تقدر تحكم عليه أنت بأنك كان صايم مصلي. شوف عاقبته شنو، خاتمته شنو، هي الخاتمة نفسها. نفس الخاتمة يحكم بها الإنسان العاقبة. يقولون المسلمين قزمان، قزمان هذا الرجل كان معروف بالجبن، كان معروف جبان من الصحابة هو، بس كان معروف بالجبن بحيث يخشى من رؤية الدم. قزمان طلع يوم أحد مع المسلمين للقتال، خرج يقاتل، استغربوا المسلمين، غالبا قزمان ما يطلع ويا الجيش، يتأخر ويا الرحل ويا النساء يظل. هالمرة قزمان طالع يقاتل، شنو هبطت عليه الشجاعة فجأة، اجى الى المسلمين قالوا ما اعيروني سيف، اعطوه سيف، قالوا اعيروني فرس، اعطوه فرس، قالوا ما نريد انزل اقاتل، فالحسين انزل قاتل. نزل قزمان الى الحرب ابلى بلاء حسنا، قام ياخذ الفارس من على جواده يسحقه ويذبحه كما يذبح الكبش. المسلمين ما استغربوا ان هذا الرجل ابلى بلاء حسن، ثم سقط الى الارض ينازع يجود بنفسه. فاقبل احد الصحابه الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله هنيئا لقزمان الجنه، لقد ابلى اليوم بلاء حسنا. هذا الرجل وقف اليوم موقف مشرف، شفنا له مواقف فظيعه في بابها. قلهم النبي انه من اهل النار. هذا واحد من الصحابه يقول روحي فداك يا رسول الله، هذا رجل قاتل بين يديك يقاتل وياك، من اهل النار ليش؟ قال بلى انه من اهل النار. يقول هذا قلت صدق رسول الله، قال اروح اشوف وضع شنو، لانه النبي ما يحكي شيء سدى، قال لي اجي اشوف هذا شنو. يقول اقبلت الى ان انتهيت اليه وجدته ينازع، دنوت اليه قلت يا قزمان هنيئا لك الجنه. قال لي ماذا؟ شو تقول؟ لاقول هنيئا لك الجنه، انت اليوم جاهدت وابليت بلاء حسن ووقفت موقف مشرف في الساحه الى ان صرعت، فانا اهنئك بالجنه بهالمصير. قال لي اي جنه؟ قلت الجنه. قال حبة حرمل خير من جنتكم. ليش طالع قاتل انت ذا الشكل؟ ليش الجاهد؟ قال انما خرجنا نقاتل ونجاهد عن شعفاتنا وتمراتنا لئلا ياخذها المشركون. جنة شنو؟ انا طالع عند الشمبستان قاتل عنها جنة على الكلام هذا. فسأل همزين عند غير على بلده، همزين هذا واقع عنه في حياتك، هذا احسن بعض الناس اللي ما عندهم غيرة على بلدهم اطلاقا. قال يقول انا قاتل عن هالشعب وعلى هالبلد هذا اللي نماني. ها اكو بعض الناس عين بلده في المحنة وابدا كان لم يكن شيء، ويرقص مثل القرد، مو بس كان لم يكن شيء، الغرب هذا اللون. قال لي انا ما جاي اقاتل على جنة ابدا، انا اقاتل عن شعفاتنا وتمراتنا. يقول لما طالع لي النزاع التمش له قطعة سيف من الارض حطها على ضلعة واتكأ عليها اخرجها من الجانب الثاني حتى مات. فقلت صدق رسول الله. اجيت الى النبي اخبرته، قلت يا رسول الله هذه العاقبة هتشوفها الشكل. النبي قال كما قلت لك، وقلت لك انا هذا من اهل النار، شوف هذا عاقبة، هذا لونها. وتجد اناس بالعكس، هذا الحر ابن يزيد رضوان الله عليه، هذا الرجل طالع يقاتل الحسين طلع من الكوفة، يقول سمعت هاتف يقول لي ابشر بالجنة. فقلت ثكلت الحر امه، انا طالع اقاتل شهيد شباب اهل الجنة ويقول لي ابشر بالجنة، شلون ابشر بالجنة؟ بالفعل كان الرجل مؤدب، هو طيلة الطريق لما اجتمع بالحسين كان في غاية الآداب، ولكن لما نظر الى الجيش قد صمم على قتاله، يقول المهاجر ابن اوس نظرت اليه يرتعد كالذي اصابه الابكل. جيت لي قلت له ما بك؟ والله لو سئلت من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك. قال لي مثل ما تقول، ولكن اخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار على الجنة بدلا. يقول القى زمام فرسها خالها العنان واقبل مهرول الى ان قرب من الحسين، وقف صاح اللهم اليك اتوب، اللهم اليك انيب، فقد ارعبت قلوب حرائر رسولك. ثم دنا الى الحسين قال سيدي انا الذي جعجعت بك بالطريق ومنعتك بالرجوع عن الرجوع، فهل ترى لي من توبه؟ قال له الحسين نعم اذا تبت تاب الله عليك. قال سيدي ائذن لي حتى اقاتل بين يديك، قال انزل عن ظهر جوادي، قال الى النزول ما يصير اخر امري، ما احب اقضي فترة ها بعد اكثر من هذا، خليني انزل وقاتل. نزل وهو يرتجز اني انا الحر ومأوى الضيف، اضرب في اعناقكم بالسيف، عن خير من حل بارض الخيف، قاتل قتال الابطال الى ان صرع. دنا اليه الحسين مسح الدم والتراب عن وجهه، وقرأ قوله تعالى: منهم من قضى نحبه.

0: من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: صدقت أمك إذ سمتك حر، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. أبنه الحسين وودع ومسح الدم والتراب عنه وحمله إلى الشهداء. جابك الله مع الشهداء. وهذا كان ديدن الحسين إذا انصرح عند واحد من أصحابه يتولى رفع بيده. الوحيد اللي انحرم من هذا هو نفسه الحسين، انحرم من هذا لأن لما سقط على الأرض لم يبق بالمخيم أحد حتى يحمل جسد الحسين. يقول هلال لابن نافع: نظرت إلى شفتي الحسين يتحركان.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفا؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني. وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب

0: نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعا، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق فيديا. في هذا اليوم موضوع جديد، والمواضيع دائما تتجدد بتجدد اللقاء معكم في إذاعة تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في برنامج عراق فيديا في الإعداد محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراقبيديا لهذا اليوم سنتكلم عن الهيكل. الهيكل أقصد بالهيكل تاريخيا يعرف بهيكل سليمان أو يعرف بهيكل القدس أو الهيكل المقدس، احنا نسميه بال يعني بالتراث الإسلامي يعني المسجد الأقصى. طيب ما علاقة الهيكل بالعراق وبتاريخ العراق؟ الهيكل يرتبط بتاريخ العراق لأن من هدم الهيكل بعد أن أضيف ما أضيف عليهم العراقيون، تحديدا البابليين. بابل في زمن نبوخذ نصر هي من هدمت أورشليم وهدمت الهيكل. هذا الهيكل تاريخيا يعني هذا الرمز كرمز تاريخي أنا أتعامل معه الآن كرمز تاريخي وأيضا كرمز ديني للديانات السماوية كلها. طيب هذا الهيكل له اتصال مباشر بالعراق لأن اليهود الذين أجلوا ما نقول سبوا الذين أجلوا من أورشليم إلى العراق عاشوا في العراق وأعيد إنتاج الديانة اليهودية في العراق بعد أن هدم هذا الهيكل. طيب أنا السؤال الذي ستنطلق منه يعني حلقة هذا اليوم أو محور هذا اليوم هو لماذا الآن اليهود في الكيان الصهيوني في القدس تحديدا لماذا اليهود لا يدخلون إلى المسجد الأقصى؟ طبعا هم في اعتقادهم في اعتقاد اليهود أن الهيكل مكان الهيكل الأصلي هو في المسجد الأقصى، وفي أدبياتهم اليهودية طبعا في أدبياتهم اليهودية أن المسيح المخلص اللي راح يجي يخلص الناس وراح يقود اليهود في اعتقادهم يقود اليهود ويعتبر الملك أو المنقذ أو من يعيد أمجاد اليهود هو يسمونه المسيح المخلص، لا يأتي هذا المسيح المخلص حتى يبنى الهيكل. طيب وين يبنى الهيكل؟ يبنى في الآن في بيت المقدس تحديدا بيت المقدس قبة الصخر تحديدا هاي المنطقة المسيجة. زين ليش ما يبنون على مود يطلع المسيح المخلص ويقود اليهود كما يدعون أو كما يزعمون؟ هم يعتقدون بأن هذا المكان يعني المسجد الأقصى في اعتقاد اليهود قد دنس قد أصبح يعني أصبح منطقة نجسة ولا يمكن تطهير هذا المكان حتى تذبح بقرة حمراء لا شية فيها. شلون احنا بالقرآن الكريم يرد في هذا الوصف وأنا راح أجي عليها بشيء بالتفصيل. طيب وين البقرة الحمراء؟ لم تولد لحد الآن، لم توجد هذه البقرة. هسه احنا نرجع إلى هذا الهيكل، شنو أهمية هذا الهيكل وكيف بدأ ولماذا هدم أساسا، يعني لماذا هدم ولماذا أعيد بناء مرة أخرى وهدم مرة أخرى وهم ينتظرون البناء الثالث؟ في البناء الثالث سيخرج المسيح في اعتقاد اليهود، سينزل المسيح مرة أخرى ويقود اليهود بأمجادهم التي جاءت في نصوصهم الدينية.

إذا نعود بالحديث عن الهيكل، عن هيكل سليمان. هي كلمة راح ناخذها بالمعنى التاريخي ومعنى اللغوي أيضا، وأيضا شيء من المعنى الديني أو العقدي بالنسبة للديانات السماوية. هسه الهيكل مر بتدميرين، الأول في زمن البابليين والثاني في زمن الرومان. كلمة هيكل، كلمة هيكل يعني المعبد طبعا، وبالأصل هي أصلها كلمة سومرية. هسه واحد يقول جاب السومريين على اليهود، لا هسه أنا هاقل أفجاب اليوم. هي كلمة هيكل هي إحنا عندنا باللغة السومرية تقرأ كلمة إيغال، إيغال بالسومرية طبعا جاية من كلمتين، إي معناتها بيت وقال عظيم. السومرية يسمونها لغة ملصقة، يعني شنو لغة ملصقة؟ باعتبارها هي من أقدم اللغات المدونة وأقدم اللغات المدنية المتمدنة. يعني السومريون هم أقدم الشعوب تمدنا، أكو ناس عايشة في البراري في الجبال بالصين بأفريقيا بكذا، بس تمدنا خلينا نسميه إنسان عاقل هم السومريون، أقدم تمدن السومري. لذلك اللغة مالتهم كانت تسمى يعني في بدايتها من صفاتها أنها لغة ملصقة، يعني لما تستحدث فشي جديد في في في مجتمعهم، في المجتمع السومري، ما يعني نادرا ما يجيبوا له كلمة يعني مباشرة، يجيبون كلمتين مع بعض يلصقونها مع بعض فتكون عندنا كلمة. ففي السومرية يقولون إي معناتها بيت وقال عظيم، إي قال يسمونه البيت العظيم، أو مثلا لو قال الرجل العظيم. طيب هاي الإي قال البيت العظيم كانت تطلق على المعبد يسمونه إي قال. من إجوا من خلصوا السومريين إجوا الأكاديين، الأكاديون كانوا أكثر يعني استخداما لهذه المفردة، فتطورت المفردة من إي قال أصبحت حي قال بالحاء حي قال، ومن الأكادية انتقلت إلى السريانية، مو السرياني إلى الآرامية وإلى الأشورية بلهجة يعني اللهجة الشمالية للأكادية وباقي اللغات الجزرية بما فيها العربية. فأصبحت من إي قال معبد السومري صارت حي قال، صارت هيكال، هيكال بالعبري، ثم أصبحت هيكل، وكل هذه المعاني تعني المعبد. فكلمة هيكل هذه يعني التأثير اللغوي لها. طيب هذا الهيكل الذي أصبح قبلة الديانة اليهودية، يعني هالمكان في المسجد الأقصى، وفي بداية الإسلام أيضا كان قبلة للديانة السماوية الإسلامية في بدايتها، هذا يعني مر كما قلنا بنقاط مفصلية في التاريخ، وهذه النقاط أثرت في الديانة اليهودية، أثرت في العاطفة اليهودية، أثرت في الذاكرة اليهودية اللي هي يعني الفترة الأولى لهدم الهيكل والفترة الثانية. طبعا الفترة الأولى أقسى كانت لأنها بدايتها، ولم تكن فقط أقسى وإنما كانت يعني رافقها أيضا نفي وإجلاء أو يسمونه السبي، ما يعرف يعرف خطأ أن السبي البابلي، ولا هو الإجلاء البابلي أو النفي البابلي. طيب خلينا ناخذ الهدم الأول أو حادثة يعني نعم هدم الهيكل الأول بالقرن السادس، يعني السادس قبل الميلاد، قرن السادس قبل الميلاد. هاي منطقة شمال العراق، سوريا الحالية، الشام الحالية، وصولا إلى فلسطين إلى حدود مصر، هذه كلها كانت تابعة إلى الدولة البابلية، يسمونها الدولة البابلية الحديثة أو الدولة الكلدية، البابلية الكلدية. طيب وطبعا بقيادة الملك الأبرز نبوخذ نصر الثاني، وكل هذه المناطق كانت تدفع الأتاوة وتدفع الجزية، مو جزية عفوا، الجزية مصطلح إسلامي، تدفع الأتاوة إلى الدولة البابلية. طبعا فلسطين في ذلك الوقت كانت يعيش فيها الكنعانيون وأيضا اليهود. اليهود كانوا منقسمين إلى قسمين، قسم في السامرة مملكة إسرائيل يسمونها حاليا منطقة نابلس اللي هم 10 أسباط، هذول أسقطوهم الآشوريين، تجمعوا مرة أخرى وعاشوا مرة أخرى في مدينة القدس اللي هي أورشليم، العاصمة الدينية كانت لهم. في زمن نبوخذنصر ملك اليهود اللي هو اسمه صدقية، ملك اليهود في بادئ الأمر كان خاضعا
للدولة البابلية. لكن بمرور الزمن تمرد على البابليين وتعاون أو تحالف مع المصريين. طبعا هذا الأمر أثار غضب البابليين اللي هو في بزمن نبوخذ نصر، فقاد نبوخذ نصر أو زحف بجيش نحو أورشليم، نحو مملكة يهوذا، وفرض عليها حصارا خانقا مدة تقريبا سنة ونص. هذا يمتى؟ سنة 588 قبل الميلاد، وهذا اللي هو كان يسمونه سبي بابلي الأول. ما أسقطها، لم يسقطها، صمدت المدينة. مدينة القدس طبعا إن شاء الله ترجع ونزورها، ترجع إلى أحضان العربية ونزورها إن شاء الله. مدينة القدس يعني لما نشوفها أنت بالجغرافية مالتها، هي مدينة محصنة طبيعيا، يعني تعلو على منطقة جبلية أو على منطقة جبلية، ويتخذون من التضاريس حصن طبيعي. وهذه ميزة امتاز بها اليهود قديما. يعني أنا مرة رحت لخيبر بالسعودية، منطقة خيبر، خيبر نعرفها أنه هي اللي أصبحت فيها، صارت بها غزوة خيبر وقصة الإمام علي عليه السلام وكيف اقتلع الباب، هذا في أدبياتنا الإسلامية. خيبر أنا زرتها في السعودية، شفت أنه هي تقع على قمة جبل، وهذا الجبل هو محصن ذاتيا، يعني جبل والانحدار على سفح الجبل انحدار شديد، وفقط توجد بوابة واحدة، طريق واحد وبوابة واحدة تدخل إلى الحصن. طبعا هي خيبر كجبل هي موجود يعني حولها بساتين وأراضي، لكن أوقات الحرب يتحصنون في هذا الحصن. نفس هذا الدفاع الطبيعي، خلينا نسميه نفس هذا الدفاع الطبيعي، كان موجود في مملكة القدس. لذلك عندما يعني هجم نبوخذ نصر على اليهود في أورشليم، واجه هذا الدفاع اللي هو دفاع صخري كان أو دفاع طبيعي. على أي حال استمر الحصار مدة سنة ونص، ولم يصمد اليهود في وجه البابليين. تمكن البابليون من اختراق أسوار القدس تحديدا في شهر تموز، اخترقوا القدس، لكن السقوط الكلي كان في شهر آب 586 قبل الميلاد. شهر آب بالضبط 9 آب، طبعا شهر آب هو نفسه يسمونه آف بالعبري، باليهودي آب، ونفسه بالبابلي أيضا آب، ونفسه اللي احنا جاي نستخدمه بالعراق شهر آب اللي هو الشهر الثامن. فبهذا الشهر 9 آب 586 قبل الميلاد اقتحم الجيش البابلي القدس وأسقط الهيكل ودمرت المدينة. هسه هذا التحليل أو التعليل تاريخي، هذا التعليل تاريخي، هذا التعليل تجده أيضا أو هذا الوصف تجده أيضا في التوراة، وتجده أيضا في القرآن الكريم. في التوراة في سفر أرميا، بالقرآن الكريم في سورة الإسراء اللي تسمى سورة بني إسرائيل. طيب اللي هي بالقرآن الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هاي العباد لنا كل المفسرين فسروا على أنه هجوم البابليين على في زمن نبوخذ نصر على أورشليم. بالتوراة في سفر أرميا تقرأ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان أرميا: سأرسل عليكم عبدي نبوخذ نصر لأنكم أحرقتم بخورا لغير الله وقتلتم الأنبياء. يعني شنو أحرقتم بخورا لغير؟ يعني أنتم تقربتم لآلهة، آلهة الكنعانيين اللي غير آلهة، يعني غير الله سبحانه وتعالى، وأنتم موحدين. على أي حال 9 آب أسقطت القدس وأحرقت ودمرت القدس تدميرا شبه كامل. هذا 9 آب. أكو مثل إحنا عندنا بالعراقي، ما أدري عمار سامع عمار عليك، يقولون هذا راح 9 بأسود. أنا هذا سامع مثل قديم، هذا يعني راح 9 بأسود، يعني راح ضمن الدمار. شنو 9 بأسود؟ من رجعت ودورت عليه يعني الربط التاريخي، 9 بأسود يقصدون به هذا طلع مثل يهودي احنا نستخدمه كان بالعراق. 9 بأسود يعني 9 بشهر آب الأسود يسمونه، بيوم 9 آب 9 بشهر آب الأسود دمرت القدس ودمر اليهود ورحلوا من أورشليم من القدس إلى العراق.
فهذا يضربون مثل على انه انه هذا الشيء قد ذهب مع الدمار الشامل الذي حل وهو يرجع تاريخيا الى 9 آب 586 قبل الميلاد، سقوط اورشليم على يد البابليين.

إذن مع 9 آب 586 سقطت أورشليم على يد البابليين, تحديدا على يد القائد أو الملك نبوخذ نصر, وأحرقت المدينة. إن هي سواحد يقول إنه شون الله سبحانه وتعالى يدز البابليين على اليهود الموحدين, لا, اليهود في ذلك الوقت لم يكونوا موحدين, أخذوا يعبدون آلهة الكنعانيين, هذا في نص التوراة, يعني مو يعني مو تجني على اليهود. المهم أحرقت المدينة و نهبت الكنوز الذهبية والفضية, الأواني المقدسة اللي مثل المنارة والمذبح كلها نقلت إلى بابل كغنائم حرب. أكو عندهم فشي مقدس عند اليهود, يعني هذا يختلف عليه هل هو أخذ إلى بابل أم لومي أخذ إلى بابل. احنا جاي نتكلم عن الهيكل هسه تاريخيا, خاف واحد يضيع عند الموضوع. تابوت العهد, تابوت العهد طبعا هذا من الألغاز في التاريخ. هناك من تابوت العهد اللي هو كان يضم ألواح الشريعة اليهودية خلال الدمار البابلي لأورشليم, أين ذهب هذا التابوت؟ هناك من يقول أنه أخذ ضمن الغنائم, وهناك من يقول قد دفن في أورشليم. ولذلك أنه لحد الآن الحفريات الأثرية الصهيونية تنبش داخل وبجوار وتحت بيت المقدس ولم يعثر عليه لحد الآن. المهم هجروا اليهود من أورشليم إلى العراق, وسيق آلاف اليهود من النخبة والحرفيين كلهم سيقوا إلى بابل. هذا تاريخيا يعرف بالسبي البابلي. أنا أعترض على مفردة السبي, أنا تكلمنا عن هذا المحور في حلقات سابقة. مفردة السبي هي غير صحيح, هو كان نفي وكان ترحيل وكان إجلاء, يعني حتى بالإنجليزي أكو يعني مرة يكتبونه بابلونيان كابتيفيتي, ومرة يكتبونه إكزايل, يعني مرة يكتبونه سبي ومرة يكتبونه ترحيل. أنا يعني أرجح الأسر اللي هي كابتيفيتي. على أي حال هذا الترحيل كما قلنا, يعني كما قلنا كان نتيجة أنه دخول البابليين إلى لأورشليم اللي كان في يوم 9 آب اللي يسمونه 9 أسود, ولحد الآن يصومون اليهود, لحد الآن يصومون هذا اليوم 9 آب يصومون, اللي هو ذكرى هدم الهيكل من قبل البابليين. وورد حتى يعني يتغنون برثاء, بنوع من الرثاء في سفر المزامير, قصيدة يعني دائما يتلونها, يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون وكيف أسقطها البابليون. طبعا هذه الأسفار أو المزمور من الأسفار التوراتية أصبح أغنية, تكلمنا عنها في مرحلة سابقة, أغنية جامايكية ب 1970 أخذت هذا النص وغنته وأصبحت يعني المرتبة الأولى عام 1970. على أي حال نرجع إلى الهيكل وكيف دمر وكيف رحل اليهود إلى بابل. الترحيل أو الأسر اليهودي أو الأسر البابلي لليهود حقيقة هو لم يكن أسر مذلة, يعني أنا دائما ما أشبه هذا الأمر بأسر العراقيين بعام 1991 لما العراقيين أخذوهم أسرى إلى أمريكا, مو طلعوا عندنا أسرى إلى رفحة ونوب إلى, إلى, إلى, إلى أمريكا. هو صحيح أسير حرب عام 1991, يعني حرب الخليج, وراح لأمريكا, بس هو راح من هناك شنو؟ راح منعم ومكرم وصار عنده راتب وظل يدز لأهله بالتسعينات دولارات, مو هذه كلها يعني تعتبر خنسمية, يعني أسر مو أسر خنسمية, يعني ترحيل من منطقة أدنى إلى منطقة أعلى. نفس الشيء اليهود نقلوا من أورشليم إلى بابل وعاشوا معززين مكرم, يعني سكنوا في, يعني نبوخذ نصر خصص حارات وخصص مجاميع سكنية لليهود, وتحديدا هسه يعني تقع أطلالها في منطقة الشفل. منطقة الشفل هاي المنطقة بين النجف وبين كربلاء, حيث يدفن بها مدفون بها النبي حزقيال اللي هو ذو الكفل, مدفون بها. وأكو منطقة بالديوانية, يعني جريق بالقرب من نيبور, اللي هي قريبة من عفتش, قديما تسمى تل أبيب, عاش بها أيضا
عاش بها اليهود. طبعا تل أبيب، أبيب هو لغويا الأبيب هو الماء، تل أبيب هو الماء الوفير، تل أبيب الماء الوفير من كلمة سومرية آب، آب يعني ماء، وحتى أخذتها بعض اللغات الآب بمعنى الماء، وحتى بدر شاكر صياب استخدم هذا الآب يصغر النهر الصغير يسميه بويب، أعتقد موجود عندنا باب الخصيب لحد الآن. على أي حال هم اليهود عاشوا حياة استقرار ورفاهية وأصبحت لهم مراكز عليا، يعني هم يعني تصور أنه هو أسير ومرحل لكنه أصبح يشارك في الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية. رحل مع اليهود ثلاثة أنبياء اللي هم حزقيال ودانيال وعبد نبو. طبعا دانيال مدفون في منطقة الشوش وحزقيال مدفون عندنا ب يعني قريب الكوفة، بالكوفة تحديدا. أما عبد نبو ما يعني لم أعثر على مكانه أو لم أجد له مكانه، ربما مدفون أيضا في منطقة الشفل الحالية. قاموا أيضا بعمل مصارف اليهود بعد هدم الهيكل مالهم في فلسطين، عملوا المصارف وأصبح أول صيرفة، أول صيرفة ومضاربة بالأموال في بابل من قبل اليهود. حتى أنه الدين اليهودي، الدين اليهودي نشأ من جديد في بابل. طبعا هاي قضية المجمع يعني الكنيس وكتابة التوراة وكتابة التدوين، وطبعا ليش ما أعادوا كتابة تدوين التوراة والتلمود في بابل؟ لأن هم خافوا من ضياع الهوية. الاستقرار الذي سمح لهم، يعني استقرار البابلي الذي سمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولد أو أنتج ديانة يهودية جديدة، ديانة يهودية جديدة في حضن التاريخ العراقي أو في حضن الحضارة البابلية. طبعا بابل في ذلك الوقت يعني هي قطب الحضارة الإنسانية، يعني إذا واحد يريد يقارنها يجوز شون جون نيويورك مثلا في العالم، هي عاصمة التمدن خلينا نسميها، بابل كانت في ذلك الوقت. لذلك أن اليهود بعد أن هدم الهيكل، احنا لحد الآن جايين نتكلم عن الهيكل الأول، تهديم الهيكل الأول، اليهود بعد أن هدم الهيكل ورحلوا إلى بابل، ما نقول سبوا، رحلوا ونفوا إلى إلى إلى بابل، شوف تأثروا بالثقافة البابلية، تأثروا بالثقافة العراقية. كثير من المفاهيم البابلية انتقلت إلى الفكر اليهودي، بس مو يجيني واحد يقول التوراة اللي الله نزلها سبحانه وتعالى على موسى وأعيد كتابتها أخذوها من أساطير، أخذوها من أساطير البابلية. لا، هي المصدر واحد، صح؟ لا ما أريد أن أخوض بها لأن هذا موضوع آخر. يعني كثير كما قلنا كثير من المفاهيم انتقلت إلى الفكر اليهودي، يعني مثلا أسماء الشهور البابلية، نيسان، تموز، أيلول، آب، هاي كلها انتقلت، تشرين لحد الآن طبعا يستخدمونها، انتقلت من البابليين إلى اليهود. ساعد في هذا الانتقال، ساعد في هذا التلاقح الثقافي أنه البابلية، اللغة البابلية واللغة العبرية كلاهما ينتميان إلى اللغة الأكدية وعائلة اللغات الجزرية أو السامية. لذلك أنه كثير من القصص والتشريعات انتقلت من حضارة بلاد الرافدين من البابلية إلى إلى إلى إلى اليهود. حتى الشيقل هسه طبعا العملة الرسمية، العملة الرسمية في فلسطين هي الشيقل، اللي هي يعني عملة الكيان الصهيوني. شيقل احنا نستخدم دينار، هم يستخدمون الشيقل. الشيقل بالأساس هي وزن أو زنة لأربعة 14 غرام من الفضة، عند البابليين كانوا يسمونه شيقل، فهي كلمة بالأصل بابلية وحتى قبلها السومريين. كل 11 أو 14 غرام من الفضة يسمونه شيقل، وأكو منه وأكو باقي كر، يعني باقي هذه الأوزان موجودة في كتاب فوزي رشيد. على أي حال يعني بابل أصبحت لهم حاضنة كما هي حاضنة لكثير من القوميات، أصبحت حاضنة لليهود بعد أن هدم الهيكل في 586. يعني حتى بعد أن سمح لهم، بعد أن سمح لهم كورش الفارسي، جام كورش الفارسي وخلص أسقط البابليين وسمح لليهود بأن يعودوا إلى القدس ويبنون القدس مرة أخرى، كثير من اليهود وخصوصا النخب كثير من اليهود فضلوا البقاء في بابل. وكتب
وكتب كما قلنا التراث اليهودي مرة أخرى في بابل من قبل النخبة، وهذا طبعا شيء يحسب لبابل أنها احتضنت واحدة من كبريات الديانة السماوية آنذاك.

إذن في سنة 539 قبل الميلاد جاء ملك فارسي اللي هو ملك أخميني يسمى كورش الكبير. كورش الكبير الملك كورش أو سيروس كما تذكر المصادر اليونانية، هذا أسقط الحضارة البابلية، أسقط الدولة البابلية، أسقط الحضارة العراقية، نهى الحضارة العراقية وحلت حضارة جديدة أو حلت مرحلة جديدة هي مرحلة الدولة الأخمينية. اليهود الذين كانوا في بابل سمح لهم هذا كورش الفارسي الذي أسقط بابل، سمح لهم أنه يعود إلى إلى إلى إلى أورشليم وأن يبنوا القدس مرة أخرى. يعني أصدر كورش منشور، طبعا هذا منشور شهير يعني على شكل لحد على شكل مخروط موجود في أعتقد في المتحف البريطاني، أنه جميع الشعوب التي هجرها البابليون يمكن أن تعود إلى أوطانها وتمارس شعائرها بشكل طبيعي. فكرة أنه كورش الفارسي، الملك كورش الفارسي الذي أسقط بابل وسمح لليهود أن يرجعوا إلى بابل، طبعا هم اليهود كثير منهم ما رجعوا، قليل جدا قليل جدا رجعوا إلى أورشليم، الكثير منهم بقى في بابل، مو بس في بابل، في بابل وفي الواحات العربية التي كانت تابعة إلى بابل، مثل تيماء، مثل دومة الجندل، مثل يثرب، مثل فدك، مثل خيبر، هذين كانت تابعة إلى بابل. هسه قد واحد يسأل يقول هسه احنا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش جاب اليهود في هذه المناطق؟ ايش جاب اليهود الى يثرب؟ ايش جاب اليهود الى خيبر؟ ايش جاب اليهود الى فدك؟ ايش جاب اليهود الى ادوماتو دومة الجندل؟ ايش جاب اليهود الى تيماء؟ هذني واحات بابلية عربية، ايش جاب اليهود لهم؟ في نهاية الدولة البابلية ضاق بهم ذرعا الملك نبونائيد فرحلهم الى هذه المناطق، قال لهم انتم بعد انا يعني كجالية، طبعا هم ناس اهل زراعة واهل اقتصاد للأمانة في ذلك الوقت، نقلهم من بابل إلى هذه الواحات، أسكنهم في هذه الواحات وطلب منهم أن يعمروا في هذه الواحات، وأصبحت سلالتهم من 500 قبل الميلاد إلى 500 ما بعد، يعني 1000 سنة عاشوا لحد ما جاء الإسلام ويعني أسقط هذه الواحات بالغزوات الإسلامية. على اتحاد هل الكورش الفارسي، طبعا كورش الفارسي عند اليهود، كورش الفارسي عند اليهود الذي أسقط بابل كان يعتبرونه هو المسيح المخلص، يعني بثوا إشاعة بين الأوساط اليهودية بأن المسيح المخلص الذي سيأتي ويخلصهم من الدمار ويعيد لهم إنتاج الديانة اليهودية ويعيد لهم سطوة مملكة سليمان على باقي الشعوب على باقي الممالك القديمة هو هذا كورش الفارسي. لذلك عندما جاء كورش ودخل إلى إلى إلى إلى بابل كان يعتقدون بأنه هو المسيح المخلص، طبعا هذا شيء غير صحيح، وهذا طبعا ولد حالة من الانقسام داخل الصف اليهودي في بابل. قسم يقودهم النبي عزرة ونحمية، وقسم من عندهم اللي هو يسمونه زربابل، يقودهم زربابل، رجعوا إلى أورشليم. طبعا بالمناسبة أنا مريت على عزرة، هناك فرق بين عزرة الكاتب وبين العزير الموجود عندنا حسب العمارة. العزير بحسب الدراسات الأخيرة هو ليس عزرة الكاتب، من أعاد كتابة القرآن، وربما هو يعني أنا أرجح هو نفسه، العزير وعزرة هو أرجحهم نفسه، لأن العزير من الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة قوية عند اليهود وخصوصا في فترة وجودهم بالعراق، يعني حتى بالقرآن الكريم وقالوا قالت اليهود عزير ابن الله، يعني أوصلوه إلى مرحلة أنه هو ابن الله حاشا لله. هذه المكانة التي أوصلها اليهود للعزير جاءت لأنه هو أعاد إنتاج الكتب أو التراث اليهودي أو التراث التورادي، فيسمونه عزر الكاتب. هو في أغلب الدراسات أكدت أن عزر الكاتب هو العزير نفسه في العراق. طبعا أنا هسه جاي أتكلم عن أحوال اليهود كلها في العراق، هذا كله بسبب الهدم الأول للهيكل، والعراق أصبح حاضنة كما قلنا في هذه الفترة حتى بعد أن سقطت بابل على يد الفرس الأخمينيين على يد كورش، بقي العراق
مرجعي يحوي على مرجعية يحتوي على مرجعية دينية عليا اليهود. نشأت المراكز العلمية اليهودية في العراق حتى بعد سقوط بابل، ما قبلوا يرجعون إلى فلسطين، ما قبلوا يرجعون إلى مو فلسطين، هي فلسطين كانت عند الكنعاني، ما قبلوا يرجعون إلى يهوذا إلى أورشليم، بقوا في بابل وبنوا مدارس أو مراكز علمية يسمونها السورات. السورات، السورات هي من المفردة يعني كلمة سورة، حتى احنا نستخدمها كلمة سورة، سورة يعني الدائرة اللي حلقة، طبعا هي بالعبرية سبحان الله بالعبرية نفسها بالعربية اسمها حلقة بالخاء عندهم، حلقة يعني حلقة تسمى سورة، ومن السوار شيء المدور، احنا سميناها بعدين بالإسلام حلقات علمية، سميها حلقات العلمية. طبعا هي ليش يسمونها حلقة؟ لأن هي مجموعة من الدارسين يجتمعون على شكل حلقة فيتدارسون مع بعضهم. هذه موجود يعني أسسوها في العراق. أبرز المدارس الدينية اليهودية في العراق بعد بقت بعد سقوط بابل على يد الفرس الأخمينيين هي مدرسة سورة، اللي قلنا مدرسة يعني سورة يعني الحلقة. سورة الآن أعتقد تقع أطلالها أو يعني قد تتوافق مع الوصف التاريخي منطقة القاسم، بس القاسم منطقة القاسم بالحلة هي كانت مدينة تحتوي على مدرسة يهودية يسمونها مدرسة السورة، وأكو مدينة أخرى يسمونها بومبديتا، بومبديتا الفلوجة أيضا كانت تحتوي على مدرسة يهودية كثير طبعا للمدارس. أبرز حتى لا نطيل الكلام عن الوجود اليهودي في العراق بعد سقوط بابل، أبرز ما اشتهر به الوجود أو ما أنتجه الوجود اليهودي في العراق هو التلمود البابلي. الآن 99% من التشريعات التي يتبعها اليهود الآن مثل الصلاة، زواج، طهارة، طعام، كلها مستمدة من تلمود بابل، كلها مستمدة من التلمود الذي كتب في بابل. طبعا هم عندهم تلمودين. التلمود هو شنو التلمود؟ التلمود هو تفسير التوراة، التلمود هو تفسير التوراة وتفسير يعني تفاصيل الشريعة. شلون احنا مثلا احنا عندنا القرآن الكريم وعندنا الحديث النبوي الشريف، وما عندهم التوراة وعندهم التلمود، طبعا عندهم التناخ وباقي هذه الكتب، لكن التلمود هو الكتاب الأقدس بعد التوراة لأنه فيه تفسير التوراة. عندهم نسختين، نسخة تسمى التلمود بابلي، هذا كتب في بابل زمن وجود اليهود في بابل في زمن نبوخذنصر، وعدهم تورود عفوا تلمود أورشليمي، تلمود أورشليمي يعني تلمود تلمود القدس يسمونه. المعتمد الآن في الديانة اليهودية هو التلمود البابلي، التلمود البابلي هو المعتمد في الديانة اليهودية، واللي كان في زمن يعني ظهور رئيس للطائفة اليهودية في زمن البابلي يسمونه رأس الجالوت، هذا مصطلح يمر علينا، رأس الجالوت، جالوت يعني جالية بالعبرية يسمونه جالوت، العبرية والعربية والأكادية والبابلية كلها خوات، يعني تجد كثير من المفردات متشابهة إلى حد ما في اللفظ، يسمونها بالعبرية يسمونها ريش جالوتة، يعني رأس الجالوت، الجالوت اللي هو يسمونه أكسيلارج، أكسيلارج بال بال بال بال بالإنجليزي يعني رأس الجالية اليهودية في ذلك الوقت، اللي هو كان يعتبر على أساس يعني في في في في تراثهم أنه من نسل داود مباشرة. وكما قلنا كثير من المؤثرات العراقية الرافدينية دخلت في الديانة اليهودية، والأبرز كما ذكرنا الأبرز هو أنه الدين اليهودي إلى وقتنا الحاضر، الدين اليهودي طبعا قبل لا أنهي هذا المحور، الدين اليهودي، اليهودية شيء والصهيونية شيء آخر، اليهودية ديانة سماوية، وكثير من ليس كل اليهود صهاينة، ليس كل اليهود صهاينة، اليهود كثير منهم، هناك طائفة ما يسمونها السامرية لا تعتقد بأحقية اليهود في فلسطين. المهم أبرز ما أنتج في بابل في العراق في زمن وجود اليهود في العراق هو التلمود البابلي الذي يعد العمود الفقري للديانة اليهودية في الوقت الحاضر.

إذن بعد انتهاء السبي البابلي أو الترحيل البابلي، ما أحب أقول سبي، بعد انتهاء الترحيل البابلي وعودة اليهود إلى أورشليم إلى القدس بمرسوم ملكي من الملك الفارسي كورش الذي الفارسي الذي أسقط بابل، بدأت فترة الهيكل الثاني، وهذه الفترة تقريبا استمرت 600 عام، وأيضا بها تحولات وعدم استقرار، هي الشخصية اليهودية غير مستقرة، لذلك تجدها دائما يعني ما تثير القلاقل مع جيرانها، لأنهم اليهود المتشددين يعتقدون أن جميع البشر إنما خلقوا لخدمتهم، لذلك أنه تجد تعاملهم مع أغلب مع كل الديانات مع كل الأجناس البشرية تعامل عنصري شديد. المهم رجعوا إلى أورشليم، وكان تقودهم شخصية اسمها زربابل. زربابل يعني هذه أيضا من الشخصيات التي ولدت في بابل، من الشخصيات اليهودية التي ولدت في بابل وقاد اليهود وأرجعهم إلى أورشليم إلى القدس. طبعا عندما عاد اليهود إلى القدس وجدوا القدس مدمرة تماما، فبدأت عملية إعادة الهيكل اللي هو كان بناء بسيط جدا، بحيث أنه تصف النصوص التوراتية أن الشيوخ عندما رأوا البناء بكوا لتواضع هذا البناء، يعني مقارنة مع البناء الهيكل الذي يعتقدون أنه سليمان بني في زمن سليمان. طبعا هسه هيكل سليمان وين، مملكة سليمان وين، هذا موضوع آخر إن شاء الله احنا مارين عليه، بس أهم إن شاء الله نأتي عليه بشيء من التفصيل. المهم أكو ملك اسمه هيرودوس، هذا عينه الرومان على في أورشليم وعلى الجالية اليهودي، أراد أن يكسب ود اليهود، فقام بتوسعة وقام ببعض البناء. طبعا البناء اللي هو الآن بيت المقدس، اللي هو يسمونه مثلا بنى سور حول هذا المملكة أو حول هذا الهيكل، يسمونه حائط المبكى، بالإسلام يسمونه حائط البراق، عند اليهودية يسمونه حائط المبكى، اللي دائما يشوف اليهود أو من يؤمن بالديانة اليهودية حتى من المسيحيين يجي عند هذا الحائط ويبكي أو يطلب الدعاء وباقي الصلوات. بالقرن الأول الميلادي أصبح هناك توتر بين اليهود وبين الرومان. ليش؟ لأنه لم يكن يدفع الضرائب إلى الرومان، هم كانوا تابعين فتابعين إلى الدول الكبرى، مرة تابعين إلى البابليين ومرة تابعين إلى الرومان، هذا يمتى كانوا تابعين بعد سقوط مملكتهم في زمن سليمان وزمن داود، لذلك هم دائما ولا يزالوا يحلمون بإعادة بناء دولتهم التي كانت في زمن داود وسليمان. ثار اليهود في سنة 66 ميلادية وأرسل الإمبراطور الرومالي سبازيان، أرسل ابنه القائد تيتوس لإخماد هذه الثورة. طبعا تيتوس كان قاسي جدا، ربما أقسى من نبوخذ نصر. تيتوس الروماني حاصر القدس وجوع أهلها بسنة 70 ميلادية، حرق دخل إلى المدينة وحرق المدينة، حرق أورشليم، حرق القدس بما فيها المينورة هاي المنارة الذهبية يسمونها، نفس المينورة منارة بالعربية، وهجر اليهود وشتت اليهود. خاف نبوخذنصر البابلي جابهم معززين مكرمين وحطهم في بابل، وكثير منهم كانوا يشتغلون

في المراكز البابلية والإنتاج البابلي. لا هنا تيتوس ما جاء ما جلاهم إلى مكان، ما نفاهم إلى مكان، شتتهم في الأرض، وهذا يسمونه هم في تراثهم يسمونه الشتات الكبير دياسبورا، شتت اليهود في بقاع الأرض ومنعوا من دخول القدس لفترات طويلة. لذلك هم يعني يؤمنون بأن الهدم الثاني للهيكل سيتبعه لاحقا بناء الهيكل الثالث والهيكل الثالث الذي سيبنى في زمنه، عندما يبنى سيأتي المسيح ويخلصهم من هذا الشتات ويجمعهم من هذا الشتات ويقودهم مرة أخرى ويعيد معه أمجاد مملكة داود. طيب يمتى يبنى هذا الهيكل؟ يبنى هذا الهيكل في بيت المقدس. ليش ما يبنونه هسه؟ قبل ما قاصرين يقدرون يبنونه هسه، لا يقولون أنه بيت المقدس هذا الآن اللي هو مكان الهيكل مكان نجس، لأن دخلت به أقوام غير يهودية ونجسوا هذا المكان، يعني عودة على بدء. طيب شلون تنظف هذا المكان؟ شلون تطهره من هذه النجاسة؟ حاشاها طبعا، طهره لما تذبح بقرة، وهذه البقرة اسمها يعني أو لونها عفوا لونها حمراء، بالعبرية يسمونها بارة أدومة. بارة أدومة، بارة يعني بقرة، يعني كلمة بارة هي شلون المصريين ما يلفظون القاف، بقرة نفسها العبرية أيضا، بارة أدومة يعني بقرة، يعني بقرة أدومة، أدومة يعني دم أحمر، بقرة حمراء يجب أن تذبح وحتى يتطهر، ولحد الآن ما لاقين هاي البقرة. قصة البقرة الحمراء وقضية البقر والاعتقاد بمع ذبح البقرة الحمراء وإعادة بناء الهيكل الثالث ومجيء المسيح والدولة اليهودية الكبرى الذين يتأملون أن تحدث إن شاء الله، هذه نأخذها بتفصيل في حلقات لاحقة إن شاء الله.

إذن هيكل سليمان الذي يعتقد اليهود أنه بني في القدس في منطقة الحرم, يعني حرم المسجد الأقصى, كان محور لحديثنا لهذا اليوم. الهيكل مر

0: فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهياً أن يرجع العرب قديماً الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان، ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين. ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع ابن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل. كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارة إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك 9 قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة، أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلاً له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيراً يعرف أنه شيطان الشعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمذاني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقاً لغيره فريداً من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبذ لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد إنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم، ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستويه. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرى ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. العراقيون والسمك.

على ضفاف دجلة والفرات، ووصولا إلى الأهوار نشأت علاقة خاصة بين العراقيين والطبيعة المائية، والسمك هو العنصر الأقوى في العلاقة مع المجتمع العراقي القريب من الأنهار. فناء العصر الأول يؤدي إلى زعزعة حياة العنصر الثاني، ليس التأثير ماديا فقط، لأن السمك يمثل بالنسبة للكثير من العراقيين جزءا من تركيبتهم الحياتية ومحركا في تقاليدهم واحتفالاتهم. يشارك السمك العراقيين سهراتهم فيصنعون منه المسكوف، وهو طبق يستوي على الدخان أكثر منه بالنار، ويحتفي العراقيون به كطبق سومري. كذلك المصموطة التي تبدأ بنزع أحشاء السمكة وتنظيفها من أعضائها ووضع الملح في بطنها، ثم تربط في خيط مع مجموعة أسماك وتبقى مدة 10 أيام تحت الشمس لتجف. لاحقاً يتم غسلها وتنظيفها جيداً، ثم توضع في قدر مع إضافة الملح وبعض التوابل حتى تطبخ على نار هادئة. لكن السمك لا يبقى على الموائد فقط جيلاً بعد جيل، إذ يسحب العراقيون الأسماك من الماء إلى أحاديثهم ويروون حوله قصصاً تظهر فيها السمكة كواحدة من الأساطير أو الأبطال الشعبيين.

سمك في مشاعر المجتمع. يتناول العراقيون كثر السمك يوم الأربعاء بشكل خاص، والرواية بحسب الباعة والصيادين تنقسم إلى قصتين. ترجح الأولى أنه قديماً كان يوم الأربعاء هو يوم الإجازة للعسكريين في الجيش العراقي، وبالتالي كانت معظم العائلات تحتفل بتجمع أفرادها بتناول السمك. أما الحكاية الثانية فهي أن وزيراً عراقياً أوقع خاتمه في الماء فابتلعته سمكة ليصطادها أحد الصيادين، ويتفاجأ حين يفتحها بوجود الخاتم، فيعيد الصياد الخاتم للوزير ويتم مكافأته بالكثير من العطايا. وكان هذا اليوم يوم الأربعاء. وفي الأمثال يرمز السمك إلى الفساد والتحكم والاستغلال، عندما يقال السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة، ثم تتحول السمكة إلى رمز للقوة والشجاعة والمسؤولية في تحمل الصعوبات، لأن السمكة الكبيرة ما تخاف من الشباك. أما السمك مأكول مذموم، يستخدم ليشير إلى الشخص الذي يفعل الخير ويساعد الآخرين وينفعهم، لكنه يتعرض للذم والأذى في النهاية. تحول هذا المثل إلى أغنية بصوت حسام الرسام، السمكة تبين من رأسها، تعكس الحكم الأولي على الأشياء دون التعمق في مجرياتها أو صفاتها. مثلما السمك هو كائن مائي تظهر نوعيته وصلاحيته من خلال رأسه،

السمك في الأساطير. في أغنية يا حوتة يا من حوتة تبدأ الحكاية عندما كان الناس يعتبرون خسوف القمر نذير شؤم، كما تفسر الكتابات البابلية هجوم حيوانات تحاول التهام الكواكب السماوية. يظهر هذا قديماً في زمن البابليين حين حدث خسوف للقمر، فاجتمع الكهنة والفلكيون لتفسير الظاهرة، وأنذروا الملك أن الخسوف هو تحذير من الآلهة بوجود حوتة تلتهم القمر. لذا يأخذ الملك على عاتقه مهمة إصلاح علاقته مع شعبه. يخرج الشعب للشارع كلما حدث الخسوف حاملين أطباقاً أو أواني منزلية ليحدثوا صوتاً عالياً ضد الحوتة التي تريد القمر، ثم يرددون يا حوتة يا من حوتة ردي قمرنا العالي، وإن كان ما تردينا اندقلش بصينية. وفي أغاني الحب والرومانسية يحضر السمك، ففي الأغنية العراقية يا صياد السمك جسدت قصة حب عاطفية يتخللها الألم والأسى، فقلب العاشق كان متعلقاً بشباك محبوبته مستذكراً أحاديثهما ولواعج الحب وألم الفراق، وهو كما السمك في الماء. والصياد هنا رمز للبحث عن الحب ومحاولات تحقيق الاستقرار. يطلب الرجل من صياد السمك أن يصطاد له فتاة، ثم يكرر رجاءه بأن يصطاد له سمكة كبيرة بحجم الدنيا، ثم يرجوه أن يعيد السمك الصغير للبحر وإن كان شهياً، لأن ما يطلبه هو العثور على قلبه المعلق بمحبوبته. يطلب المحب في الأغنية طلبات تعجيزية من صياد السمك، لأن مهنة الصيد ارتبطت بالرزق الوفير والمهارة العالية والصبر على أحوال الطقس ومواسم هجرة بعض الأسماك.

في عام 1979 عرض الأوبريت الكويتي بعنوان بساط الفقر، وهو عمل مسرحي وغنائي تم تقديمه بمناسبة اليوم الوطني للكويت في جزء من الأغنية. يتم أيضاً الحديث عن السمك كجزء من تصور الناس ومدى ارتباط الوجود الثقافي بالسمك. يروي الأوبريت قصة فتاة يتقدم لخطبتها ثلاث شبان. توافق الفتاة على الشاب الفقير الذي لا يملك سوى بساط الفقر، فتسافر معه إلى بلدان عدة منها العراق. تكرر الممثلة الكويتية سعاد العبدالله جملة مثل السمش بالماي ما غمضت عيني للتعبير عن التعب والإرهاق الناتجين عن السهر المستمر والتفكير الذي يحول عن النوم، كما السمك الذي يبقى يقظاً في الماء لا يغلق عينيه بالكامل حتى يستطيع مراقبة البيئة من حوله وحماية نفسه. هذا التقارب الدقيق جداً بين وصف حالة الأرق والصعوبة في النوم بحالة السمكة اليقظة بطبعها يبين مدى القدرة على إعطاء السمك دوراً وسمات إنسانية أبعد من علاقة مخلوق تحت الماء وبشر يتمشون فوق الأرض.

السمك في الشعر والأدب. في الشعر والأدب العراقي استخدمت السمكة كرمز على المشاعر غير الثابتة نسبة لتحركها المستمر في الماء والقدرة على تجسيد الجمال والمعاناة في قالب واحد ودون تكلف. في قصيدة محمد مهدي الجواهري بائعة السمك يبدأ الشاعر بوصف ذهابه إلى متجر سمك وملاحظته لحاجته الملحة للحصول عليه. وذات غداة وقد أوجفت بنا شهوة الجائع الحائر دلفنا لحانوت سماكة نزود بالسمك الكابر. يسترسل الجواهري في الأبيات اللاحقة بوصف بائعة السمك وحركاتها وجمالها الخارجي. فلاحت لنا حلوة المشتلى تلفتك الرشأ النافر. بالرغم من فتنة الشاعر بالبائعة إلا أنه يعود ليصف السمك بالطري الجميل ويؤكد على حسن رائحته أيضا. فجاءت بممكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكري تنفذ بالذيل عطر الصبا وترمق بالنظر الخازري.

في بقية القصيدة يصف الشاعر حالة بائعة السمك النفسية وتقلبها بين الجمال والرقة والألم والتعب. فمهنة بيع السمك لا تعود على أصحابها بالمال الوفير، وتبدأ حياة السمكة كما يصف الشاعر حال البائعة بالغنج والفرح والخفة، وتنتهي بالتعب والموت. لذا يقول الجواهري: تكاد تقول أمثلي تموت، لعنت ابن آدم من جائري، أما في الصبا لي من شافع، أما لابنة الجيك من زاجري. ينهي الجواهري القصيدة بإعطاء القول للبائعة وهي ترقي حالها وتقول: تعلمت من جفوة الهاجر ومن قسوة الرجل الغادر. ينتقل الجواهري في هذه القصيدة بين الحوار الداخلي والوصف الخارجي، ويبين قدرة الجمال على الظهور بالرغم من التعب والشقاء في تجسيده لبائعة سمك ماهرة في التقاط السمك وتقطيعه، ما يجعل من حال البائعة متناقضاً وغير ثابت تماماً كمشاعر الشاعر في القصيدة.

بأسلوب من السخرية والرمزية ينقد الشاعر أحمد مطر في قصيدته قانون السمك مفهوم القوانين في المجتمع وأدوار تطبيق العدالة. سمكاً كنتم ومن لم تلتهمه التهمك، ذق إذن طعم قوانين السمك. يشير مطر في عبارة سمكاً كنتم إلى التبعية السياسية والاجتماعية التي تسيطر على المجتمع، تلغي الفرد وحقه في الاختيار، ويشبه الأفراد بالسمك لأنهم محصورون في نظام وظروف قاسية غير قادرين على الخروج منها. يكمل: من لم تلتهمه التهمك. عادة السمك الكبير يلتهم الصغير، وفي المجتمعات التي يشير إليها مطر يلتهم النظام أو القوي المسيطر الأشخاص الضعفاء ويفقدهم القدرة على التحكم بمصيرهم. يكمل الشاعر: ذق إذن طعم قوانين السمك. يدعو الشاعر أصحاب القوى والفئات المسيطرة إلى الاستعداد لمواجهة قانون السمك، لأن مصيرهم سوف يكون مثل الآخرين الذين تم التهامهم. في المجتمع الذي تلتهم فيه الفئات القوية الفئات الضعيفة، سيكون الجميع معرضاً للخطر. ها هو القرش الذي سواك طعماً، حين لم يبقى سواك استطعمك.

يشير الشاعر إلى الأنظمة المتحكمة والمسيطرة في المجتمع عبر رمزية القرش كحيوان مفترس ويأكل الأسماك الصغيرة، ويرمي من خلاله كلمة سواك، إن هذا النظام يشكل الأفراد لمصالحه ويتم استهلاك هؤلاء الأفراد حين ينتهي دورهم ويصبحون ضحية القوانين المتحكمة والمسيطرة على المجتمع بعد أن كانوا جزءاً منها، لأن دورهم انتهى ولم يبقى غيرهم ليتم التهامه وتطبيق القوانين عليهم. الرابط الروحي بين العراقيين والسمك يوجههم لجعل السمك موجوداً في مختلف نواحي حياتهم. إحدى هذه النواحي هو اختيار السمك كرمز للهشاشة والضعف، لكونه يتأثر بسهولة بالتغيرات البيئية المحيطة. السمك بألوانه وأشكاله المختلفة رمز عند العراقيين لشرح ثقافتهم وأسلوب حياتهم، يمكن استخدامه لتصوير السعادة والحزن والقوة والضعف، الشجاعة والخوف، الجرأة والخجل، دون أن يتناقض معنا مع الآخر. ولذا ظهر كواحد من أغنى الرموز التي تعبر عن العراقيين في أذهان باقي المجتمعات، ولربما ستبقى السمكة العراقية واحدة من أكثر الرموز خفة وبساطة تبحر دائماً في الأدب والفن والحكاية العراقية.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ، تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

لماذا نكره أشكالنا في الصور؟ إنه سيناريو مألوف جداً. أمضيت وقتاً طويلاً في تحضير نفسك لقضاء ليلة في الخارج أو لمناسبة خاصة، وأنت راض عن شكلك، وربما تشعر بأنك تبدو أفضل مما تظن. يبدو الأمر كذلك في المرآة التي تنظر إليها في غرفتك، ولكن في اليوم التالي عندما تطلب من أصدقائك إرسال الصور الشخصية التي كانوا يلتقطونها، ينتابك نفور مما يصلك. في كل صورة تبرز عيوبك بوضوح، يبدو وجهك مشوهاً على نحو غريب، ملامحك بصراحة مخيفة جداً، وتزيد إحباطك حقيقة أنا صديقك المزعوم. أضاف إلى الصورة تعليقاً يقول: أحببت هذه الصورة لك، بإشارة إلى لقطة تبدو فيها شنيعاً جداً. هل يتعمد إزعاجك والسخرية منك؟ ربما يترك النظر إلى صورك في نفسك وقعاً مخزياً ومذلاً، وتزيد الطنابلة حقيقة أن كل الذين تعرفهم يظهرون في هيئة جيدة عند التقاط صور لهم إلى جانبك، إضافة إلى إصرارهم على إخبارك أن صورة السيئة التي التقطوها لك على جهاز آيفون تبدو في الواقع جميلة حقاً. حتى لو كان احترامك لنفسك متيناً جداً في العادة ولم تكن ممن يهتمون بالمظاهر، في مقدور صورة غير مرضية أن تترك ثغرة في ثقتك بنفسك، فتبدأ دوامة من كراهية الذات.

لماذا إذن من الشائع جداً أن ننفر عندما نرى أنفسنا في الصور الشخصية؟ في الواقع يعزى انزعاجنا هذا إلى ظاهرة نفسية تعرف باسم تأثير التعرض المحض، وفي هذه الحالة يميل الناس إلى تفضيل الأشياء التي يرونها بصورة متكررة. يشرح الدكتور مات جونسون عالم الأعصاب وبروفيسور في علم نفس المستهلك: لما كنا في الغالب نرى انعكاسنا في المرآة أكثر من الصور، تجدنا نعتاده ونرتاح له أكثر. لذا إذا كنت تتحقق من انعكاس صورتك في مرآة الحمام كل صباح قبل مغادرة المنزل، فمن المرجح أن تعتاد تلك الصورة تحديداً عن مظهرك. أنت عادة ترى نفسك في المرآة نفسها والإضاءة نفسها والمنظور نفسه والزوايا نفسها. تتفق مع هذا الرأي لويز سكانر، معالجة نفسية عملت أيضاً عارضة أزياء منذ الطفولة، ولكن عدسة الكاميرا ربما تلتقط صورة لك في لحظة لم ترى فيها وجهك أو جسدك من هذه الزاوية، مما يخلق شعوراً بالانفصال أو التباين بين الصورة

التي توقعتها عن شكلك من جهة، والصورة التي تراها أمامك من جهة أخرى. الصورة التي تراها في المرآة تكون مقلوبة الاتجاهات من اليمين إلى اليسار، فيظهر عدم التناسق في ملامح وجهك، مثل اختلاف حجم العينين أو شكل الحاجبين معكوساً، بمعنى أنه يبدو أقل وضوحاً.

في الصورة الشخصية، لا يحدث ذلك في معظم الأحيان ما عدا الكاميرا الأمامية في هاتفك التي تكون معكوسة أيضاً، مما يفسر سبب تفضيلك صور السيلفي. ويضيف جونسون أنه على النقيض تقدم اللقطة الفوتوغرافية صورتنا الحقيقية التي تبدو غير مألوفة وأقل جاذبية بسبب قلة التعرض لها. نحن ببساطة لم نعتد رؤية شكلنا بهذه الطريقة، ومن هنا يأتي الشعور الغريب بعدم التوافق مع ما نتوقعه عن مظهرنا وما نراه فعليا في الصورة، فنقول باستغراب: يا إلهي، هل هذا أنا حقا؟ ولكن لأننا نرى دائما نسخا حقيقية من أصدقائنا وأفراد عائلتنا، مثلا عندما نمضي الوقت معهم في الحياة الواقعية فإنهم يبدون لنا أكثر تشابها مع أنفسهم في الصور. عد بذاكرتك إلى أيام توزيع الصور المدرسية على التلاميذ، حينما كان الجميع يبدون طبيعيين تماما في صورهم الشخصية، في حين كانت صورك تشبه صورة مرسومة بناء على أوصاف الشهود لمجرم مطلوب من العدالة. يقول جونسون: إننا نرى الصورة الحقيقية للآخرين كما يبدون في الحياة اليومية أكثر مما نرى أي نسخة معدلة أو محسنة لهم، لذا نعتاد عليها بصورة طبيعية، وعلى عكس أنفسنا لا نواجه الشعور نفسه بالانفصال والتباين بين مظهرهم في الصور وما نتوقعه عنهم. ولكن كن مطمئناً، هم أيضاً ربما يعتقدون بأن شكلهم في الصور صادم وغير جذاب.

وبالعودة إلى سبعينيات القرن العشرين، استكشفت تجربة نفسية كلاسيكية هذه الظاهرة تحديداً. طلب باحثون من مجموعة شابات النظر إلى صور تشتمل على صورهن الحقيقية وصورهن المعكوسة في المرآة، وأشارت النتائج إلى تفضيلهن صورهن المعكوسة. ولكن عندما عرضت الصور عينها على صديقاتهن المقربات، مالت الصديقات إلى تفضيل الصورة الحقيقية التي اعتدناها في الحياة الواقعية اليومية. ويقول جونسون أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن انزعاجنا من الصور متجذر في أنماط تعرضنا لها. لذا في المرة المقبلة عندما تعرض أمام صديقك صورة شخصية مروعة لك وتسأله هل أبدو هكذا حقا؟ لا تقطع علاقتك به إذا أجاب بخجل نعم، إنه لا يحاول تحطيم ثقتك بنفسك. في الحقيقة إنها مسألة اعتياد لا غير، وربما تنبع من مشاعر الحب والدعم والمودة. يقول جونسون كذلك تنزع أدمغتنا إلى استيعاب الوجوه التي نراها بصورة متكررة بسهولة أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً أو جاذبية في نظرنا. لذا بينما تبدو صورنا الخاصة سيئة وغير مريحة، تميل صور الآخرين إلى التوافق على نحو أفضل مع الطريقة التي اعتدنا رؤيتهم بها.

في الواقع يبدو أننا لسنا بارعين في تقييم شكلنا في سياقات ومواقف معينة. من الشائع أن يظهر الأشخاص ظاهرة نفسية تعرف باسم نزعة الافتتان بالذات، إذ يبالغون في تقدير صفاتهم الإيجابية

الأمر نفسه عند اختيار وجه أحد الأصدقاء، ولكن ليس وجوه أشخاص غرباء حتماً، فإن نتيجة هذا الميل إلى المبالغة في الافتتان بصورتهم، إذ يرون أنفسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع رأي الآخرين بهم. إنه عندما يرى الأشخاص صوراً لأنفسهم ربما يشعرون بنقص في جاذبيتهم البادية في الصورة مقارنة بصورتهم الذاتية الرائعة المكونة في أذهانهم، مما يقود إلى عدم إعجابهم بالصورة. لا يمكنك أن تتعاطف مع هذه الثقة المفرطة المبنية على خداع الذات التي يشعر بها بعضهم تجاه مظهرهم، ويبدو مألوفاً سلوك يسمى محط الانتباه أو الأنظار. نزعة أخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن الآخرين يدققون في مظهرنا تماماً كما نفعل نحن. هذا الوعي المتزايد بالذات يجعلنا نشعر بالخجل المفرط عند مشاهدة الصور، لكننا ربما نركز في عيوبنا أكثر بأشواط مما يفعل أي شخص آخر. ببساطة، لا يفكر أحد فيما إذا كان أنفك يبدو غريباً في صورة تجمعك بآخرين منشورة على إنستغرام وقد أرفقوها بإشارة إليك، إنهم مشغولون جداً في تكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان خط الفك لديهم يبدو ممتلئاً أو ما إذا كانت أسنانهم غير متناسقة. بناء عليه، يبدو أن نظرتنا إلى جاذبيتنا الخاصة وجاذبية الأشخاص الذين نعرفهم جيداً تشوهها غالباً عواطفنا وتحيزاتنا المعرفية، ولا تخضع لتقييم موضوعي. مشاعرنا تجاه الآخرين وأنفسنا تؤثر في الشكل الذي نعتقد بأننا نبدو عليه. ننظر إلى صورة أصدقائنا وحتى لو لم تكن مأخوذة من الزاوية الأكثر جاذبية لهم، نستطيع أن نرى الشخص الذي نحبه، لا نفقد تقديرنا لهم ولا نرى أي عيوب فيهم، لأننا نراهم كأشخاص متكاملين، بمعنى أننا نأخذ في الاعتبار صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم وتجاربهم وليس مظهرهم الخارجي فحسب. بينما عندما ننظر إلى أنفسنا فإننا ننتقي تفاصيل محددة حول مظهرنا.

وعام 2021 بحثت دراسة في كيفية تكوين الصور الذهنية لأنفسنا، إذ طلبت من المشاركين إنشاء صور شخصية بواسطة الكمبيوتر والإجابة عن أسئلة حول الشخصية واحترام الذات. في النهاية تبين أن آرائهم في أنفسهم تركت تأثيراً قوياً في الصورة التي رسموها لشكلهم. هل في المتناول طريقة ما نتغلب فيها على نفورنا من الصور التي نلتقطها؟ يرى الباحثون أنه من المهم الإقرار بأن قلة قليلة جداً من الناس يتمتعون بمظهر جيد في الصور من دون الحاجة إلى أي تعديلات. شأن أي أمر آخر، فإن التقاط صورة جيدة مهارة يمكنك تعلمها وستتحسن كلما تدربت أكثر. عليك أن تعرف تعبيرات الوجه المختلفة، الابتسام والضحك والتجاهم وغيرها التي يسعك القيام بها وكيف تؤثر في مظهرك في الصور. وتمالك أنفسكم، علينا أيضا أن نتأقلم مع صورتنا الحقيقية من خلال التعرض المتكرر، وهكذا تخف وطأة الانزعاج بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، من المفيد أن نكون واعين للنزعات النفسية التي تؤثر في طريقة تفكيرنا وشعورنا حيال أنفسنا، وأن نحاول التعاطف أكثر مع أنفسنا، مما يساعدنا في التحفيز على تكوين نظرة إلى الذات. يقال إن الكاميرا لا تكذب أبداً، ولكن يبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
0: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: هل يدخل العراق مرحلة السنوات العجاف؟ وسباق مع الزمن، حيث العراق أمام مهلة 60 يوم لحسم ملف السلع. هل تنجح رسائل الزيدي في فتح صفحة جديدة مع السعودية ودول الخليج؟ معايير أمريكية جديدة في الشرق الأوسط. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله مستمعينا في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي، وتحديدا من الأزمة المالية الخانقة التي تحيط بالبلد، حيث تتصاعد الضغوط المالية وتراجع الإيرادات يبرز مجددا الحديث عن إمكانية لجوء الحكومة العراقية إلى العملة الرقمية أو اعتماد الدينار الرقمي كأحد الخيارات لمعالجة أزمة تمويل الرواتب للموظفين خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات اقتصادية من أن هذا الخيار قد لا يكون حل للأزمة بقدر ما يفتح أبواب المخاطر المالية والنقدية وأيضا تحديات أمنية جديدة. وهنا في هذا المقترح، مقترح الدينار الرقمي الذي طرح مؤخرا كحل لأزمة السيولة، يرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي العراقي أن الظروف المالية والاقتصادية الراهنة في العراق والمتمثلة بتراجع الإيرادات والانكماش الاقتصادي لا توفر البيئة المناسبة لاعتماد العملة الرقمية كوسيلة لمعالجة أزمة الرواتب. أيضا تشير بعض التقديرات أن الدين الداخلي تجاوز 105 تريليون دينار عراقي، معتبرين أن حجم الضغوط المالية الحالية يجعل اللجوء إلى أدوات نقدية جديدة من بينها العملة الرقمية خيارا يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اعتماده. وأشارت مصادر أيضا إلى أن البنك المركزي العراقي يدرك وأن اعتماد العملات الرقمية قد يضعف قدرته على التحكم الدقيق بحجم السيولة والنقد المتداول، محذرين في الوقت ذاته من مخاطر العملات المشفرة باعتبارها أصولا لا تتمتع بالاستقرار الكافي لتكون مخزنا دائما للقيمة، لقيمة الأموال طبعا. أيضا أي توسع غير مدروس في استخدام العملات الرقمية قد ينعكس على قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية، سيما في ظل حساسية السوق المحلية تجاه حركة سعر الصرف والسيولة. أيضا لم تقتصر تحذيرات الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي على الجانب النقدي فقط، إذ رأت أن اعتماد العملة أو الدينار الرقمي قد يفرض تحديات إضافية أمام البنك المركزي فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتهريب وغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، ما يجعل الانتقال إلى منظومة نقدية رقمية بحاجة إلى بنية رقابية وتشريعية وتقنية متكاملة. يأتي الجدل بشأن العملة الرقمية في وقت يواجه فيه العراق تحديا مرتبطا بتذبذب الإيرادات والاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل الموازنة، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين الداخلي، بينما ينظر مؤيدو التحول الرقمي إلى العملات الرقمية المشفرة باعتبارها أداة يمكن أن تسهم في تحديث النظام المالي وتقليل كلفة المعاملات وتعزيز الشمول المالي. يرى منتقدون أيضا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب أولاً توفير بنى مصرفية ورقابية وتشريعية قادرة على إدارة مخاطرها. يشار في الوقت ذاته إلى أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تختلف عن العملات المشفرة اللامركزية، فالدينار الرقمي في حال اعتماده مستقبلاً سيكون جزءاً من النظام النقد الرسمي وتحت إشراف السلطة النقدية، وهو ما يجعل تقييم جدوى ومخاطره مرتبطة بتصميمه وآلية إدارته وليس بمجرد كونه عملة رقمية. بالتالي التحديات المالية في العراق كبيرة جدا، وبدأ الحديث بشكل صريح من قبل يعني الخط الأول في الحكومة الحالية حول هذه الأزمة، بعد أن كانت هذه الأزمة تدارة في الحكومات السابقة ولا يتم الحديث عنها علنا أو رسميا، لكن الآن رسميا، وكما صرح في مقابلة يعني كانت تقريبا هو التصريح الرسمي الأبرز من قبل وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، والذي قال بالحرف وبنص الكلام ماكو فلوس في لقاء مع مجموعة من موظفي وزارة الصحة، وتحدث عن صعوبة تأمين الرواتب بالنسبة للحكومة إضافة إلى صعوبة تمويل الميزانية التشغيلية للقطاع الصحي أو القطاعات الحكومية الأخرى، وبالتالي الرواتب هي الأولوية. وكان الحديث عن تحول رقمي أو طبع دينار رقمي بالمعنى المجازي هو حل لأزمة السيولة، وبالتالي ممكن أن تتجاوز الحكومة قضية تأخر الرواتب أو عدم قدرتها على صرف الرواتب. الدينار الرقمي اللي صار الحديث عنه هو مو عملة مشفرة مثل البيتكوين أو الثيريون أو غيرها من هذه العملات المشفرة اللامركزية والمو حكومية، إنما دينار رقمي. وأيضا كانت هناك تجارب في بعض الدول إنه هناك تحول رقم يعني تحول مالي رقمي، وبالتالي إنتاج دينار أو عملة رقمية تخص الدولة تحت إشراف البنك المركزي لهذه الدول، وبالتالي هي تختلف في بنيتها وتعاملها عن العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين. لكن فعلا يعني هناك وجهة نظر واقعية تتحدث عن أنه هل هناك بنى تحتية تقنية تكنولوجية ورقابية وتشريعية قادرة على يعني احتواء هذا التحول والسيطرة عليه والإشراف عليه أو لا في العراق. لكن بالنتيجة الأزمة باقية، الحل مو بالطباعة ولا بإنتاج دينار رقمي، إنما بإعادة بناء هيكلة الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي معتمد على مصدر واحد هو النفط، اللي يدعم الموازنة بأكثر من 95% أو 98% إلى تنوع مصادر الدخل. وهنا تحديدا تنوع مصادر الدخل ليس معناه فقط هو الجباية من الناس، زيادة جباية الكهرباء والوقود والضرائب وغيرها، إنما اقتصاد مستدام متنوع العوائد يعتمد على مصادر دخل أخرى متنوعة بها عملة صعبة، مو فقط جباية مواطن معناها. يعني من يصير الحديث عن تنوع مصادر الدخل رئيسا يصير الحديث عن ديون الكهرباء وجباية الكهرباء من الناس ومن المواطنين. حتى في جباية الكهرباء أكو مصادر أخرى، يعني ممكن أن تدعم يعني موازنة الحكومة بأموال كبيرة أكثر من ما تجبيه من المواطنين، أو زيادة الضرائب بشكل يعني مس حياة الناس اليومية بشكل مباشر. أكو زيادة ضرائب، أكو ضرائب أو بما يعرف الضرائب الذكية ممكن أن تفرض على قطاعات محددة، استيفاء ديون الدولة الخارجية والداخلية، كل هذه ممكن أن تعزز المصادر، إضافة إلى استثمارات ممكن أن تكون مدرة للأرباح وتدعم الموازنة وتكون مستدامة. فبالتالي هذه الحلول اللي يطرحها المختصون لمواجهة بعضها طويلة الأمد حتى يتم تحصيل إنتاجها، وبعضها قصيرة الأمد ممكن أن تواجه هذه الأزمة الحالية اللي تعيشها البلاد من أزمة اقتصادية، وممكن أن تؤدي إلى سنوات عجاف. شهلة محمد في هذا التقرير.
4: ماكو فلوس، قالها وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، بدت أقرب إلى إعلان رسمي عن حجم الضائقة المالية التي تواجهها الدولة العراقية. ففي مكاشفة غير مسبوقة أمام موظفي وزارته، كشف الوزير أن الحكومة باتت تضع تأمين الرواتب في مقدمة أولوياتها في ظل أزمة سيولة خانقة، لتكون تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير في الحكومة بهذا الوضوح عن صعوبة تمويل النفقات الأساسية للدولة. وتحتاج الحكومة العراقية بحسب الوزير إلى نحو 10 تريليونات و800 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب والالتزامات الأساسية، في وقت تتراجع فيه الإيرادات النفطية بصورة حادة عقب توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة هشاشة الاقتصاد العراقي القائم على مورد واحد. كشف مصدر حكومي أن الأزمة تجاوزت مرحلة التحذيرات بعد اتساع الفجوة بين الإيرادات الفعلية للدولة والتزاماتها الشهرية، ويضيف أن إيرادات الدولة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين لم تتجاوز 3 تريليونات دينار شهرياً، وهو رقم أقل كثيراً من حجم الإنفاق الجاري وفي مقدمته الرواتب. تأتي الأزمة في وقت كانت فيه حكومة علي الزيدي تطرح برنامجاً اقتصادياً يقوم على تنفيذ مشروع طريق التنمية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية في محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط. وفي اعتراف رسمي بالأزمة، قال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي الجمعة الماضية إن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي إذا استمرت تداعيات إغلاق مضيق هرمز. تكشف المصادر الحكومية أن الأزمة دفعت الحكومة إلى إعداد برنامج واسع لترشيد الإنفاق بعد تعثر خططها لتوسيع دور القطاع الخاص التي تصطدم أساساً بأزمة الكهرباء. وتوضح المصادر أن نسبة جباية أجور الكهرباء لا تتجاوز 14% وتبقى 86% من مستحقات الجباية غير محصلة، الأمر الذي يحرم الدولة من أحد أهم الموارد التي كانت تعول عليها لتمويل مشروعات الطاقة. وتضيف أن الحكومة تدرس خفض التخصيصات السنوية لوزارة التجارة من 12 تريليون دينار إلى 7 تريليونات دينار، وهما سيؤدي إلى تقليص مفردات البطاقة التموينية بحيث يقتصر توزيعها حتى نهاية العام على حصتين فقط لكل عائلة. كما تتضمن الخطة استيفاء 4000 دينار عن كل بطاقة تموينية وتقليص عدد المشمولين فيها من 27 مليوناً إلى 20 مليون مواطن، مع دراسة تأجيل شمول الأطفال في البطاقة التموينية حتى بلوغهم سن 3، وهي إجراءات تتوقع الحكومة أن توفر ما بين 700 و800 مليار دينار سنوياً، ولا تتوقف إجراءات التقشف عند ذلك، إذ تشمل أيضاً دراسة خفض كميات شراء محصول الحنطة مع محاولة الحفاظ على جدوى الزراعة اقتصادياً، إضافة إلى تقليص عدد الملحقيات الدبلوماسية الخارجية وخفض تخصيصات الأقاليم الممنوحة لها.

0: وإلى الشأن الأمني العراقي مستمعينا، هذا اليوم حيث تفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف معينة. هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، والذي قال تمكن جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. قال العبودي في مقابلة تلفزيونية أن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية تمكنا من تفكيك شبكة واختراقها والقبض على عناصرها ومصادرة بعض المعدات التي بحوزتها ومنها طائرات مسيرة. بيّن أيضا أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات لأهداف معينة. أضاف أيضا أن العملية الأمنية كانت محكمة احتواء هذه الشبكة، حيث تم تفكيكها واختراقها وإجهاض العملية التي تزعم عناصرها تنفيذها، مؤكدا أن العملية بعثت رسالة اطمئنان للشارع العراقي بأن الأجهزة الأمنية ماضية من خلال توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحماية الشارع العراقي وإعطاء رسالة إلى العالم أجمع. طبعا لم يشر إلى ما هي كانت هذه الأهداف المعينة التي كانت تروم هذه الشبكة التي كانت بحوزتها طائرات مسيرة استهدافها. وأيضا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق، حيث ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي أن الزيدي بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. أضاف أيضا أن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمار في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة الرامية لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار. أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، داعي الرئيس ماكرون إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة. أكد الزيدي استمرار الحكومة أيضا بالعمل على تعزيز الاستقرار وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة. وبين رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها، والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه، مؤكدا أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. الزيدي شدد على أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق، مبينا أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا واسعا أمام العراق لتركيز جهوده على بناء البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكدا دعم فرنسا لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة. وأيضا في سياق الوضع الأمني في العراق وتداعياته وارتباطه في المنطقة والإقليم، وصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد بن علي الحميدان إلى بغداد يوم الجمعة الماضي في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، والتقى برئيس الحكومة علي فالح الزيدي في وقت كانت فيه السلطات العراقية تحاول منع جولة جديدة من التصعيد بين الرياض وفصائل مسلحة داخل البلاد. وبعد وقت قصير من إعلان اللقاء، قالت فصائل شيعية مسلحة أنها قررت تأجيل ضربة كانت تعتزم تنفيذها ضد السعودية ردا على هجمات 27 يوليو. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أكد الزيدي خلال اللقاء حرص حكومته على تعزيز التعاون مع السعودية، وجدد التزام بغداد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أعمال تمس دول أخرى. وقال البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة بما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية وتجنب التصعيد، لكن مصادر مطلعة في مكتب رئيس الحكومة قالت أن المحادثات تناولت بصورة مباشرة التهديدات التي تواجهها السعودية من جماعات مسلحة في العراق. وبحسب المصادر، أبلغ الوفد السعودي رئيس الوزراء العراقي أن الرياض لا تريد تصعيدا مع الفصائل، لكنها لن تتردد في التحرك ضد مصادر التهديد إذا لم تتمكن الحكومة العراقية من منع الهجمات. وقالت المصادر أيضا أن الزيدي تعهد بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية، وطلب من الوفد تقديم أي معلومات أو أدلة يمكن أن تساعد الأجهزة العراقية في تحديد الهجمات أو الجهات المسؤولة عنها وإحباط أي عمليات محتملة جديدة. بالمقابل، أشارت بعض المصادر الصحفية عن مصادر أمنية أن فصائل عراقية كانت تعد لهجوم على السعودية، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد وتحريك قوات أمنية وعسكرية. وكان من المقرر أن يزور الزيدي الرياض في 30 يوليو قبل أن تؤجل الزيارة في أعقاب هجمات سعودية أمريكية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة في العراق. وتضع الأزمة الحكومة العراقية أمام مشكلة مع السعودية ودول المنطقة، فإلى جانب القوات الرسمية تنشط في العراق فصائل مسلحة، بعضها منضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، وبعضها يرتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، وتملك القدرة على تنفيذ عمليات عابرة للحدود من دون الرجوع للحكومة. وأيضا خلال الأيام التي أعقبت هجوم 27 يوليو، الهجوم الأمريكي السعودي في على بعض قطاعات الحشد الشعبي، تحركت أطراف عراقية وإقليمية لاحتواء هذا التوتر. وقال مصدر دبلوماسي عراقي نقلت عنه مصادر صحفية أجنبية أن اتصالات مكثفة جرت بين الجانبين بمشاركة شخصيات سياسية عراقية وأطراف إقليمية، وساعدت على تخفيف حدة الأزمة وتهيئة الظروف لاستئناف التواصل بين بغداد والرياض. وبحسب مصادر عراقية، كثفت أجهزة الاستخبارات في البلدين اتصالاتها خلال الأسبوع الماضي، وسمت في ترتيب زيارة الحميدان ولقائه الزيدي في بغداد. بالمقابل، استبعدت مصادر أن تلجأ بغداد لمواجهة عسكرية واسعة مع هذه الفصائل، معتبرة أن ذلك قد يفتح صراعا داخليا لا تريده الحكومة. الحكومة العراقية والبلاد تعيش في سباق مع الزمن، حيث مهلة 60 يوما لحسم ملف السلاح دخلت في التوقيتات الحرجة. فهل تستطيع الحكومة أن تفي بهذا التعهد وتنهي وجود السلاح المنفلت والذي يهدد دول الجوار بحسب البيانات والتصريحات، أم أنها لن تستطيع وقد تدخل في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل في الداخل؟ وهو سيناريو مطروح على الطاولة، إلى أنه سيناريو ممكن أن يعيد البلاد إلى فترة عدم الاستقرار الأمني اللي عاشتها بال 2007 وقبل 2007، وهو سيناريو معقد وحساس جدا لارتباطه الإقليمي، وأيضا وجود تداخلات في الداخل العراقي وبين أطراف وقوى سياسية مرتبطة بهذه الفصائل في الفصائل المسلحة. وأيضا إلى الآن هذه الفصائل المسلحة تطرح وبقوة تمسكها بسلاحها وعدم استعدادها للتنازل عن هذا السلاح. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: مع اقتراب موعد 30 من أيلول المقبل، تجد الحكومة برئاسة علي الزيدي نفسها أمام امتحان مصيري لإنجاز أكبر الملفات الأمنية تعقيدا منذ العام 2003، والمتمثل بحصر السلاح بيد الدولة، وسط مؤشرات ترجح عدم الالتزام بالجدول الزمني المعلن وفق ما رصدته مصادر متعددة وتصريحات رسمية. ويمثل الموعد المحدد الذي يتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن محطة فارقة لتثبيت هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، وتتصاعد المخاوف من تحول المهلة إلى مجرد إعلان سياسي لا ينعكس على الواقع، خاصة مع تمسك فصائل قوية مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء بسلاحها. ورفضها حتى مناقشة الملف، معتبرة أن السلاح خط أحمر وليس خيارا للمساومة، كما صرح قائد كتائب حزب الله أحمد الحميداوي محذرا من رد مضاعف على أي ضغوط. في ظنون ذلك تباينت ردود الفعل السياسية، فيما يؤكد النائب ياسر وتوت أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج ولا رجعت عنها، يحذر النائب جواد المطلق من أن أي معالجة غير مدروسة قد تنعكس سلبا على الاستقرار، داعيا إلى حوار داخلي يضمن السلم الأهلي بعيدا عن الإملاءات الخارجية. ويشير مراقبون إلى أن الانقسامات داخل إطار التنسيق الحاكم بدأت تتصاعد مع تراجع بعض القوى عن دعمها المطلق للإجراءات الحكومية خوفا من تداعياتها. ويرى خبراء أن الملف تحول إلى ورقة ضغط في لعبة أقليمية معقدة، حيث تدفع واشنطن بقوة نحو الحسم بينما تسعى طهران للحفاظ على نفوذ الفصائل، وهو ما يضع رئيس الوزراء في مأزق حقيقي بين وعوده للولايات المتحدة ومحاصصة حلفائه المحليين، خاصة بعد الغارات الأمريكية السعودية الأخيرة التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي والتي اعتبرتها بغداد انتهاكا للسيادة، لكنها في الوقت نفسه أظهرت هشاشة موقفها في مواجهة الهجمات المنطلقة من أراضيها. وتشير تغريدات نشطاء على منصة إكس إلى حالة من الترقب والقلق، حيث كتب الناشط العراقي أحمد الحسيني: كل الأنظار تتجه سبتمبر، بينما تساءل آخر: كيف تسلم الفصائل سلاحها والمقاتلات الأمريكية تحلق في سماء العراق؟
0: إذن هي أزمة ثقة أم صراع نفوذ؟ ما الذي من هذين الخيارين يهدد فعلا وحدة البيت الشيعي؟ حيث يخوض الإطار التنسيق الذي يضم أبرز القوى الشيعية الحاكمة في العراق منذ تأسيسه عام 2021، والذي أسس لمواجهة مشروع الأغلبية الذي قادها التيار الصدري، اختبارا داخليا غير مسبوق بعدما حول انسحاب نواب الصدر من البرلمان عام 2022 هذا التحالف من موقع المعارضة إلى مقعد السلطة، فكشف التنافس على الحقائب الوزارية والمواقع النافذة هشاشة التفاهمات بين قادته كأكثر مما تكشفه أي خلافات تطرح في الرؤى السياسية. تحول ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى النقطة الأكثر توتراً داخل البيت الشيعي، إذ فوض الإطار في اجتماعه الأخير رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاز الملف قبل موعد أقصاه 30 أيلول الجاري، فيما أعلنت 5 فصائل من أصل 7 استعدادها للتجاوب، بينما تصر كتائب حزب الله وحركة النجباء على التمسك بسلاحها بوصفه أمانة لا تسلم قبل خروج القوات الأجنبية، وتسود التحذيرات من تعثر ملف مكافحة السلاح وتفاقم أزمة السيولة المالية التي أثرت على انتظام الرواتب، في وقت وصفت فيها السفارة الأمريكية خطوة حصر السلاح بأنها نقلة نوعية، لتضيف الضغوط الخارجية بعدا جديدا إلى أزمة تفتقر فيها القوى الشيعية إلى شخصية جامعة قادرة على توحيد مكوناتها المتنافسة على النفوذ والسلطة معا. ناشطون وإعلاميون ومختصون عراقيون تداولوا آراء على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت هذه الآراء بين من يعتبر الخيار الوسيط الوحيد القادر على إدارة توازنات الإطار، ومن يرى في الإطار عائقا أمام حسم الملفات الخطيرة. أيضا تباينت تعليقات على هذه الآراء أو التعليقات في الأوساط السياسية والأوساط الاجتماعية العراقية بين ترحيب بحسم ملف السلاح باعتباره خطوة نحو دولة بسلاح واحد، وتحذير من أن المهلة المحددة نهاية أيلول قد تفجر مواجهة داخلية إذا تعنتت الفصائل الرافضة تسليم سلاحها. بعد تصريحات رئيس الوزراء بأن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لتهديدات جيرانها، وأيضا تحركات الحكومة للسيطرة على سلاح الفصائل العابر للحدود، هي رسائل لدول الجوار، لكن هذه الرسائل هل قادرة على فتح صفحة جديدة مع هذه الدول؟ وبالتالي هي رسائل للخارج أكثر من ما هي رسائل إلى الداخل العراقي، وممكن أن تفتح صفحة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية للحكومة العراقية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لتهديد جيرانها، وذلك خلال اجتماع أمني طارئ في خطوة وصفت بأنها رسالة مزدوجة إلى الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران وإلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي قد تشهد زيارة مرتقبة للزيدي قريبا. وشدد الزيدي وهو القائد العام للقوات المسلحة على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي الإقليمية العراقية تجاه دول الجوار، ووجه بتشكيل لجنة أمنية مشتركة ووضع آليات رادعة تحول دون تكرار الهجمات التي تنسب لفصائل مسلحة، في مؤشر على أن بغداد تعتزم الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة التنفيذ الأمني. ويأتي هذا التصعيد الخطابي بعد تقارير تحدثت عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت سعودية، مما دفع الرياض إلى توجيه تحذيرات علنية وسط أنباء عن تحركات دبلوماسية أمريكية وخليجية للضغط على بغداد لكبح جماح الفصائل التي توصف بأنها خارج إطار الدولة. ويرى مراقبون أن موقف الزيدي يحمل أكثر من رسالة، إذ يسعى من خلاله إلى طمأنة السعودية التي تعول عليها بغداد كثقل موازن في ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه يحاول تثبيت سيادة الدولة وفرض احتكار السلاح وسط مخاوف من أن تؤدي الضربات الانتقامية المحتملة إلى جر العراق إلى مواجهة إقليمية لا تحمد عقباها. وقال مصدر حكومي مطلع أن الزيدي كان واضحا مع القادة الأمنيين والعسكريين بأن أي جهة تتجاوز الخطوط الحمراء الحكومية ستعتبر خارج اللعبة السياسية بغض النظر عن الجهة السياسية التي تقف خلفها. ويواجه الزيدي تحديا داخليا معقدا اتسع الحكومة لإعادة تأكيد دورها كصانع القرار الوحيد في ظل نفوذ فصائلي واسع داخل البرلمان والحكومة، لكن التطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمتها الحديث عن تحالفات دفاعية إقليمية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود تضع بغداد أمام خيارات صعبة قد تترتب عليها عواقب أمنية واقتصادية جسيمة. زيارة الزيدي المرتقبة للرياض هي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة العراق على إقناع جيرانه بأنه جاد في ضبط الأمن، وإلا فإن الخيارات العسكرية الأخرى ستكون مطروحة على الطاولة.

0: وإلى موضوع عراقي آخر مستمعينا، حيث التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جدا ويتطلب وقفة حقيقية. هذا التصريح كان على لسان وزير الموارد العراقية مثنى التميمي، الذي قال أن ارتفاع نسبة التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة. التميمي قال في هذا التصريح الصحفي: تم عقد ندوة تناولت موضوع التلوث بين نهري دجلة والفرات بحضور البرلمانيين والوزراء المعنيين والوكالات المختصة، وأضاف: ندعم تفعيل موضوع التلوث الحاصل في نهري دجلة والفرات إعلاميا لأنه موضوع مهم، ونسبة التلوث العالية الموجودة تحتاج إلى وقفة من الجميع حتى نعالج هذا الموضوع. كما أيضا قال: ارتفاع نسب التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة. إذن الحديث عن التلوث في المياه العراقية، مصادر المياه العراقية وعلى رأسها نهري دجلة والفرات وكذلك شط العرب، بالنتيجة أصبح حديثا علنيا. هذه المرة في الحكومات السابقة كان الحديث يتوارى ولم يتم الحديث بشكل رسمي أو التصريحات الرسمية حول مستوى التلوث في هذه المياه، لأنه هو يعني هذا التلوث مو ظهر في ليلة ويوم، هو متراكم منذ سنوات. رسميا لم يكن الاعتراف به يعني بهذه الشفافية وبهذا المستوى من الشفافية والوضوح من قبل الجهات الرسمية وأعلاها وزير الموارد المائية، لكن فعلا يحتاج إلى تضافر جهود وتوعية ب يعني مخاطر هذا التلوث. اليوم يعني الوفرة المائية اللي صارت في الموسم الماضي وزيادة معدلات الأمطار نسبيا هي يعني لم تكن كافية لمواجهة الشح المائي والتلوث، واليوم نشاهد أن هناك انحسار مياه مع ارتفاع درجات الحرارة، انحسار مياه في مناطق زراعية في وسط وشمال البلاد حتى وإن كانت هناك يعني موسم أمطار، على اعتبار أنه بأكثر من مرة قال المختصون أنه هذه الوفرة المائية اللي كانت هي غير كافية حقيقة بسبب مواسم الجفاف المتتالية اللي كانت منذ سنوات. لكن بالمقابل أيضا هذا أثر على مستوى التلوث الكبير في مصادر المياه وبتحديد نهري دجلة والفرات وكذلك شط العرب. بالتالي هذا التلوث الخطير اللي كان مسكوت عنه واللي فجأة صار الحديث عنه علني يهدد مو فقط الثروة السمكية ومعناها ما راح ناكل سمك وما راح نلقى سمك في العراق، إنما أيضا يهدد شكل الحياة حرفيا في البلاد. تلوث المياه يؤثر على حياتنا، يعني ما محتاجة خبير حتى يقول لك أنه تلوث مياه نهري دجلة والفرات وتلوث مياه شط العرب ممكن أن يؤدي بيك إلى الأمراض والموت. معروفة مصدر المياه في البلاد هو هذا، يعني شئنا أم أبينا، كان ملوث أو غير ملوث. فبالتالي معدلات ارتفاع معدلات التلوث مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر ممكن أن يؤدي على جودة الهواء، يؤثر على جودة الهواء ويؤثر أيضا على جودة العيش وأيضا طبيعة ما نتناول من غذاء وأيضا كمية ما ينتج من غذاء وزراعة، وما أيضا يعني مع ارتفاع معدلات الأمراض وارتفاع معدلات الأمراض الحساسية وغيرها من ارتفاع معدلات السرطانات، وكل هذا هو مصدر الرئيسي التلوث في مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب. وننتقل إلى الشأن الإقليمي وآخر تطورات مباحثات إيران وعمان في ملف مضيق هرمز، حيث قالت إيران أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في حين ذكرت الإمارات أن طهران هاجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى هذا الاتفاق بين إيران وعمان بشأن المضيق الذي يفصل بين البلدين على أنه أمر حاسم للتوصل لاتفاق واسع النطاق لإنهاء الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية صهيونية على إيران في 28 شباط ودفع طهران إلى فرض سيطرته على طريق تصدير الطاقة الرئيسي. قال مسؤول أمريكي طالب عدم الكشف عن هويته، وفقا لما نقلت وكالة رويترز، إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى بما في ذلك تعويضات الولايات المتحدة لإيران. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن هناك مطالب أخرى من بينها إنهاء التهديدات الأمريكية التي تستهدف إيران ووقف الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية وعلى حلفائها في لبنان والأراضي الفلسطينية واليمن والعراق ورفع الحصار والعقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأصول الإيرانية. بالمقابل أيضا في الشأن الإقليمي وفي خطوة وصفت بالمفاجئة، وقعت اتفاقية دفاع مشترك وتعاون عسكري مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، وكان لهذا الإعلان تداعيات إقليمية ودولية ليست بالقليلة. بالمقابل خبراء عسكريون يقولون أن الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان لا يستهدف دول بعينها، معتبرا أن أي تحرك لتأمين باب المندب قد يخدم المصالح المصرية. بالمقابل أيضا يرى خبراء أن الاتفاق الثلاثي يختلف عن الأحلاف العسكرية التقليدية، ولا يعني بالضرورة تشكيل قوى عسكرية مشتركة أو تنفيذ عمليات بعيدة المدى. أيضا توضح هذه المصادر أن التعاون الدفاعي يمكن أن يشمل تبادل المعلومات والتسييق الأمني والتدريبات المشتركة وصولا إلى إجراءات عملياتية تحددها طبيعة التهديدات لهذه البلدان. أيضا وحول احتمال امتداد التعاون بين هذه الدول، واللي أشارت الاتفاقية وكما أعلنت المصادر السعودية على أن الاتفاق هذا في فحوى يمثل اتفاق تعاون ودفاع مشترك، وأن أي تهديد بحسب هذا الاتفاق بأن أي تهديد وعمل عسكري ضد أي بلد من هذه الدول الثلاث يعتبر اعتداء على الدول الثلاث أجمعها، وهي رسالة موجهة كما أشارت بعض المصادر إلى إيران التي تستهدف السعودية في هجمات كانت يعني مؤخرا أو منذ الهجوم الأمريكي الصهيوني الذي استهدف إيران. بالمقابل وعن توسع هذا التعاون وامتداده إلى البحر الأحمر، أوضحت مصادر أيضا مختصة أن ذلك لا يعني بالضرورة إقامة قواعد أو نشر قوات دائمة، وإنما قد يأخذ صورة متعددة من بينها مراكز القيادة والسيطرة وعناصر الاتصال والتدريب والمناورات المشتركة بين هذه الدول. وبشأن احتمال مساهمة تركيا أو باكستان في مواجهة هجمات للحوثيين على سبيل المثال على السفن في البحر الأحمر، رأت مصادر أن هذا السيناريو إذا حدث يمكن أن يخدم أمن الملاحة الدولية ولا يمثل بالضرورة تهديدا لمصر أو لإيران أو لغيرها من الدول، لأن الحد من تهديد السفن أو غلق باب المندب يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم. تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزامنة على باب المندب تحديدا ومضيق هرمز، وهما أهم الممرات البحرية العالمية، بما يزيد المخاوف بشأن أمن التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث التعامل مع هذه التحديات لا ينبغي اختزاله في مفهوم الحلف العسكري، بل اعتباره شبكة من التفاهمات الدفاعية والأمنية التي تحدد التزاماتها وفق طبيعة كل اتفاق والتهديدات التي تستهدف مواجهته. بالمقابل هاجمت صحيفة كيهان الإيرانية بشدة الاتفاق العسكري الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا، وشككت في دور إسلام أباد في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، معتبرة أن مشاركة باكستان في هذا الاتفاق والتفاهمات الأمنية الإقليمية تبعدها عن موقع الوسيط المحايد. وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية في مقال لمديرها، وهي صحيفة مقربة من مكتب المرشد الأعلى الإيراني، وكتبت في ردها على الاتفاق بين باكستان والسعودية وتركيا: أمس توجه السيدان شهباز شريف وأردوغان إلى مكة، وقعا مع بن سلمان اتفاقا عسكريا ثلاثيا كان زعماء الدول الثلاث والتي وصفت بأنها دول مسلمة قد التزموا الصمت ليس إزاء المجزرة الوحشية التي تعرضت لها مسلمو غزة المظلومون فحسب بل عن توفر أدلة على وجود سلاسل سرية من بينهم وبين الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في تلك المجازر الوحشية بموجب اتفاق مكة العسكري فإن أي هجوم عسكري على أي دولة من الدول الثلاث سيعتبر هجوما عليها جميعا. وفي الأسبوع الماضي أيضا اجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة في الرياض ووقعوا اتفاقا يتمثل موضوعة في الحفاظ على أمن البحر الأحمر وباب المندب أي مواجهة المقاومة اليمنية وأنصار الله أو بعبارة أخرى إيران ومحور المقاومة وكانت الحكومة الباكستانية من بين الموقعين على هذا الاتفاق أيضا. الحديث هنا عن الحكومة الباكستانية التي اضطلعت بدور الوساطة في المفاوضات التي جرت عقب الهجوم الإجرامي الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران وربما يراد منها أن تؤدي هذا الدور مرة أخرى وهي دولة تعتبر رئيس وزرائها ترامب الشرير والمجرم إنسانا شريفا ويرى أنه ينبغي تخليد الإشادة بأدائه بأحرف من ذهب في التاريخ وفي الوقت نفسه تشارك باكستان في اتفاقية مكة العسكرية التي نصب توجهها وموضوعها في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أي ترجم ذلك إلى مواجهة مع إيران والشعوب المسلمة كما أعلنت رسميا استعدادها والتزامها بالمشاركة في مواجهة أنصار الله في اليمن بذريعة الحفاظ على أمن البحر الأحمر وباب المندب أي أن الأمر في نهاية المطاف يستهدف إيران أيضا. فهل دولة أو بالأحرى حكومة بهذه الهوية جديرة بالوساطة؟ من الواضح أنها ليست كذلك ولحسن الحظ أن المسؤولين المحترمين في بلادنا يدركون هذه المسألة. كان هذا يعني اقتباس من صحيفة كيهان أو مقال في صحيفة كيهان الإيرانية التي انتقدت وبشدة موقف باكستان من وتوقيعها ومشاركتها في اتفاقية الدفاع المشتركة التي جمعت السعودية وتركيا مع باكستان. وهنا بدأت تتكشف معايير جديدة في الشرق الأوسط وخصوصا معايير أمريكية جديدة في الشرق الأوسط لإدارة التحالفات في المنطقة وبالتالي بدأنا نرى صورة جديدة ومعايير جديدة من هذه التحالفات. فبعد أن كان على سبيل المثال الشرط الأمريكي لفتح تعاون نووي وبرنامج نووي سلمي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية كان يعني يشترط أن يكون هناك تطبيعا مباشرا بين السعودية والكيان الصهيوني واللي كانت ترفض السعودية اليوم لم يعد هناك هذا الشرط بهذه الطريقة المباشرة سوى أن تشترط الولايات المتحدة وترامب تحديدا رئيسها يشترط على أن تنضم وفق شروط معينة السعودية لاتفاقيات إبراهام دون يعني ذكر ملف التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني وهنا وهذا ما أثار حفيظة إسرائيل في هذا الموقف وبالتالي أيضا بمعنى أن هناك تبدل للشروط أو تبدل لاستراتيجية التحالفات في المنطقة بعد الحرب الأخيرة. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: خلال ما يقرب من نصف قرن كان على الدول العربية الساعية إلى توطيد علاقاتها السياسية والدفاعية مع الولايات المتحدة أن تتجاوز عقبة رئيسية واحدة أولا تحقيق السلام بشكل أو بآخر مع إسرائيل لكن هذا الشرط كان بين أمور كثيرة جرى التخلي عنها الشهر الماضي حين وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يمتد 30 عاما وتبلغ قيمته مليارات الدولارات من دون اشتراط تطبيع العلاقات بين الرياض والقدس ما مثل خروجا عن الإطار السابق للاتفاق وأثار قلقا فوريا في إسرائيل وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صادق

التي يمكنهم تقديمها والفرص التجارية التي يتيحونها وقدرتهم على تعزيز أمن الطاقة والأمن الإقليمي وتوسيع التعاون الدفاعي.

0: وأيضا لموضوع آخر، حيث كشفت القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها الإخبارية يوم السبت الماضي عن وجود ما وصفته بتخطيط داخل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات عسكرية منفردة ضد إيران خلال فترة مقبلة من دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة. وبحسب ما نقلت القناة العبرية، فأن تل أبيب ترى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران قد يمنح طهران فرصة لإعادة تفعيل برنامجها النووي، فضلا عن الاستفادة من أي تسهيلات اقتصادية محتملة لإعادة بناء ما وصفته القناة بشبكة نفوذها العسكري في المنطقة. تشير المعطيات التي أوردتها قناة 13 الصهيونية أن المخاوف الصهيونية لا تتركز فقط على نتائج الحرب الحالية، وإنما تمتد إلى ما قد تؤول إليه المرحلة اللاحقة في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران. وسط تقديرات إسرائيلية بأن رفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية عن إيران قد يتيح لها استعادة قدراتها وتوسيع نفوذها الإقليمي. في هذا السياق يبرز خيار تنفيذ عمليات عسكرية صهيونية بصورة منفردة بعيدة عن التنسيق مع واشنطن باعتباره أحد السيناريوهات التي يجري بحثها داخل الحكومة الإسرائيلية وفقا للقناة. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قال فيها أن الحرب على إيران باتت قريبة جدا من نهايتها. في المقابل تستمر المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول المطالب والشروط المرتبطة بإنهاء هذه الحرب. مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية

0: المتأزم وخطر النزاع على الموارد. ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم أنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً، هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
3: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
0: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان أن لا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
4: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: يا هلا ويا مرحبا بكم.
8: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
7: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
9: لا بأكده كتير.
7: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة،
9: بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
10: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
11: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
12: من قلب البصرة،
13: من قلب البصرة،
12: من مول بصرة تايم سكوير،
13: بصرة تايم سكوير.
12: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
14: عالم بلا نفط، كيف سيكون العراق؟ تخيل للحظة أن تستيقظ على عالم مختلف تماماً، عالم توقفت فيه عجلة الحضارة بالشكل الذي نعرفه، لا سيارات تسير ولا مصانع تعمل ولا طائرات تحلق. تخيل مدينة صامتة مظلمة بلا حرارة. هذا هو السيناريو الذي قد نواجهه إذا نفد النفط، الشريان الحي للاقتصاد العالمي. هل تتخيل حياتك اليومية بلا سيارات، بلا هاتف محمول، بلا بلاستيك؟ قد يبدو هذا السيناريو مستحيلا، إلا أنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمر الاعتماد على النفط بالوتيرة الحالية نفسها، لأن 90% من الطاقة التي نستهلكها اليوم مشتقة من الوقود الأحفوري وعلى رأسها النفط. هذا الاعتماد الشديد على مصدر طاقة واحد يجعلنا عرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية. ماذا لو نفدت هذه المادة الثمينة؟ عندما حفر إدوين دريك إحدى آبار النفط التجارية الأولى في العالم في مدينة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1859، لم يتوقع بالتأكيد الأثر الهائل لهذا الاكتشاف في الاقتصاد العالمي والحضارة والحروب في السنوات اللاحقة. ومنذ ذلك الحين أصبح النفط عصب التقدم وشريان الحياة في العالم الصناعي. تعتمد منتجات الاستخدام اليومي التي لا تعد ولا تحصى، وتتفاوت من المواد الصيدلانية إلى الحواسيب على النفط، وعلى تكريره إلى مواد كيميائية وبلاستيكية معقدة. وستتوقف الزراعة الحديثة التي تغذي أغلبية العالم إذا حرمت من الجرارات التي تعمل بالديزل والأسمدة المستخلصة من النفط والغاز، بغية زراعة المحاصيل ومضاعفتها وجنيها. وإذا جرد العالم من الوقود الأحفوري، ستتوقف معالجة الأغذية وتعبئتها وشحنها في جميع أنحاء الأرض لإطعام سكان العالم الذين ارتفع عددهم من 1.5 مليار مع بداية عهد النفط إلى 7.5 مليار الآن.
15: صحيح أن التاريخ الحديث للنفط بدأ في النصف الأخير من القرن 19، إلا أن القرن 20 هو الذي تغير خلاله الكوكب تماماً بظهور النفط، إذ أنه كان قرن النفط بامتياز، في حين أن القرن 21 قرن ذروة إنتاج النفط والحروب الناجمة عنها، ولم ترتبط أي سلعة أخرى ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العالمية والسلطة كالنفط، إذ أن العلاقة الوثيقة بين النفط والصراع تأتي من ثلاث سمات أساسية تميز النفط، وهي أهميته الحيوية لاقتصاد الدول وقوتها العسكرية، وتوزيعه الجغرافي غير المتكافئ، وذروة إنتاج النفط. ولا ينحصر تأثير النفط في النظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية بل يتسع حتى يشمل جميع مظاهر الحضارة المعاصرة التي يصعب تخيلها مجردة من النفط. إذ يقول دانيال يورجن، وهو أحد أبرز من كتب عن النفط، إن عصرنا هو عصر النفط، والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات نفطية، والإنسان المعاصر هو أساساً إنسان هيدروكربوني نسبة إلى المكونات الهيدروكربونية للنفط.

0: ولأسعار النفط تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ لم يتمكن الاقتصاد العالمي من تقبل انهيار أسعار النفط في حزيران عام 2014، لأن جميع المكونات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد العالمي، وهي الاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط، تأثرت. صحيح أن انخفاض أسعار النفط يقلل تكاليف التصنيع ومن ثم يساعد في النمو الاقتصادي العالمي، لكنها فائدة قصيرة الأجل، إذ يقابلها تراجع الاستثمار العالمي الذي يدفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى خفض الإنفاق وبيع الأصول وتسريح آلاف العاملين. ونتيجة لأسعار النفط المنخفضة والمتذبذبة في العقد الماضي، باعت صناعة النفط العالمية عدداً من أصولها الإنتاجية وألغت أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات النفط والغاز حتى الآن، وهو ما سيترجم في غضون بضع سنوات إلى حصة أصغر في الإنتاج العالمي للنفط. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المؤكد أن ينجم عن انخفاض أسعار النفط دفعة للانتعاش الاقتصادي، إذ على الرغم من أنه يؤدي حتماً إلى تخفيض ضريبي كبير لصالح المستهلك الأمريكي، إلا أنه سيوجه ضربة إلى صناعة النفط الأمريكية التي تتنامى أهميتها، والتي يقدر بأنها توظف نحو 2% من القوى العاملة الأمريكية. وعزز خطر التخلف عن سداد قروض بقيمة 200 مليار دولار نالتها صناعة النفط الصخري المحلي، وارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين على نحو تصاعدي بعدما شهد عدد من المستثمرين انخفاضاً شديداً في التصنيف الائتماني.
1: تقتسم البلدان التي تنتج وتصدر النفط وتلك التي تستورده التأثر بأسعاره، فالأولى غالباً ما تكون مصابة بلعنة هذا المورد وغارقة بريعه، ولا تريد الثانية أن تتعثر عجلات اقتصاداتها الضخمة. ثمة من يحاجج بأن وجود النفط في بلدان قمعية تمزقها الصراعات مجرد مصادفة مزعجة. المشكلة أن العناية الإلهية لم ترى من المناسب وضع احتياطيات النفط والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية. هذه البلدان تعاني حكماً استبدادياً وصراعاً عنيفاً واقتصاداً فوضوياً مشوشاً لأنها تنتج النفط، ولأن المستهلكين في الدول المستوردة يشترون النفط منها. وفي الدول المعتمدة على النفط، من الطبيعي أن يؤثر إنتاج النفط وأسعاره بقوة على الاقتصاد بأكمله، ولا يقتصر تأثيره على إيراداتها من التصدير فقط، لأن الدلائل تشير إلى أن الدول المعتمدة على النفط لم تكن قادرة على تحويل عائداته إلى نمو اقتصادي مستديم. وإذا ما نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط، فإن الأمر المدهش فيها هو تنوعها من حيث الجغرافية والسكان والتاريخ، ومع ذلك فإنها تشترك على العموم في فشلها في كسب النمو الاقتصادي طويل الأمد من سلعة ثمينة يتنامى الطلب عليها.

في شهر آذار من عام 1967 أراقت الناقلة توري كانيون 31 مليون برميل من النفط قبالة ساحل كورنيش في إنجلترا. ألحق ذلك الضرر بصخور وشواطئ تلك المنطقة الرائعة التي تعيش على الصيد والسياحة، ووصل الأذى إلى شواطئ النورماندي في فرنسا. وقد أظهرت الصورة التلفازية في ذلك الوقت للعديد من الأوروبيين ولأول مرة مخاطر اعتمادهم على النفط. البحار مغطاة بالنفط الخام وتختنق الحياة البرية وتتسمم ويتعرض سبيل العيش للخطر. وجاء دور أمريكا الشمالية بعد ذلك باثنين وعشرين عاماً حين أراقت إكسون فالديز مئات الآلاف من براميل النفط الخام وتلوث 1300 ميل من الشريط الساحلي النظيف. وفي تشرين الثاني من عام 2002 انشطرت برستيج وغرقت على مسافة من شمال غرب إسبانيا، وكانت تحمل قرابة نصف مليون برميل من النفط الذي اندفع معظمه على طول 200 ميل من ساحل غاليسيان. وكانت تلك الكارثة مسماراً آخر في نعش صناعة الصيد المحلية. وفي العديد من المجتمعات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في دول العالم النامي كانت عواقب إنتاج النفط أمراً ملازماً على الدوام، حيث قدر البنك الدولي حدوث 300 حادث كبير لتسرب النفط كل عام في أنهار ودلتا ولايات نيجيريا. وفي هذا البلد نفسه استمر إحراق نحو 90% من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط طيلة عقود من الزمن، مما خلف انبعاثات في الغلاف الجوي بمعدل يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الغازات الدفيئة في السنة. ولا يختلف الحال في بقية الدول المنتجة النامية وعلى رأسها العراق.

0: كان واضحاً تقرير الهيئة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الـIPCC الصادر في عام 2001 بأن تراكم الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النترات وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي التي تتسبب في التسخين العالمي قد وصلت في التسعينيات إلى أعلى مستوياتها المسجلة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتراق الوقود الأحفوري وتحولات أنماط الزراعة وتغيرات استخدام الأرض. ويعد ثاني أكسيد الكربون غاز الدفيئة الأساسي، وتلك التركيزات المتزايدة منه من المؤكد أن سببها الأساسي انبعاثات الوقود الأحفوري. وكما أنه في كانون الأول من عام 1997 استجاب المجتمع الدولي للتغير المناخي بتبنيه بروتوكول مسودة اتفاقية كيوتو ضمن إطار عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وقد ضمت الوثيقة أهدافاً ملزمة قانونياً لتخفيض الانبعاثات الصادرة عن الدول المتقدمة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات تاريخياً وآنياً، إذ وفقاً لهذه الاتفاقية فإن الدول المتقدمة تلزم نفسها بتخفيض جماعي لانبعاثاتها الإجمالية بما لا يقل عن 5% وفقاً للأرقام الفعلية لعام 1990 أو 20% وفقاً للانبعاثات المتوقعة لعام 2010 إذا لم يتخذ أي إجراء. وفي الحقبة الممتدة بين عامي 1998 و2001 أي بعد مباحثات بروتوكول كيوتو لم يحدث أي تقدم بشكل عام في تخفيض الانبعاثات، على الرغم من أن العديد من الدول كانت قد بدأت بوضع سياسات مصممة لتحقيق هذا الأمر. وبالفعل كان نمو الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي أعلى من معدلاته في السنوات الثمانية السابقة.
1: ومن هنا ظهر ما يعرف بلوبيات الطاقة النظيفة، وهي مجموعات مؤثرة تعمل على دفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. وتتكون هذه اللوبيات من مجموعة متنوعة من الأطراف مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين الذين يرون في الطاقة النظيفة فرصة استثمارية واعدة. وتهدف هذه اللوبيات إلى التسريع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ووضع سياسات داعمة للطاقة النظيفة تعمل على الضغط على الحكومات لوضع قوانين وحوافز تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومواجهة لوبيات الوقود الأحفوري، إذ تدخل هذه اللوبيات في صراع مع لوبيات الوقود الأحفوري التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على سوق الطاقة. وتستخدم هذه المجموعات أدوات متنوعة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها التواصل المباشر مع صناع القرار من خلال الاجتماعات والمراسلات واللقاءات والدعاوى القضائية من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تتسبب في التلوث، والتعاون مع المنظمات الدولية من خلال العمل مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
0: كيف ستبدو حياتنا في عالم بلا نفط؟ تخيل عالماً بلا نفط، عالماً نستغني فيه عن هذا المورد الذي سيطر على حياتنا لعقود طويلة. قد يبدو هذا السيناريو مستقبلياً، ولكن مع مخاطر التغيرات المناخية والجهود المتزايدة للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة يصبح لهذا السيناريو بعض الحظوظ. لطالما كان النفط محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي والديناميات السياسية الدولية، كما تعتبر مسألة نفاد النفط من القضايا الجيوسياسية الأكثر أهمية في عصرنا الحالي. لكن كيف سيكون شكل هذه العلاقات الدولية في ظل غياب هذه المادة الأساسية؟ سيؤدي غياب النفط بافتراض غيابه إلى تغيير في توازن القوى بين الدول، حيث ستكتسب الدول التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة المتجددة نفوذاً أكبر، كما سيرافق غياب النفط تحول لوسائل نقل أخرى، إذ ستنتعش السيارات الكهربائية حيث ستصبح الخيار الأول للعديد من الناس، كما سيتم تطوير وتوسيع شبكات النقل العامة مثل الحافلات والقطارات لتلبية احتياجات التنقل الجديدة. وقد تشهد الدراجات الهوائية عودة قوية كوسيلة للتنقلات القصيرة، كما أن نمط الحياة سيكون هو الآخر مختلفاً أيضاً، إذ قد يضطر الناس إلى تقليل عدد الرحلات التي يقومون بها والاعتماد أكثر على العمل عن بعد. وسيتغير تصميم المدن لتكون أكثر ملائمة للمشي وركوب الدراجات مع تقليل الاعتماد على السيارات.

ولو كان النفط غائبا لما كانت التجارة الدولية بهذا الرواج الكبير، وإنما يتم الاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل تكاليف النقل، ولبقيت الزراعة في ظل عدم وجود النفط على شكلها البدائي، إذ تظهر الزراعة المستدامة التي تعتمد على الموارد الطبيعية في ظل غياب الآلات التي تعمل بالنفط، وستزداد شعبية الزراعة العضوية حيث توفر منتجات غذائية أكثر صحة وأكثر استدامة. ولو لم يكن النفط موجودا في عالم اليوم لكان نمط حياة الإنسان مختلفا بشكل تام، على الرغم من التحديات التي ستواجهه، إلا أن هذا التحول سيفتح الباب أمام فرص جديدة وابتكارات تقنية. قبل الحديث عن العراق ومورده الأوحد، من المهم أن نشير إلى التجربة النرويجية. وكما هو معلوم فإن النرويج من البلدان النفطية، وهنا يتم تعليم الأطفال في المدرسة أن بلادهم كانت واحدة من أكثر بلدان أوروبا فقراً في عام 1905، عندما قام النرويجيون بخطوة أحادية بحل اتحادهم الملكي مع السويد وإعلانهم الاستقلال التام، ولكنها اليوم تقف في مصاف أغنى دول العالم. وثمة سؤال حاسم هنا لابد من أن يطرح: هل النفط حقا هو سر نجاح النرويج؟ كيف كان سيبدو حاضر ومستقبل النرويج لو لم تعثر على النفط؟ يقول أستاذ التاريخ الاقتصادي النرويجي هيليغ ريجفيك: من المستحيل تقريبا معرفة كيف كان سيبدو شكل النرويج من دون أموال النفط، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن ثروة البلاد البشرية المتعلمة تعليما عالي الجودة كفيلة بوضع النرويج في مكانة متقدمة حتى بدون نفط.

ببساطة، كان رأس المال البشري هو القوة الأساسية وراء التحول الاقتصادي الذي شهدته النرويج، في حين كانت الموارد الطبيعية عاملاً ثانوياً. رأس المال البشري القوي يمكنه أن يصنع تنمية اقتصادية ترفع مستويات المعيشة حتى في غياب الموارد الطبيعية، كما هو الحال في بلدان مثل اليابان وسنغافورة. في المقابل، لا يمكن للموارد الطبيعية وحدها أن تخلق تنمية اقتصادية مستدامة من دون رأس المال البشري اللازم لتسخير تلك الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بل قد تتحول الموارد بغياب رأس المال البشري إلى لعنة، كما هو الحال في الكونغو. وفي العودة إلى العراق، تخيل لو أن هذا البلد الذي ارتبط اسمه بالنفط لسنوات طويلة لم يكتشف فيه هذا المورد الطبيعي الثمين، كيف كان سيبدو تاريخه ومجتمعه واقتصاده؟ هذا السيناريو وإن كان بعيداً عن الواقع الحالي، إلا أنه يفتح لنا نافذة واسعة على الاحتمالات والتحديات التي قد تواجه أي دولة تعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي واحد. وبدلاً من التركيز على استخراج النفط وتصديره، كان العراق قد توجه إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، مستفيداً من خصوبته الزراعية وموارده الطبيعية الأخرى. وربما كان اقتصاد العراق أكثر تنوعاً، مما يجعله أقل عرضة للتقلبات في أسعار السلع الأساسية. وقد يكون التركيز على التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي قد أدى إلى بناء مجتمع مدني أقوى وأكثر مشاركة، إذ تتطلب التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي مشاركة واسعة من الأفراد والمجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا من شأنه أن يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المواطنين.

0: على صعيد العلاقات الدولية، لما كان العراق بهذه الجاذبية للقوى الدولية، مما يقلل من التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، كما يمكن أن يكون لديه علاقات أكثر توازناً مع الدول الأخرى، حيث لا يكون هناك تركيز على النفط كعامل أساسي في العلاقات مع العالم. ولكن لا يخلو هذا النموذج التخيلي من تحديات قد يواجهها العراق، كاحتمالية التعثر بصعوبات في تحقيق التنمية الشاملة بسبب غياب التدفق المالي الكبير الذي يوفره النفط، وهو ما يدفع الشباب العراقي إلى الهجرة إلى الدول الغنية بحثاً عن فرص عمل أفضل، وعندها تتسع الفجوات الاجتماعية بين المناطق الغنية والفقيرة بشكل حاد بسبب عدم التوزيع العادل للموارد. يذكرنا السيناريو بأهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد مهما كان غنياً، كما يسلط الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لبناء اقتصاد مستدام.
1: وعند المقارنة مع الواقع الحالي، فإن اكتشاف النفط في العراق أدى إلى تركيز جهود الدولة على استخراجه وتصديره، مما أثر على التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أدت عائدات النفط الكبيرة إلى انتشار الفساد والمحسوبية، فضعفت المؤسسات الحكومية في البلاد، إذ وفرت عائدات النفط أموالاً طائلة، من السهل على المسؤولين الحكوميين اختلاسها وتوجيهها إلى مصالحهم الشخصية أو إلى مقربين. ومن هنا فقد المواطنون الثقة في الحكومة ومؤسساتها، مما أدى إلى ضعف الالتزام بالقوانين وتدهور الخدمات العامة. وكما أصبح البلد هدفاً للعديد من الصراعات والحروب بسبب أهمية نفطه، إذ تم استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي للضغط على العراق، كما أدى التركيز على النفط إلى خلق تباينات اجتماعية واقتصادية، حيث استفادت فئة قليلة من عائدات النفط، بينما عانى الغالبية من التهميش والفقر. ساهم هذا التفاوت في زيادة حدة الصراعات الداخلية، فتدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، كما ساهمت في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر سلباً على جميع مناحي الحياة. إن ارتباط العراق بالنفط بشكل وثيق كان له آثار عميقة وطويلة الأمد على تاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما كان ليعيش كل ما عاشه بلا نفط.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود، فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية. من النخيل.

0: وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.

0: قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر التصاريح.
1: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج، لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهد والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
1: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسا هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
1: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
1: بين تقارير الإنفاق المليار المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
6: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
7: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
8: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
8: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
8: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي.
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي حكاية فيها شيء من اللطافة الإنسانية وفيها شيء من البوليسية وصدفة الجريمة أو ما شابه. لنبدأ بعدنان. عدنان موظف في وزارة التربية للشؤون الإدارية. في نصف السنة كعادة أي أشخاص عندهم عائلة، هو متزوج وعنده أولاد وبنات. بين الست سنوات والـ11 والـ15 عادة الأشخاص في أولياء الأمور في العطل نصف السنة أو في أخير السنة يسوي لهم سفرة، يأخذ عائلته ويسافر بهم في إلى الشمال إلى زيارة أقرباء، ودائما يختارون نصف السنة كون الجو يكون لطيف، يعني مو مثل عطلة أخير السنة اللي يكون بها الجو درجة حرارته مرتفعة. عدنان ارتأى وخطط هو وزوجته وأولاده أبنائه بأنه يسافرون إلى الشمال يغيرون جو، رجع عنده سيارة حديثة ويقدر يعني يمشي أو يسير بخفة ويتوقف بين حين وآخر حسب مطلب العائلة وحاجته ويوصل إلى الشمال. نعم، شدوا العزم في بدايات العطلة الربيعية نصف السنة وتهيئوا لهذه السفرة.

نعم قرروا يسافرون بعطلة نص السنة. جو حلو، الأولاد عندهم عطلة، فعدنان قرر أنه يأخذ عائلته ويسافرون للشمال بسيارته. انطلقوا إلى الشمال ووصلوا أكو فندق. حسب تجربة الآخرين من الأصدقاء أنصحوا أن يسكن في هذا الفندق، فندق مرتب وجميل وقريب من شركات السياحة وقريب من المطاعم وقريب من كذا وكذا، وأيضا سعره مناسب، وهم من المزمع أن يبقون 10 أيام. وصل وعائلته إلى هذا الفندق، استأجر له سويت كامل، كون العائلة تتألف من تقريبا كلهم بالإجمال 5 نفرات، هو وزوجته وابنه وبناته الاثنين. الرجل شاف الفندق الجيد إلى أطلاله على الشارع، وأكو بالجيبي يعني اليوم واحد يخليه ويطلع يندل كل الأماكن ما أن يوجهه إلى أهداف السير. بقوا يوم ارتاحوا، وثاني يوم عليهم أن يشدون رحال السفرة إلى هكذا مصيف وإلى هكذا مكان. سوي لجدول الرجل يعني على العكس. طبعا أكو خيبات كثيرة أريد أذكرها، أنه شركات السفر أنا ما أريد أطعن بيهم، نادرا ما تجد شركة، لذلك فقدت الثقة حقيقة. اليوم اللي يسافر شخص مع جروب شركة ما يلقى يعني الإعلان شكل والواقع شكل آخر، على المستوى الخدمي أو على المستوى حتى المادي، تم اتفق على شيء يطلع لك غير شيء، يعني هي عملية تسليب غير بصراحة البعض للبعض، والبعض لا والله يشهدون به شركات سياحة رائعة وراقية. لكن أي عمل بصراحة، أي عمل هو تقوم به اليوم هو سمعة. حتى هذا المدرس الخصوصي اللي يقع عليه إشكال اليوم هم سمعة، تبني حياتك المادية بشكل جيد من خلال سمعتك. موظف عملك تأدي صدق تأخذ راتب، لكن لازم تترك سمعة، سمعة وظيفية لها علاقة بشخصيتك الاعتبارية. على كل حال، فبالتالي فكروا هم يسافرون يعني يخلون سيارتهم على جنب لو يسافرون بشركة، لا، القرار ابتداء هو سيارتنا ونتوجه احنا للمصيف. صباح اليوم الثاني واستثمار الوقت عليهم ان ينطلقون لهكذا مصيف. فنزلت العائلة ويتقدمهم الأب، سلم المفتاح إلى الريسبشن، وراحت العائلة الجراج حتى تركب السيارة وينطلقون بسلامة وخير.

نعم، انضم أبطال عرب من الفندق فرحانين في أول يوم سياحة. طبعا كان الطريق مش بعيد إلى أن نوصلوا إلى الشمال، أكيد يوم راحة وبالتالي استثمار الوقت، لأنه هي العطلة 14 يوم سفرتهم 10 أيام، فلازم يستثمرون الوقت. وأيضا عدنان رجل يعني موظف ماخذ إجازة، فيريد يتحكم بتوقيتات الوقت واستثمار ما يمكن استثماره. راحوا العائلة سلموا المفتاح، طلعوا من غرفتهم السويت مالهم، وراحوا متوجهين إلى سيارتهم اللي بالجراج، ركبوا هيا فتح الصندوق، نزلوا حاجاتهم، أبو أدخلوا حاجاتهم في الصندوق وركبت العائلة. هناك إجا رجل شايل طفل ويركض، والولد اللي شايله بعمر 7 سنوات كذا، والأبي يعني يركض بطريقة يريد يندل سيارته بالجراج، ما يندلها لأنه بالتالي وشافه عدنان، شاف هذا الرجل اللي مرتبك وشايل ابنه، والابن وكأنه فاقد للوعي، والرجل بثياب بجلبيه، يعني في ثياب البيت، بما معناه استنتاجا انه هذا الرجل اللي شايل ابنه جاي من بيته مفزوع بهذا الابن اللي يكاد ان يكون مغمى عليه، مزدل ايديه وراسه ويفتر بين السيارات يريد يندل سيارته ما يندل الارتباك. استشف عدنان انه القضيه تتعلق بأب، ابن اغمى عليه، طاح من سطح، طاح من درج كذا، لكن ماكو دم، حاله مرضيه معينه استدعت اغماءه، الاب يريد يركب سيارته ما يندلها. راح قال له شنو قال له هذا ابني بيتنك وصار ظرف معين، انقذني هسه دندل سيارتي ماكو. قال له ماكو داعي لسيارتك بهاي الحاله، وانت تريد السوق، هذا امر مستحيل. انت متخيلوا هذا مركب عائلته اللي يروحون اول يوم سياح، يروحون لمصيف معين وحاجياتهم عندهم وكلهم فرحانين، يتغير هكذا مسار الحياة، تتغير الأمور كلها، النوايا، الأهداف. يقول له ما تتروح السوق ابنك تبز، قل لي شنو نوع سيارتك، قل له سيارتي كذا، هذا مال البصمة مال السويتش، ظل حركه ضيج سيارتك. قل له ما تسوق، ركب ابنك، قعد ابنك ورا وانت وياه، وأنا أخذكم للمستشفى. قال لي زوجته شافت المشهد فعرفت، ما أشر لها المرأة نبيلة أيضا، قالت له أخذ راحتك، راحت رجعت العائلة وين؟ إلى الفندق. وعدنان وهذا الولد الرجل اللي شايل ابنه ساق سيارته وانطلق إلى المستشفى.

نعم، شوف الدنيا وأحوالها، هم جايين سياحة للشمال ويسكنون الفندق، وثاني يوم يطلعون متهيئين ومتخيلين ومتأملين وصولهم للمصيف وما أن ركبوا سيارتهم اللي مخلينها بقراج، والأبو يريد ينطلق للتو وشاف هذا الرجال اللي شايل ابنه ومحتار ما يندل، شايل ابنه وغم عليه وما يندل سيارته بسبب الارتباك. عدنان يروح يتوجه إليه قال له بس قل لي شنو تريد شنو بيك؟ قال له ابني أغمى عليه بيتنك وسيارتي ما اندلها أنا مرتب. قال له حتى لو تندلها أنت ما تسوق، هذه الحالة راح تسوى حادثة تموت ابنك ونفسك وربما تسهز لك واحد أو تدعم لك واحد، فالمسألة يمي أنا أخذكم. أشر لزوجته بأنه أنا رايح للمستشفى، أمنت الموضوع الزوجة على كلام الرجل أو إيماءته، رجعت إلى الفندق هي وأولاده، وانطلق عدنان يسوق سيارة هذا الرجل يوصلوا المستشفى. المستشفى طوارئ، قامت بالإجراءات أكسجين، التأكد من حالته، شرايينه، قلبه، الأمور الكثيرة، إجراءات طوارئ. اتماثل الولد الحمد لله، تنفس، فتح عيونه بخير وسلامة. الولد متعرض إلى دخان بخور أو كذا، لأنه عتهم امرأة هكذا تبين، المرأة عتهم امرأة عجوز، وهذه الامرأة عجوز يعني كبيرة في السن، أم هذا الرجل اللي هو اسمه أحمد، امرأة كبيرة في السن، وهذه المرأة غرفتها، فالغرفة تعرفون الامرأة فاقدة للذاكرة وغير متحكمة بقضاء حاجتها، فمن يسبحونها يطلعونها تشمس شوية فينظفون فراشها وغرفتها ويبخرون الغرفة، نوع البخور ما تحمله هذا الطفل اختنق. هذا الكلام اللي تكلم به أحمد مع وشكر شكر جزيل وكذا، قال الآن ابنك بخير وسلامة، يلا خليه طلعونا بعد ما عنده شيء ما يستوجب البقاء في المستشفى، شكرا لنبلة وكذا. حتى الآن هم لم يتعارفا بشكل واضح، الأهمية المطلقة الآن بشكل كبير هو إنقاذ هذا الطفل، وتم إنقاذه والحمد لله وشكرا. عدنان يسوق بسيارة الرجال، قال له حتى ما أخليك أوصلك للبيت، وبيت هذا الرجل أحمد بيته قريب جدا من الفندق، ولأنه زوجته عندها سيارة أيضا فهو يخلي سيارته بالجراج، هذا اللي عرفه عدنان. وبالطريق سولفوا انه انا من عدنان قال انا من المحافظة الكذا وجاي للشمال، يعني اتونس انا وعائلتي، عطلة صيفية، عطلة العفو منتصف السنة الدراسية، وجايبهم. قال انا اسف جدا يعني اربكت يومكم، خربطت جدولكم كذا وكذا. قال لا لا لا بالعكس، هذه السببية، هذا الأمر جاب الوقت المناسب. أنت تخيل نفسك الآن لو مندل سيارتك ومركب ابنك بالسيارة وأنت بهذه الحالة بهذا الارتباك، لازم لو تنقرب لو تدعم لو تندعم، فبالتالي يصير حدث وإحنا نشوف هذا الأمر عندنا من تدعم لك سيارة. يعني تخيلوا هذا الولد سائق سيارته أحمد هذا الرجل، وابنه وياه مخليه في المقعد الخلفي ويدعم له واحد وهو مستعجل، واحنا من يندعم من تدعم بنص الشارع يتانون المرور يجي ويصير يتحول الشارع هذا العريض الى عنق زجاجه وتذمر والناس وتاخر، شنو ذنب العالم؟ وباصرار ما يقدرون يحلونها بتفاهم تدلل عيوني ولا يهمك خلينا نطبق على صفحه انا المخطئ او انت، المهم اكو الشارع لازم ينفتح، الناس عتها مشاويره الخاصة، هذا حادث عرضي. لا احنا الله يحفظهم يوقفون شون كأنهم ديكة يتعاركون ويوقفون ومعطني سيارة يجي المرور وبعدين يحل المشكلة، هم ياريت يحل المشكلة بسرعة، لا لا يتأخر في حلها، يناقش وياهم وانتم من المخطئ، وبعدين يدخلون بعض السواق الفضوليين وهذا اللي يبدي رأيه وهذا اللي يقول شفتها بعيني والحادث هو غلطان وذاك يقول، لا لا يتحول إلى مساجلة كما نرى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات المتلفزة، الجدل في التحليل السياسي والعراق
اللي هي عبارة، أنا أسف يعني ما أدخلش عن الموضوع، بس أحيانا مواقف في الحكايات تستدعي الوقوف عندها، لأنه حياتنا متشابهة، قصصنا هي من واقعنا بالضبط، مثل ما يحدث الآن في الحوارات السياسية والجدل ووجهات النظر والتحليل، اللي هو يعني بالمناسبة لا فرق بين من يحلل على شاشات التلفاز وبين من يحلل في مقهى، فرق أنه يعني عدد المشاهدين يختلف، والإرادات السياسية هي لها خفاياها ومفاجآتها. على كل حال قلب ما تروح، يعني مستحيل أخليك تأخذ هذا الطفل ابنك وتروح وتندم 100%. الحمد لله كان قدر الأمور، هذه التقديرات أنه قدر الأمور عدنان تقدير حقيقي، قال هذا إذا يسوق يدعم، فقال له شكرا جزيلا، أنقذت ابني وأنقذتني، أنا فعلا أنا مرتبك، يعني بالتالي إذا أروح وأسوق لو أدعم لو أندعم. وبالتالي تأخر ابني على الشفاء أو إنقاذ حياته، لأنه هو عند ربه مختنق وضيق التنفس. تعرفوا حضرتك منو؟ قال لا أنا عدنان من المحافظة الفلانية، جزاك الله خير. قال لا أنا أحمد، أنا مقدم تحقيقات، ضابط مقدم، أهلا وسهلا بيك. وهذا يقول له تقدم لي شنو برنامجكم؟ قال له والله أنا أساس أداخلهم إلى المصرف الكذا، أنا ما أندل هواي. قال له يا حبيبي أنت ضيف عزيز وصديق مقدر من الآن، فأنت بس اعطيني يوم، اليوم أنت سرائح، اليوم أنتم بالمساء عشاكم يمي وبيتي راح نوصل له. وصل بيته نزل، قال له بالله عليك تبادلوا الأرقام، قال له اليوم ورا صلاة المغرب حذروا نفسكم راح نطلع طلعة حلوة. وباكر طيلة فترة عطلتكم أو يعني إجازتكم سياحتكم أنا راح اعتبروني، هذا أحمد يتحدث إلى عدنان، يريد له جميل وهذا ضيف قادم من الجنوب، فيريد يقول له أنت شلون أرد لك الجميل؟ الجميل يرد باعتباراته، وهذه الفرصة الوحيدة لرد الجميل مع العلم اللي سواه باعتبار أي. قال له أنت لو مكان يمكن تسوي اللي سويته أنا، عائلتي ما عدا شيء، ترجع للفندق مبرد، بس انت اذا صار بيك شيء، هذا الحس الانساني الاجتماعي الاخلاقي، واخر شيء نقول الديني، بالمناسبه اولوياتنا الاخلاقيه هي اولويات عاطفيه انسانيه، الديني تقييمات خاصه، فعلك الطيب يرد لك امام الله سبحانه وتعالى يوم حسابك او يجازيك في دنياك، لكن الموقف الانساني والاخلاقي هو اللي تسويه من منبع. ولذا مثلا نتحدث عن أن يكون سلوكنا هو بدافع ديني، وإلا هاي الشعوب اللي مثل الصين وغيرها، وهاي الشعوب اللي ما عدها دين ولا عدها رب أساسا، شوف شلون يتعاملون بأخلاقيات وأدب. وإلا إذا كان الوعس هو الدين، لا الآن العالم كله منفجر، واحد يكتب الثاني، فاللي يدفع عدنان هو الدافع الإنساني. فقال له يا حبيبي هذا الموقف اللي تشوفه كبير انت تسويه، نشوفني في هذا الموضوع. على كل حال قال لهم انتم معزومين بعد صلاة المغرب والعشاء، نروح نطلع في المدينة نمشي ونروح الأماكن حلوة، وبعدين انا اعتبروني دليلكم السياحي.

نعم فعلا رجع هذا الرجل راح إلى وصله إلى بيته، قال اندليت بيتي أحمد، قال عدنان هذا بيتي، سلم عليه تباوسه وقال له أنا بالفندق الفلاني، قال انتظركم بعد صلاة المغرب الساعة 7 أنا واقف باب الفندق أتصل عليك هيو نفسكم. فعلا راح إلى عائلته لقى الأولاد متذمرين، تعرفون هذا العمر اللي هو يتأمل ويتخيل وبعدين ينقطع هذا التأمل. رجع زوجته قال لها القصة كذا وكذا والحمد لله سعفنا الولد، وهذا مهم. يبدو أنه زوجة من النساء صاحبات الأخلاق والكذا، وحست أنه هذه الشهامة اللي عزوجها قد زادتها حبا له واحترام. ورجل يعرف أو الإنسان بشكل عام يعرف بشدادة بالمواقف، قال له بالمناسبة إحنا اليوم بعد العشاء الساعة 7 رح يجينا رجل هو وعائلته ومعزومين عنده، يعني يريد يرجع للجميل بأي شكل، وبعدين يقول هو راح ياخذ إجازة ويكون هو دليلنا السياحي وكذا. الحمد لله الحمد لله، تيت العائلة رتبت فضحها، وصل الرجل الساعة 7 السلام عليكم ونزلوا. تعرفت الزوجات على بعض والأولاد على بعض كل من بسيارته. لكن شنو اللي صار؟ زوجة هذا الرجل هي قادة السيارة، وهو نزل وين؟ هو ركب مع عدنان، المقدم ركب ويا عدنان والأولاد ويا والبنات. الأم يعني زوجة أحمد تسوق ويمها زوجة عدنان وبناتهم، هكذا رتبوا الموضوع. فسيارة إلى الأمام، سيارة أحمد وراها سيارة عدنان تسوق بها مرته وزوجة أحمد إلى الجنب، وبناتهم مشوا وصلوا إلى مطعم تعشوا حلويات وموطوا هاي الأمور، وراحوا إلى أماكن حلوة وراحوا إلى مول وغيرها. من المزمع في اليوم الثاني يروحون إلى مصيف الفلان، وفعلا مشوا على برنامج لمدة أسبوع. إجازة أحمد أسبوع، إجازة عدنان 10 أيام يجب أن يقضيها في الشمال. يومية مكان سياحي، يومية أماكن جميلة في مكانات متعددة ما شايفتها عائلة عدنان، بحكم أنه أحمد مقدم أحمد رجل ضابط، وإضافة إلى عاش هي أي مدينته وعايش بيها ويعرف كل التفاصيل، ويعرف إلى يعني كيف يمكن أن يذهب بهم إلى أماكن سياحية ما شايفينه. وهذا اللي جاي ننصدم هسه، يقولون أحمد الساعة مرجعنا إلى شركات السياحة. لا صدق، أكو شركات يعني وأغلب الشركات السياحية تتفاجئ أنه يأخذونك إلى أماكن كل الناس شايفتها، فيما هناك أماكن في شمال جميلة جدا ما يجدون يوصلها. بعدين أنت تدق بيك السيارة، أرجوكم أنا مو ناقم ولا ناقد بس هاي الحقيقة يمكن الآن تشاطروني، تدق بيك السيارة من الفندق، هاي شركة السيارة تدق بيك السيارة من الفندق 3 ساعات على مود حتى تشوف شلال، وبعدين هذا الشلال توقف قدامه أقل من نص ساعة أقل من ساعة، وبعدين يقول لك يلا أركب، يدقون بيك 3 ساعات يرجعونك الفندق أو يدونك المكان. فللطرفة أبدأ أحكي لكم، يعني عندي ولد صديق، فيعني زوجته قالت له يعني للطرفة، أنا آسف أخرج من الحكاية لكن نرجع لها إن شاء الله، فقالت له زوجته أهم خطية رايحين أكثر من مرة إلى شركة سياحية فمالين من هذا هذه الأكاذيب لشركات السياحية. فقالت له خلنا نروح إلى شمال كذا، نشوف الثلج ونشوف البرد ونشوف كذا والشلالات وكذا. فيقول قال لها كلش بسيطة باكر نروح. فقلت له شلون باكر نروح؟ قالها بسيطة، أنا جمدين ثلج شو الداعي؟ راح الرجل جمد له ثلج بالمجمدة، قعد الصبح. المرأة قال لها باكر راح أفاجئك إنه إحنا نروح للشمال. طلع هاي التلفزيون بلازما كبير، الريف الأوكراني أو سويسرا أو الشمال والشلالات، وحط له طشت والطشت بيه ثلج، وحط له كرسي ينقل زوجته تعال قعدي وصفيه، مد رجليش بالماء البارد هذا والثلج وتباوعي إلى هذا الشيء. نفس الشيء بدون أنه قاعدين ببيتنا ولا تدق بينا السيارة 3 ساعات حتى نوصل لنا إلى شلال، فالآن أنت قاعدة ببيتك وجهالك نايمين وأنا وياك بس،
وهذا عصير وشربي وتباوعي إلى الشلالات بالتلفزيون وجيجليش باردات. أجمل سياحة وأكثر طمأنينة وأمان. هاي الطرفة. المهم كانت أيام جميلة جدا. توطدت العلاقة بين المقدم التحقيقات أحمد اللي صنعتهم الصدفة اللقاء هذا الإنساني الطارئ. يعني صدفة ما نجد وناس يشبهوننا في حياتنا إلى درجة أنه يشبهوننا في عاداتنا وفي قراءتنا الفلسفية للحياة، وجهات نظرنا في كل شيء قليل، وفوق هذا تحس به هو مبادر في كل المعطيات الأخلاقية. شوف مبادر في كل شيء. في بداية هو سارع ترك عائلته وراح نقذ عدنان نقذ الرجل هذا أحمد دون أن يعرف هو منه. هو إنسان فقط وضاقت به السبل واختلت موازينه بسبب أنه ابنه فقد الوعي. نقذ واتصل بسيارته على سيارة الرجل نفسه لأنه يخاف عليه أن يندم. مبام مو أي شيء، يعني ما احنا نشوفه عادية؟ لا مو عادية. يمكن نتباوع له ونقل نبادر نقل نساعدك بشيء محتاج شيء، يقول لنا لا ندور وجهي نروح. مو مصر، الإصرار هو المبادرة الأكثر ثبات. على كل حال سياحة من الطراز الرفيع، سياحة جميلة بيها توافقات. حتى زوجة عدنان أكو توافق بينها وبين زوجة أحمد وبالعكس، والأولاد وسياحة حلوة ما خلاهم يدفعون دينار أحمد. ألف دينار ما خلاهم أبد. يمين قسما ما تمد إيدك بجيبك يا هذا. ليش؟ لأنه هو شنو عنده اعتبارات أنه لك أنا لو سايق بهاي الطريقة كنت بيه وابني داعم لي، ميت أنا وابني وانتهت الأمر. هذا أنقذ حياتنا بمبادرة الإنسانية. ما أرد أعيد وأصل هذه الحقيقة. فهذا قال له لا أنت يعني أنت صداقتك فلوس. حب بجنون وتألم أنه الأيام جاي تتناقص، وراح هذا الرجل يضطر لأنه عنده إجازة ويضطر هالنقيب هذا للعفو المقدم أن يرجع إلى دوامه حكم هو رجل عسكري، ويفارق هذا الشخص الرائع اللي بعد 10 أيام راح يغادر. لكن بينهم اتصال، بينهم زيارات مرتقبة، هكذا خططوا لقادم الأيام. انتهت 7 أيام، لكن ماذا حدث بعدها؟

اللي صار شنو بعد؟ تهد السبتين رجع مقدم أحمد إلى عمله وبدأ يباشر بأعماله وعدنان بعد تقريبا يعني 7 أيام يعني تقريبا 4 أيام ويرجعون. هم شافوا كل شيء وعدهم 4 أيام وين يقضون. يروحون يوم إلى السوق يتبضعون صوغات طلعات العصر البقاء في الفندق للراحة وغيرها من الأمور وقاضية شبع وسياحة. داوم اليوم الثامن بعد إجازته وبعدها بيوم إجالة طبعا بينه وبين الرجل اتصال يعني شلونكم محتاجين شيء كذا إجالة أوراق اجت له ورقة يعني تخبر بيه أنه شخص لا مو ورقة إجالة أحد المنتسبين قال له تحية سيدي قال لك حادث قتل حدث في المنطقة الفلانية وشنو إجراءاتكم شنو السبب طعن مسدس سرقة كذا. قال لا سيدي سيارته موجودة والفلوس اللي يعني ما مسروق الرجل بس مطعون بصدره وبرقبته. أخذت هويته يعني استحصلت على معلومات تخصه. قال لا نعم سيدي هاي هويته ويتباوع بالصورة ويتباوع بالاسم. والمفاجأة المفاجأة الأليمة أنه صاحب الصورة الهوية هو عدنان فلان فلان الفلاني من العشيرة الفلاني. قال له نوع السيارة شنو؟ قال له نوع السيارة كذا. لا تأذى فورا الدورية ركب دوريته وطلع راح شاف الحادث كذا السيارة وين هو ناقلين لل طب العدلي راح شافه شرحه كذا بلغوا عائلته شنو المشكلة شنو التفاصيل. العائلة ما تدري شنو الموضوع لأنه باقية بالفندق يا بشوفونا توقيت القتل التوقيت في الوقت الكذا مساء. طعنة في الصدر وطعنة في الرقبة وأكو قطع في اليد اليسرى في الكف الأيسر أكو قطع بسكين. تبين ضابط تحقيق وعنده خبرة تبين انه هاي الطعنة الثانية والثالثة هو لزم من انطعن لزم السكين فس هذا اللي طعنه ساحبها وضربه ساحبه وضربه بعدين بالعنق فأرده قتيل. زين يعني صدمة ما بعدها صدمة شي روحي يعني. قالوا له سيدي تعرفها؟ قال شلون ما عرفها بظل يبكي شلون ما عرفها هذا الرجل كذا وكذا وكذا وكذا. زين هو الآن هو من الجنوب هو مات الآن في الشمال شنو يعني منو اللي قتله إذا فلوسه موجودة إذن دواعي القتل مو سرقة ما يعني عند عدوات هذا النبيل الإنسان الرائع عدنان الكذا الكذا معقول هذا يقتل يا أبو العفو عند عداوة مع أحد وبعدين هذه العداوة تكون مبيتة إلى أن تصل إلى يعني تجي قتل بالشمال لا لا مرمى. رجع هو أعطى لمنتسبين يعني أن يذهبون إلى العائلة ويبلغوها بعدين تراجع. قال أنا أروح بنفسي راح دق الباب قال للزوجة وأولاد حدئي القصة كذا وكذا. فجيعة ما بعدها فجيعة جاي للسياحة وبأيامهم الأخيرة يروحون يرجعون ينقتل الأب وبهذه الطريقة المبهمة إيش تسوي المرة؟ خابرت أهلها خابرت أخوانها خابرت قال لهم ما طلعون لإجراء التحقيق هنا الجثة هاي كذا شر روحهم ياب إجوا أهله وكذا نقلوا الجثة التحقيق لازم يجرى في المنطقة الشمالية في هذا القسم. راحت المرة قاموا عزارت وهاي طبعا نقال الزوجة موجود عند زوجته هذا أحمد ف يعني هم جت زوجة أحمد المقدم أحمد هم واستها وتبكي وياها وش سوى الرجل يعني قال لهم من إجوا وخذوا جثمان خذوه بسيارة وانضربوا. الزوجة وأكو نساء جايات حجز لهم طائرة مقدم حجز لهم طائرة قال لهم طيروا من هذا المكان ما تركبوا سيارة هذا النساء ما يوصل يعني زوجة عدنان ما توصل حجز لها طائرة هي وكذا يعني طيران ورجحها إلى مدينة قاموا بالعزاء والدفن والكلام.
هنا هو أمام قضية. تخيلوا أنه واحد يحب واحد مقتول، صديقك أخوك مقتول وأنت ضابط تحقيق، شو راح تحقق؟ دور كذا، بحث، جاب، سأل، أجرى تحقيقات كثيرة وأمور كثيرة وعرف عداوات وأرسل التحقيق لأحد إخوانه، يعني بعض إخوانه وأبوه، إجوا إجراءات وإجراءات أمنية بين مدينته وبين وقوع الحادث وأمور كثيرة، يعني إحنا في غناء عن الحديث به. لكن الرجل مقدم أحمد كان مخلص لهذه القضية، حتى أنه وصلت لقائد أنه الأمر كذا وكذا، يا سيدي أنا اعفيني من أي تحقيقات، خليني بهذا التحقيق، لا خذ راحتك. يرجع للبيت تعبان ما لاقي خيط. الرجل اللي تارك التدخين رجع يدخن وبشراهة. زوجتك قالت لك كافي راح تموت، كافي يعني، قال لها أريد ألزم خيط يعني ماكو. اللي رديكت اللي كتله هناك بمدينته اللي عدوه ما يجي يدور ناوي كتله 7 أيام، ليش ما كتله من البداية؟ ليش بأخير يوم؟ شنو الموضوع؟ رجل ما عنده يعني، شو زوجته يفضفض ويشوف حالته تعبانة. قالت له لا هو ما عنده عداوة، رجل شنو عنده عداوة؟ ليه متى إجا حتى سوعد؟ بس يعني زوجته خبرت ذاك اليوم من كنا يعني نروح سياحة وكذا، ضرب قبل كم يوم ضرب الهندي اللي بالريسبشن راجدي. لأنه ليش؟ الزوج يسأل ليش ضرب الهندي؟ قال له لو شافه لازم حجرة أو شيء هيجي عتلة حديدية وشخط، هو يمشي شخط على سيارة عدنان، فراح له قال ليش تشخط؟ الهندي تذمر فضربه راجدي. وبعدين اعتذر من عنده، قال لا أنا آسف وكذا. قال لا إيه لأنه ساكتة ما تقلي فندق الرسبشن، يعني هذا العامل الرسبشن الهندي أو اللي يعمل في الرسبشن، مش يعني انقضت على التحقيق تقريبا 20 يوم بعد وفاته، العفو وفاته أو مقتل عدنان. قال لا خابري لزوجته، دقيت التلفون ليش؟ قالت لا خابري لزوجته. خابري ردت عليها قالت لها شلون ايش حوالك وسؤال وكذا وليش تبكي؟ قالت لها زوجي يريد يحكي وياك. قال السلام عليكم اختي، البقاء في حياتك ان شاء الله الصبر وكذا، انا اجي احقق بالقضيه ولحد الان ما لقيت قاتل، لكن انا لقيت خيط. زوجتي قالت قبل شويه سولفت لي انه ضارب الهندي راجدي، احكي لي شنو الموضوع؟ قالت لها والله احنا نزل، احنا كنا قاعدين بالفندق وتلفزيون وجاي نقلب بالتلفزيون، فطلعت قناة هندية أسيوية كذا هندية، والمذيع يحكي وطلعت صورة جانبية إلى صورة شخص زوجي يجيد الإنجليزية كونه الله يرحمه يعني آداب إنجليزي، فبدأ يقرأ أنه هذا الشخص الهندي قاتل أمه ومطلوب واللي عرفه وكذا يبلغ على الكذا. هنا استغرب، هذا الهندي مو هذا برسبشن يا سيدتي، قال زوجته قبل أن يتوفى عدنان قاعدين يشرف، قال هذا الهندي اللي عارضين صورته مو هو نفسه هذا اللي موجود بالصالة مع الرسبشن؟ قال لك أي والله، قال لك بالقرآن بالإنجليزي شنو؟ فيقول يعني المرأة تتكلم للمقدم بالتليفون، قال له عرف انه هذا قاتل امه، فبيناتنا بدينا نضحك ما معقوله يعني واحد يقتل امه وكذا. واحنا نازلين زوجي شاف الهندي قال له شلونك وكذا، شفت بالانجليزي ظل يحكي بالانجليزي، الهنود اغلبهم يتحدثون انجليزي، قال له شفتك بالتلفزيون اللي انا جاي اتصفح اقلب ولقيت صورتك مكتوب عليها والمذيع يتكلم يعلن انه كل من يعرف هذا الشخص او كذا هو هذا مقتول، العفو هذا قتل امه بامور غامضه. فيقول يعني سالف ذاك صار عصبي، فهذا الامر بس صار عصبي وقال له انا ما اقتل امي وهذا يشبهني وانت عليك ان تخرس وكذا، عصبي حتى ما فهم تركته
يعني الزوجة تقول تركنا ورحنا خفنا لأنه انفعالاته مو طبيعي. فطلعنا رحنا نتسوق وكذا، ووصلني زوجي يوم ثاني، وصلنا رحنا سوقنا ووصلنا للفندق ورجع احتاجية أشياء خاصة ونزل يجيب ليها من الصيدلية، وبعتها مارجة، واللي عرفته بمجيء أو اتصال اتصالك بينه وزوج القتل. قلت له شكرا لهذه المعلومات. بعدين أن بعد أن أنهى المكالمة قال لزوجته ليش ضم علي هذا الكنز التحقيق الثمين. راح الرجل بسرعة إلى الفندق، طبعا ضابط تحقيقات طلع هو، وبسرعة إلى الفندق لقى واحد سوداني بالرسبشن يشتغل. قال له وين الهندي؟ اجى وين رئيس العمل مالك؟ فلان تعال. الهندي اللي يشتغل عندك وينه؟ اللي هو فلان فلاني، انا ما احفظ اسمه، واللي فلان الفلاني يسمونه سمسم، وبس مو سمسم اسم غير بس المعروف سمسم. قال له وين هذا عندكم؟ قالوا له والله قال هذا اخذ اجازه، قال اروح عندي واحد من أقاربي بغير مكان، أريد أروح أشوفه صار لي فترة ما شايفه، فأخذ إجازة وخليت هذا الولد مكانه حتى عودت. ليش؟ قال ما تعرف وين راح؟ قال لا لا، سوى تعميم مقدم أحمد تعميم في كل الدوريات وكل المنافذ، وخلاه يطلع ممنوع هذا الشخص اللي اسمه فلان أولياته أخذها من الفندق وعممها. بعد أيام وقدرها تقريبا أقل من يعني 9 أيام 8 أيام، إجاله اتصال من ضابط في جهة معينة قال له ألقينا القبض على، طبعا إبلاغ لمجمع لسكان العمالة إنه هذولي عندهم مشاكل وكذا، فألقينا القبض عليهم بما فيهم هذا الشخص اللي أنت مسوي به تعميم. يا رحمة الله الواسعة.

نعم، ألقي القبض عليه، جابوه تحقيق. يلا احكي. طبعا أدوات التحقيق وخلفياتها موجودة وين عند أحمد؟ هذا أول القضية، أنه أنت جرحت السيارة بمادة صليبة سيارة، نعم، وضربك راجدي، وهذا عرفنا. شنو الموضوع؟ أنت شنو يعني؟ ليش قاتل أمك؟ هنا من قالوا لي ليش قاتل أمك؟ أنا ما قاتل أمي ومفعل وبدي يبكي. قال لا، أريد أخليه على نار هادية. رجعه للسجن، ما اعترف طبعا. الاتصالات بينه وبين السفارة الهندية، الطوط تقرير صادم بأن فلان فلان فعلا قتل أمه وهرب. قتل أمه.

أو ترك شلون أنا راح أجيك، تعال أنت المطلوب واسمك موجود من ضمن المطلوبين والخارجين من الهند، لأنك أنت متهم بقتل أمك. ما قال له متهم، قال لا أنت مدان حتى يعترف. ليش قتلت أمك؟ طبعا إجراءات تحقيق قوية وحادة، اعترف. هو الولد الأصغر من الأولاد، تزوج في كنف أمه، الأم الطاغية، الأم اللي ما تحبه كلش. هو صغير لكن ما أعرف ليش البعيد يكون محبوب أكثر. فهذه الأم طاغية ومستبدة وما تخلي حتى أولادها شردوا ومنعته، لأنه هي تخلي دوبها ودوب زوجاتهم مشاكل. فتزوج بنية كلش يحبها، تسببت هذه، وهي كانت حامل، وتسببت في طلاقها. البنت ما احتملت بعد العيش، فالولد تهستر. هي زوجة طلبت الطلاق، قالت ما أقدر أعيش وياك، أنت مو رجل، ما عندك موقف وكذا. بخوي أمه أذعن لإرادتها وقالها ماشي. والزوجة الزوجة والبنت عتها اللي خلفتها انجبت. الولد عاش حالة هستيريا وانزعاج، صدمات متتالية. تفاجأ أنه الأم هي وارثة لمال من خالتها، ورثة المال. وهاي من ورثة المال، تفاجأ الابن أنه هي تريد تتزوج. فنصح الابن اللي يريد يتزوجك يا أمي يريد يستغلك أولادها وكذلك البقية، أنه نصحوها أنت راح يقشمرك ويأخذ فلوسك، إحنا أولادك أو لا. فمن شافها مصرة وهذا يجي ضيف ويقعد ويأكل ويدلعه ويدلله، قرر بهستيريا وانفعال نفسي أن يقتل أمه. لكن بعد شنو؟ بعد أن يحصل على فيزا للخروج من الهند، كمل الإجراءات وبدأ يخطط لقتل الأم. خنق أمه حتى أن فارقت الحياة وتركها في البيت وأغلق البيت وسافر، وما حد يعرف من القاتل. لكن غياب الابن أثبت أنه، أو هكذا ارتأت الدولة بأنه القاتل وفق المعطيات هو الابن وهرب، لأنه فلوس الأم انسرقت ولا فلس عدها، والأم لم تودع هذا المال في بنك أو مصرف. فعرفوا أن اللي سارق هو الابن وأكيد هو القاتل، فعممه وكذا اعترف. كانت بشرة كبيرة لمن فقدت الزوج، لكن هذا لا يعني شيئا. خابرها قالها لقينا القاتل، والقاتل هو الهندي، وزجوه بالسجن وبقت إجراءات يعني إجراءات القضائية في الحكم عليه. وأعتقد اللي تبين فيما بعد أنه قد أصدر حكم الإعدام به، لكن هناك استئنافات يمكن أن تحول الإعدام إلى مؤبد.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام. فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: نفذ هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقلية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح، مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود، مدير مجزرة القرن العصرية، متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة، بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح. وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق، مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري، يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة ذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة للذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
2: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
6: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
7: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
6: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
7: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضاً سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابق عهدها التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
6: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
8: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
6: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
8: العراق أعتقد أنه إلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جو البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
6: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
9: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3 ملايين و600 إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
6: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
10: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
11: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
12: من قلب البصرة،
11: من مول بصرة تايم سكوير،
12: بصرة تايم سكوير.
11: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
13: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون، وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكون سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها؟ قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية، من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
2: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن. فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
3: إيه بس أثناء تسكرة له المنفذ والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هل دمعت عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة أبو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
2: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
4: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية هاي يعني مشاكل، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
2: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
5: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
2: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
6: والله من تركيا جينا وديت له حمل للكويت وجيت له أوراق من أوراق نروح على تركيا صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باش هو طيب 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
2: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
7: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. ولذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
2: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم. والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: قصة لغز وأسطورة في قلب البسفور. تعج مدينة إسطنبول بالآثار البيزنطية والعثمانية اللافتة والفريدة، وكما هو حال القصور والقلاع تسيطر الأبراج أيضاً على المشهد التاريخي للمدينة الساحرة. وفور الحديث عن الأبراج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن برجا الفتاة وغلطة في الشقين الآسيوي والأوروبي، وما يرافقهما من حكايات وأساطير، فيما تفوتنا العديد من الأبراج التي دمرت بفعل الزلازل، والتي لا تقل روعة وجمالا عن تلك التي استمرت معنا لغاية يومنا الحالي. قصتهما عبرت البوسفور وأصبحت رمزا للعشاق، برجان تبادلا رسائل حب. تعد قصة الحب بين برج غلطة وبرج الفتاة من الأساطير الرومانسية التركية، ومن أكثر القصص غرابة وخيالة، إذ يقال إن هذين البرجين كتبا رسائل حب إلى بعضهما بعضا لسنوات، لم تصل أي منها إلى الحبيب، لأن مضيق البوسفور كان أكبر حاجز بين الاثنين، وكل واحد منهما كان مشتعلا بحب الآخر من دون أن يعلم بحبهما لبعضهما بعضا، حتى ذلك اليوم الذي أتى فيه شخص اسمه أحمد شلبي.

هزار فن أحمد تشلبي عالم تركي من القرن السابع عشر الميلادي، جاء إلى برج غلط في يوم عاصف وقرر تحقيق رغبة البرج بأي ثمن، وذلك بتوصيل رسالته إلى البرج الآخر، إذ صعد إلى أعلى برج غلط وهو يحمل على كتفيه أجنحة كبيرة صنعها كأجنحة الطير، وأخذ الرسائل التي كتبها برج غلط إلى برج الفتاة، وقفز من أعلى البرج وفرد جناحيه. ويقال أن تشلبي طار لمسافة 3358 مترا وعبر من فوق المضيق وهبط على جانبه الآخر، أي في حي أوسكودار حيث موقع برج الفتاة، وبهذا أوصل رسائل الحب هذه. ولغاية يومنا هذا يشكك العلماء والمؤرخون في قصة طيران تشلبي، ولكن عندما يتعلق الأمر بحب أبراج إسطنبول الجميلة يتفق الجميع على حقيقة هذه القصة التي برهنت لبرج الفتاة أنه لا يحترق في نار الحب من طرف واحد، برغم أنه كان متأكداً من عدم التمكن من التواصل مع حبيبه، ومنذ ذلك قطع عهداً على نفسه ألا يرفع عينيه عن حبيبه إلى أبد الآبدين. لقد كانت قصة الحب الخيالية هذه رمزاً لكل العشاق الذين يستحيل التواصل بينهم، إذ يعتقد السياح والمصورون الذين يزورون إسطنبول أن أكثر صور هذه المدينة خيالاً ورومانسية هي التي يقف فيها البرجان محدقين في بعضهما البعض.

برج الفتاة، وبعمره الذي يبلغ 2500 عام عاش برج الفتاة شاهداً على تاريخ المدينة وتجاربها، بدءاً من فترة حكم البيزنطيين مروراً بالحكم العثماني وصولاً إلى التاريخ المعاصر. يعد هذا البرج من أشهر رموز مدينة إسطنبول. هو بناء رمزي يحتوي على آثار العديد من الحضارات، يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وتم بناؤه في القرن الخامس قبل الميلاد على يد جنرال يوناني في جزيرة صغيرة جداً تقع عند التقاء البحر الأسود وبحر مرمرة في مضيق البوسفور. ويمكن القول أن هذا الهيكل هو الوحيد المتبقي من العصر البيزنطي في منطقة سالاجاك في أوسكودار في إسطنبول. لقد تغير الهيكل المعماري لهذا البرج مرات عديدة، ومظهره الحالي يعزى إلى الإصلاحات والإضافات التي تمت خلال الفترة العثمانية في القرن 18. بني برج الفتاة الجميل باستخدام الحجر والطوب الأبيض، وكان في البداية بمثابة برج مراقبة ومنارة في ليالي البوسفور المظلمة، وبعد مرور بعض الوقت أصبح مركزاً لجمع الضرائب، حيث كان على السفن التي تريد عبور المضيق والدخول إلى إسطنبول أن تتوقف عند هذه الجزيرة الصغيرة وتدفع ضريبة المرور. وفي ذلك الوقت أصبح برج الفتاة بمثابة مكتب جمركي لمضيق البوسفور.

في العهد العثماني وفي أثناء تفشي الطاعون تحولت هذه الجزيرة إلى محل حجر صحي، إذ بمجرد ملاحظة أصغر علامات المرض في شخص ما كان يرسل ذلك الشخص إلى برج الفتاة الذي تحول إلى مستشفى ومحل حجر للمصابين. وبما أن البرج تم بناؤه في وسط البحر، فإن نقل المرضى إلى هذا المستشفى ومركز الحجر الصحي المؤقت منع انتقال المرض إلى حد كبير آنذاك. وبرغم عدم وجود وثائق وأدلة كثيرة في هذه القضية، إلا أن هناك العديد من القصص المحلية التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات المرموقة سجنت في هذا البرج خلال العصر العثماني، وكان السلاطين العثمانيون يسجنون أفراد عائلاتهم فيه. ومن أشهر سجناء برج الفتاة الأمير سليمان العثماني. هناك العديد من الأساطير حول أسباب تسمية هذا البرج، وأشهرها أسطورة هيرو وليانديرز التي تقول إن الإلهة والراهبة الجميلة هيرو تقع في حب شاب يدعى ليانديرز، ويقع هو أيضا في حبها، فيتعمق الحب بينهما إلى درجة أنهما يقضيان الصيف كله في المغازلة. وهيرو التي كانت تقيم في برج الفتاة كانت تشعل النار كل ليلة حتى لا يظل حبيبها طريقه إليها ويعبر المضيق بسلام، أما هو فكان يقطع عرض المضيق بالكامل سابحا كل ليلة للقاء حبيبته.

عندما انتهى الصيف قرر الاثنان التوقف عن رؤية بعضهما البعض والعودة إلى اللقاء مجدداً في الربيع. لكن في منتصف الشتاء وفي إحدى الليالي العاصفة في اسطنبول، رأى لياندرس ناراً مشتعلة في برج الفتاة، فظن أن حبيبته أشعلت النار طلباً للقائه، فقرر أن يمضي إليها. لم يستطع أحد أن يمنعه من الذهاب إلى البرج، وقفز الشاب في البحر الهائج، لكن النار انطفأت قبل أن يعبر المضيق. تاه عن طريقه في تلك الليلة العاصفة العتماء ولم يصل إلى البرج أبداً. وفي الصباح التالي وجدت هيرو جثة حبيبها على شاطئ الجزيرة، ولم تستطع تحمل رحيل حبيبها، فألقت بنفسها من أعلى البرج في البحر. يعتقد البعض أن البرج سمي برج الفتاة تكريماً لولاء هيرو وحبها لليانداز. وهناك أسطورة أخرى حول تسمية هذا البرج تفيد بأن إمبراطوراً بيزنطياً كانت له ابنة يحبها ويعتني بها أكثر من عينيه. وفي أحد الأيام خلال حفل أقيم في قصره، أصر عراف على مقابلة الإمبراطور هذا، ونجح بفضل إصراره في لقائه، وأخبره بأن ابنته ستموت بسبب لدغة أفعى في عيد ميلادها 18. صدم الإمبراطور وارتجف خوفا من سماع هذا الخبر، وأمر بإيجاد مكان خال من أي حيوان لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو حيوان، ليقام فيه برج يحمي الفتاة من كل خطر. فشيد برج الفتاة في تلك الجزيرة ونقل ابنته إليه.

كان الإمبراطور يزور ابنته كل يوم ويحضر لها بنفسه الماء والطعام. وأخيراً عندما وصل يوم ميلادها 18 أعد سلة فواكه لابنته بدقة شديدة وأخذها لها لتتناول منها ما تشتهي. أكلت الفتاة من السلة، وعندما مدت يدها لتأخذ آخر حبة عنب ندغها ثعبان كان مختبئاً في السلة، فماتت ابنة الإمبراطور على الفور. ويعتقد البعض أن هذا البرج أصبح يسمى برج الفتاة بعد هذه الحادثة. كان وما يزال هذا المبنى محط اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، لذا حضوره بارز في أشعار الشعراء الأتراك مثل أوروخان ولي وأتيلا إيليخان، كما له أثر واضح في قصص وروايات العديد من الأدباء، ومنهم الكاتب والسياسي التركي أحمد حمدي طنبينار.

برج غلطة، ويسمى أيضاً البرج العظيم، من أجمل وأقدم أبراج العالم عبر التاريخ في إسطنبول، وهو معلم سياحي بني عام 528 للميلاد. يعود تاريخ تشييده إلى العصور الوسطى، وهو الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي. تقول الأسطورة عن برج غلطة: إن رجلاً وامرأة إن صعدا سوياً إلى البرج فإنهما سيتزوجان لاحقاً، وإن صعدا إحداهما دون الآخر فإن سحر زواجهما يفسد. سمي برج غلطة بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها، وهي منطقة غلطة في إسطنبول. ويعتقد أن اسم غلطة يأتي من كلمة غلط باللغة التركية، والتي تعني خطأ بالعربية. هذا الاسم يعود إلى فترة الإمبراطورية البيزنطية، عندما كان الإمبراطور يسجل أخطاء في خرائط المنطقة، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة والبرج. يبلغ ارتفاع البرج 70 متراً تقريباً. قديماً كان مصنوعاً من الخشب، إلا أنه مع مرور الزمن أعيد بناؤه. يتكون من 9 طوابق، كان يستخدم كسجن لأسرى الحروب، ثم أصبح كمستودع للسفن وبرجاً للمراقبة.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. البصرة مدينة لا تكف عن إدهاشك بتفاصيلها، وفي غربها يربض قضاء الزبير كحارس أمين للموروث البصري الأصيل. هنا

0: ومن اللي سووه هنا سابقا بالزبير هم الزبارة النيادة. هاي تعتبر من بعد صلاة العيد أو صلاة رمضان نتخلص من الصلاة من الجامع، تلتقي كل إنسان يلتقي بمنطقته، هاي متواجدة عندنا بالمناطق مالتنا، فمكان ما أنت تروح أن تفتر بالبيوت بيت بيت تعايدهم، أنت راح تتعايد وين؟ بالشارع. فمن تعايد بالشارع راح تتمالح مثل ما تقول بالزاد، كل بيت راح يطلع له معون من بيته وراح ناكل كلنا احنا بالشارع. من بعدها راح نتفقد اولا اخواننا اللي ما طالعين مثلا ويانا، اللي ما طالع نلتم احنا كل احنا مجموعات ونروح عليهم للبيت، المريض نروح نزوره، المتوفي نروح للبيت نقرا له سوره الفاتحه، هذا نورثه لنا ولاجيالنا ان شاء الله. وجاي تشوفون انتم اجيالنا واولادنا.
1: منذ سبعينيات القرن الماضي وأسماء العوائل الزبيرية العريقة ترتبط بهذه السفرة الجماعية التي تحولت إلى رمز للمشاركة وامتزاج البركة بين الجيران. يأخذنا إبراهيم الوادي في رحلة عبر ذاكرة المكان.
2: والله هذه العادة احنا أخذناها أنا من سنة 70 بزوير ومحلة الشمال القديمة، أخواننا أهل الزبير، بيت الرئيس الإبراهيم، بيت الأعمار، يعني ناس احنا الحمد لله والشكر، يعني بيت الراشد وبيت الباحثين، احنا قديمين يعني، وهذه ورثناها من عندهم يعني كطبيعه عاديه يعني اهل الزبير. هذه الوجبه الجماعيه احنا نعتبرها نوع من المشاركه، يعني انت تاكل من زادي وانا اكل من زادك، وكل واحد يعني يطلع له وجبه ونجمع كل احنا بهالمنطقه هذه مثل ما يقول بهالسفره هذه، كل واحد ياكل من جاره ومن صديقه، يعني مثل ما يقول سير طعمة بيناتنا بعضنا بعض.
1: وعلى تلك المائدة الممتدة تتصدر الأكلات الشعبية البسيطة المشهد، حاملة معها بساطة الناس وقدرتها على إذابة مشاغل الحياة اليومية في لحظة لقاء صادقة. نقترب أكثر من المائدة مع باسم أبو عبد الله.
3: أولا كل عام وانتم بخير، ونرحب بكم منطقتنا منطقة الرشيدية الأولى، والله عيد عليكم كل سنة وكل عام. هاي عادة زبيرية أصيلة قديمة في المنطقة، يعني مناطق الزبير عامة، والله هي طبعا هي الأكلات الرئيسية مثل ما يقول احنا نسميها المطبق، يعني تتميز مطبق اللحم ومطبق الدجاج، يعني ما بيها تفرعات ثانية لأنهن مثل ما يقول أكلات بسيطة، هي ببساطة تجمع المنطقة، وهي الأساس مالها أنك اجتماع الناس على مكان واحد، ولأن تعرف الناس عندها مشاغل بالأيام العادية وعندها كل من عنده ظرفه، بس بيوم العيد يلتقي الكل هنا ويسلم الأخ على أخوه والجار على جاره والبعيد على القريب، شكو واحد بالمنطقة اللي ما عنده ديوان ما حد يقدر يسير عليه، اللي مكانه ضيق، اللي ما فارق، كلها بهالوقت هذا تجتمع وتتعايد، يعني هذا المغزى والسم الرئيسي لهذه العادة.
1: وفي الوقت الذي يحافظ فيه الكبار على عبق الماضي يبرز دور الشباب كعصب هذه المبادرة، يجهزون لها ليلاً ليكون الغد مشرقاً بالتنظيم والمحبة. لنستمع إلى ما يقوله يوسف عباس عن دور الشباب هنا.
4: بالنسبة للشباب هنا واجبهم الصراحة يختلف عن واجب الكبار، احنا نجي نهيئ الأمور بالليل، يعني غداً العيد نجي نهيئ الأمور، نرتب التنظيف الشارع كذا كذا. ونسبة للشباب يعني كلش ملتزمين بهذه الحالة صراحة، ملتزمين بهذه العادة لأن تحسها ورث من الآباء من الأجداد، فدل على أن المحبة بين الأصدقاء بين الأخوان، إحنا كل واحد ملتزم بعمل ملتزم كذا، فهذا الشيء من يجي نتجمع هنا بعد واحد يشوف الثاني بعد تنتهي بعد لا نزور فلان ولا ندخل ديوان فلان ولا كذا، فالشباب مواظبين على هاي العادة، وإن شاء الله نتمناها أن تكون عادة دائما ويانا، ونرجوها أن تكون عادة تظل يعني طول السنوات القادمة إن شاء الله.
1: تطوى السفرة في الشارع لكن أثرها يبقى ممتدا في النفوس طوال العام. هكذا هي الزبير، حكاية عشق بصري لا تنتهي، تجمعها مائدة ويحرسها وعي شبابها وأصالة شيوخها، عادات تقاوم الزمن وتؤكد أن الإنسانية تتلخص في لقمة يتقاسمها الجار مع جاره تحت سقف المحبة الدافئ. دمتم ودامت أيامكم أعياداً وأفراحاً.
5: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراقي.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
10: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

من مول بصرة تايم سكوير نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تايم سكوير وكل متابعي موجتنا 102.5 FM. على مدار هذه الساعة رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم رح نسولف عن تأخير الرواتب. الراتب الكل يعرف انه هو مو بس مجرد رقم ينزل بحساب الموظف اخر كل شهر، الراتب هو ايجار بيت، مصاريف اطفال، اقساط، احتياجات يومية تنتظرها عائلة كاملة. ولهذا من يتأخر الراتب ما رح يتأخر وياه مبلغ بس، وانما رح تتأخر وياه حياته والتزامات وقراراته هواي. مع تكرار الحديث عن تأخير الرواتب رح يبقى السؤال المهم والأهم، إلى أي مدى بعدنا نثق بقدرة الحكومة على توفير الرواتب بوقتها المحدد؟ والمواطن هل من حقه أنه يعرف شنو أسباب تأخير الراتب وشو كنت تنتهي هاي المشكلة؟ وإذا فعلاً هي صارت أزمة، أكو بدائل ولا ما إلها بدائل؟ اليوم رح نحكي عن الراتب مو باعتباره استحقاق مالي، وإنما باعتباره أمان، استقرار وثقة بين المواطن والدولة. تعالوا حبيتي مستمعين الكرام نفتح هذا الملف ونسمع آراء الناس وجهات نظرهم بهذا الموضوع.

0: مع أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحب، الله يحفظك.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أبو علي، أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي موظف؟
1: إيه نعم موظف.
0: أبو علي، تعرف أنه موضوع طبعا هو يثير جدل، موضوع تأخير الرواتب. راتب الموظف المواطن بشكل عام يعتمد على دخل شهري، في حال إذا تأخر يوم يحس أنه صار إشكال، زين؟ بأمان العائلة، باستقرارها، بهواي تفاصيل. فإحنا نريد نسمع وجهة نظرك بهذا الموضوع. الراتب بالنسبة للموظف هو مجرد دخل شهري يجي لك كل شهر؟
1: والله باعي يعني أنا بالنسبة لي الراتب عندي يعني هو هذا الوحيد اللي أنا معيش بعائلتي. هسا حاليا من جاي يتأخر الراتب؟ أنا جاي أواجه صعوبة إنه أوفر، عندي حليب، عندي أكل جهالي، جاي أواجه صعوبة، فأضطر إنه أطلع أشتغل غير شغل، بينما أنا همين يعني خريج وموظف، بس لكن الراتب ما يكفيني، فأضطر إنه من يتأخر الراتب أطلع أروح أشتغل غير شغل.
0: شنو الشغلة اللي تقدر تشتغلها؟
1: والله جاي أطلع أنا عندي معرفة بالحدادة، فأطلع ويا صديقي بالحدادة.
0: بس وقت حاجتك، وقت انه يتأخر الراتب.
1: نعم، وقت الحاجة مع الراتب.
0: زين، منو اكثر فئة تتضرر من تأخير الرواتب؟
1: هو اللي يعني عايش على الراتب، هو منو اللي يتضرر؟ فما يتضرر اللي عنده عمل او عنده مهنة، اكيد ما يتضرر، بس اكيد يعني الاول والاخير هو الموظف اللي يتضرر.
0: نعم،
1: يعني الموظف تقدرين تقولين هو حاط امله بالراتب كل شهر انه يستلم راتبه، يعيش عائلته.
0: نعم. في حال إذا تأخر الراتب تضطر في بعض الأحيان إنه أنت تلجأ للدين، تتداين؟
1: أكيد.
0: إيه. مريت بهيج ظروف؟
1: إيه أكيد مريت، يعني لازم أتداين، لأن شلون أمشي الوضع؟ يعني الراتب ما قلتش يعني ما يسمح، إنه مو تقولين مثلا راتبي عالي على مود أنا أعين عائلتي، لكن أنا راتبي متوسط، هاي الحالة زين راتبي تأخر، أنا عندي متطلبات، الأهل عندهم متطلبات، زين دكتور، مريض، دواء، هاي كلهن بالحسبان. زين هو من يأخر راتب هو ما يفكر، لأن هو يستلم راتبه أول وتالي ينزل رواتبهم، هم الحكومة تنزل رواتبهم قبلنا، يستلمون راتبهم بس ما يفكر بالشعب شون يعيش، مين يجيب، مين مصدره، ما يفكر.
0: الفترة المحددة اللي تقول ميخالف أنا أتحمل إذا تأخر الراتب، أكون ناس يوم واحد ما تقدر يتأخر عليها الراتب، إيش قد المدة المحددة تقول ميخالف أقدر أتحمل؟ اليوم اليومين إيش قد؟
1: والله يا عمل أقدر أتحمله يعني كلش 20 يوم، بعد العشرين يوم راتبي ما يكفيني.
0: تتوقع انه هسه انت قلت انا راتب متوسط، تتوقع كل موظف انه ما يعني موازن بين احتياجات العائلة وبين انه المبلغ اللي يستلمه الدخل الشهري؟
1: هي ما تعتمد بس على الموازنة، انت حتى لو توازنين الراتب ويا الشهر ما تقدرين تخلصين الشهر بهذا راتبك، هو من يأخر الراتب هو راح يسبب لك مشكلة، لأن إذا تأخر الراتب شنو؟ أنت حاسب حساب، تأخر الراتب في أسبوع أسبوعين، فأكيد راح يسبب لك مشكلة.
0: زين، تقول حد أنا 20 بالشهر وينتهي الراتب، زين بعدها العشرة أيام تلجأ للحدادة.
1: هاي أنا 20 يوم، أكو غيري الأخ 15 يوم أو بأول يوم يخلصه يذبه للدين أو يذبه للأجار، فهي مشكلة يعني.
0: تتوقع كل الموظفين نفس المعاناة؟ سألتقي بكل الموظفين، هسا أنت أول موظف التقيت بيك بحلقة اليوم، يعني وجهة نظرك إنه هسا الموظف اللي بعدك واللي بعدك إلى نهاية الحلقة رح تتوقع نفس الإجابة كلها تقول لك أنا ما رح يكفي راتبي؟
1: تقريبا كل الموظفين ما عدا أكو وزارات معينة، وزارات يعني مثلا نقول النفط، وزارة الموانئ، يعني إذا وزارات إنه رواتبهم تجيهم مورد عندهم، هم يسلمون رواتبهم قبل المالية، بينما احنا ننتظر المالي، هم يقدرون عندهم دخل يمولون رواتب موظفين.
0: نعم. في حال اذا تاخر الراتب ابو علي، هذا الشيء ياثر على ادائك بالعمل، على انتاجيتك؟ مرات الواحد ما له خلق يقول لك انا اليوم جاي اشتغل لان انا نهايه الشهر استلم، انا اكو مقابل. في حال هذا المقابل ما اجاب اليوم المحدد، هنا راح يبدي يسوي خلل بأداء العمل والإنتاج.
1: أكيد، مو بس بالعمل، حتى بالبيئة يأثر عليه،
0: يأثر على حالتك النفسية.
1: أكيد 100%، يعني إذا أنا أشوف مثلا أهلي أو جهالي يردون أوفر لهم شيء معين وأنا ما عندي، أنتظر الراتب يمتى يحنون علينا ينطونا، فأكيد يعني يأثر علي نفسيا وجسديا ومعنويا. أنا تعرفون يعني مو بس أنا، الكثير من الموظفين عندهم التزامات، اللي عنده أجار، اللي عنده مريض، اللي عنده شوف شنو، فأكيد يعني يأثر، من غير المدارس والكليات إذا أجت، فالله يكون.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو علي، زين الثقة بالحكومة، يعني انت احنا اليوم نقول نثق بالحكومة، اكو ناس لقيت انا ما ثق بيها. زين هاي الثقة انبنت على اساس الوعود اللي احنا جاي نسمعها، ولا احنا معتمدين على اساس شيء فعلي؟
1: والله هي من 2003 لحد الان هي كانت كلها وعود، اي وعد ما صار كلها وعود كاذبة. ثقتي بالحكومة بالنسبة لي انا صفر، لان يعني كل حكومة تجي توعدك ان شيء صار من 2003 لاسف ما صار شيء.
0: تتأمل خير؟
1: والله نقول يا الله نتأمل خير، شو نسوي بعد؟ ما عندنا غير الله.
0: يا عيني انت، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي، حياتي الله.
0: الله يحييك. ام منو؟
1: ام فضه.
0: ام فضه، اهلا وسهلا بيك. ام فضه، ام فضه موظفه؟
1: اي نعم، موظفه بمدرسه حكومي، معلمه.
0: اهلا وسهلا بيك ام فضه. انتي قلتي بمدرسه حكوميه، تعرفين المعاناه الموظف او المعلم المدرس في حال اذا تاخر الراتب ولو يوم واحد، هذا الشيء جاي ياثر عليك ولا لا انتي كموظفه؟
1: طبعا، يعني انتي شنو تشوفين مستلزمات الحياه؟ شنو تحتاج ماده؟ زين، انتي ابسط شيء الاكل اللي تاكلينه، هذا الطفل ابسط شيء طلعه يريد طلعه، ملابس جديده، حاله من حال اي طفل يشوفه بالتلفزيون باي مكان عام يحتاج. انتي هذني شلون توفرين اذا راتب مقطوع من الدوله؟ مين تجيبينه؟
0: راتب شنو يعني لك؟ مجرد مبلغ من المال تستلمينه تتقاضينه كل شهر؟
1: لا، حياة، عن طريقه جاي اقول لك مستلزمات الحياة كلها هو يوفرها. كيف اذا انقطع هذا الراتب؟ فهذا وضعنا، تاخير الرواتب شنو وراها يعني؟
0: المدة المعينة او المحددة اللي تقولين مخالف اتحمل تاخير اليوم واليومين، ايش قد ممكن القدرة انه انت تدبريها في حال اذا تاخر الراتب؟
1: شوفي، هو الراتب انت مقسمته على مدى اللي انت معتمدتها، مثل 27 يوم، خلاص انت مقسمه هذا الراتب على 27 يوم، اللي اول ما يجي الراتب، طبعا كل ام تعرف هذا الشيء، شيء مقسم للاكل، شيء للسحب، شيء للماي، شيء يعني هواي اشياء من غير اللي عندهم قروض، ففوق ال 27 يوم الامور كلها تتخربط. انت حسبي اخر اسبوع الوضعيه كلها مخربطه، كيف اذا تجاوزتي 27 يوم؟
0: تعين كل الموظفين بنفس المعاناة؟
1: هي بصورة عامة هاي الدوائر الحكومية كلها منظرينها كمنظار عام، كلها رواتبها ما بيادوب السد عيشة، وأكو نقص، أكو نقص لازم يتطلب إنه يشوف له شغل ثاني، ما يضل على شغل واحد. فهذا
0: كم طفل عندكم؟
1: 2.
0: الله يحفظهم يا رب. الطفلين، تتوقعين الطفلين ممكن كعائلة متكونة من 4 نفرات الدخل الواحد ممكن يسد احتياجاتهم؟ الدخل الواحد يسد احتياجاتهم؟
1: مستحيل، مستحيل. انا وزوجي ولا يعني شغل شو توقعينه؟ يعني ما تقدرين مثلا تصمدين منه، مثلا تسعين شيء، مثلا تحطين فد عقار، تحطين سياره، مستحيل. هذا يا دوب الراتب تجيبينه تطشينه على الأكل، الشرب، الطلعة، الملابس، هي
0: يعني الأساسيات.
1: نعم، الأساسيات،
0: الأساسيات اللي إحنا نقدر عليها كراتب موظف بسيط.
1: طب لا أكثر ولا أقل.
0: في حال إذا تأخر الراتب انجبرتوا في يوم من الأيام، أنتوا عندكم طفلين وعلى قولتك فوق 27 بالشهر بعد ما نقدر، اضطريتوا في يوم من الأيام أنه أنتوا تتداينون؟
1: لا، الحمد لله، بما أنه جاي أقول لك اللي الموظف راتبه محدود، جاي اقول لك انه اللي مباشر الموظف راتبه محدود. انا اذا تقارنيني اقول لك الموظف لو شغل حر، اقول لك الشغل حر الحمد لله، انا زوجي شغل حر وانا موظفه، اعتمادنا الكلي الكلي على زوجي شغل حر. انا يا دوب راتبي يعني نص الشهر ما يوصلني إلي، صح أشاركه بشي بسيط بس هو إلي ويا دوب ما يكفي، فالاعتماد الأكثر على الشغل الحر. طبعا
0: توقعين في حال إذا تأخر الراتب، راتب الموظف بشكل عام مو بشكل خاص، هذا يؤثر على عمله وعلى أدائه وإنتاجيته بالعمل؟
1: شوف يعني
0: بشكل عام،
1: خلص بشكل عام. والله هو بما أنه أنا كمهنتي تدريسية، فالأمانة والصدق أول، فأنا سواء أتأخر الراتب علي، أنا أحكي عن نفسي كمعلمة تدريسية، من أنظر للطفل كأنما ناظر الأطفال، فإذا أنا قصرت معناته أنا أخفقت بالأمانة اللي أريد أديها، بس يظل من باب أنتي ضغطين على نفسك، أنت ما تبينين للطالب القاعد قدامك، بس أنتي ضغطين على نفسك، أوضاعك تدهور
0: نفسيا ما مرتاحة.
1: طبعا، بس مستحيل تخفقين بعملك، مستحيل تقصرين، وخاصة التعليم.
0: جوز انتي مليش، انا دخلت لك اول بداية بشكل عام.
1: أيوة.
0: بشكل عام يعني احنا موظفين ونسمع، يعني كل واحد يقول لك انا حتى المن مداوم اقعد بالبيت احسن لي اخذ جايز، ممكن يقول لك
1: غير دواء،
0: ممكن
1: التعليم لا، صعب صعب، هي امانة ولازم انتي كله راعي وكل المسؤولين عن رعيته. أنت مسؤولة أمام هذا الطفل وأمام رب العالمين، الأمانة لازم تأدينها بصورة تامة. فأنت من تباوعينك وإذا قصرتي بأدائك راح تحسين أنه بنتك أو ابنك بالروضة راح يقصرون وياك. فش ما يعني باوع
0: هسه حبيبتي هسه.
1: فأنا يعني أنظر من ناحية اللي أسوي راح يصير بظهري لأطفالي، فبي ما بي أدي الأمانة بأتم صورة في أرض نفسي وأرض الله سبحانه وتعالى، وأطفالي يعني يلقون اللي يسد حاجاتهم وتطلباتهم وما يتأذون بالمكان اللي أنا مخليته.
2: عاشت إيدك حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حسن.
0: حسن، أهلا وسهلا بك يا حسن. حسن موظف؟
1: نعم موظف.
0: قطاع حكومي ولا خاص؟
1: قطاع حكومي.
0: قطاع الحكومي. حسن، في حال إذا الراتب تأخر عليك يوم واحد شو يصير بك؟
1: يعني تتوقف هواي الالتزامات.
0: متزوج؟
1: متزوج نعم.
0: عندك أطفال ولا بعد؟
1: بعد. عند أطفال يعني يختلف عن نعم.
0: عند الطفل طفلين، ممكن الأربعة خمسة، مو مثل اللي متكفل بزوجة، مو؟ زين، إحنا يا حسن نريد نسولف على تأخير الرواتب وتأثيرها على أداء وإنتاجية الموظف. هذا الشيء في حال إذا تأخر الراتب مرات يمكن اليوم واليومين نعديها، بس من يصير بالخمسة أيام والأسبوع والموظف هو جاي يؤدي عمله وأكيد ينتظر كل نهاية الشهر مقابل، وهذا المقابل ما جاي يلقاه، نفسياً شي يصير؟
1: والله هي نفسي هسه هي مرات يعني يتأخر الراتب، بس بالضرورة يعني يطلبون شغل من عندنا، يعني يحاسبوننا مثلاً على الغياب، بس من الطلب بحق لا يختلف الحج، ما يعني شلون يقولون يسدون أفواه.
0: يأثر على إنتاجيتك بالعمل، أدائك بالعمل مرات أي في حال إذا تأخر الراتب؟ واحد مرات يقول لك أنا مالي خلق، أنا جاي وأقعد من الصبح وأطلع بالساعة الفلانية وبالأخير أسبوع كامل أنا ما مستلم راتب.
1: لا هو الصراحة يعني نفس العمل، يعني حتى لو ما تأخر الراتب نبدي نفس العمل.
0: هو الراتب شنو يعني لك بشكل عام؟ بما أنه أنت هسه ما عندك عائلة.
1: هو الراتب معيشة مثل ما أقول، أي يطلب يعني متطلبات الحياة.
0: نعم. زين، مرات احنا نوصل الى مرحلة في حال الراتب اذا تأخر، وخاصة العائلة الكبيرة اللي يمكن الراتب الشهري ما يسد احتياجاتهم، ما يكمل نهاية الشهر، ممكن في بعض الاحيان يضطر للاستدانة، يتداين، يلجأ للدين، يلجأ للسلف، قروض ممكن في حالات الاضطرارية. لجأت في يوم ما؟
1: ايه لجأت بهذا الشهر حاليا.
0: هذا الشهر حسيت نفسك هسه انت ترى نفرين؟
1: نعم. ايه هاي حسين يعني اللي عنده اطفال لا حالته تختلف بعد.
0: ايه انت قلت انه انا ما ياثر على ادائي بالعمل، زين اكو موظف يقول لك انا اتحمل اذا يتاخر الراتب يوم ادبرها في حال اذا يومين، بس اكو فد مده معينه تقول لي هنا بعد ما اقدر الجأ على قولتك للسلف للقروض للاستدانه.
1: هاي مثل
0: المدة اللي انت تقول لي هنا بعد ما تحمل،
1: يعني من وراء الراتب تقريبا اسبوع 10. يعني يلجا واحد يقترض.
0: عندك ايجار؟ قاعد بايجار؟
1: لا لا الحمد لله.
0: واهم شيء هي هاي الواحد يقول احنا ما عندنا ايجار. بعد تجارب انه الرواتب جاي تتاخر، مرات تتاخر اليوم واليومين، ومرات طبعا نعيش بقلق ومثل ما هسه صارت هاي التجربة. عندك بعدك أنت تثق بقدرة الحكومة على أنه تأمن الراتب للشهر اللي بعده؟
1: والله على هذا الوضع ما أثق
0: هاي الحالة. وبعد هاي التجربة ما تقول لا خل أشوف لي شغلة ثانية، أخاف كل شيء يصير، أخاف الظروف؟
1: هي الصراحة أكو شغلة ثانية عندي. إيه عندي شغلة ثانية.
0: جاي تشتغل؟
1: إيه أشتغل يعني. الحمد لله.
0: زوجتك موظفة؟
1: موظفة عقد.
0: يعني انت تقريبا هسا انتو نفرين، بس بالمقابل انتو عندكم دخلين. اليا يوم وتقول بعد لهنا ما يكفي خلص الراتب، او بالاحرى الراتب يعني
1: هو يعني حد للشهر شهر اقل.
0: انتو صرافين؟
1: والله لا هي بالاساس هي رواتب يعني مو قوية. ايه ضعيفة يعني
0: رواتب
1: قليلة. ايه
0: ثقتك بالحكومة، خلينا نرجع على ثقتنا بالحكومة. اليوم ما أمنت الرواتب، الباشر جوزة تأمن، ممكن اللي بعدها ما تأمن، فهذا القلق العايش به الموظف. ثقتنا بالحكومة أقدر أبنيها على أساس الوعود اللي أسمعها تأمنت الرواتب والشهر اللي بعده يقول لك ما تأمنت، ولا أنا أريد أفعال من الحكومة؟
1: هو الحقيقة يعني قالوا يعني أكثر من فترة قالوا اللي شهر اللي بعدها مؤمن الرواتب، يجي الشهر اللي بعده شو ماكو يعني مو نفس الحكاية اللي قالوها. هل هذا الشهر يعني صار تأخير، واللي بعدها هم قالوا إنه مؤمن إن شاء الله وننتظر نشوف.
0: تتم الخير بالشهر الجاي؟
1: الله كريم إن شاء الله. هو أكو قلق.
0: الواحد ما يضمن يعني على قولتك، إحنا مرات الوعود نسمعها زين، بس مرات نثق بيها وعايشين لي، نحن اساسا عايشين على هاي الوعود. زين، الحياه على قولتك ممكن كلها توقف. زين، اذا صار تاخر بالراتب شنو البدائل اللي ممكن انت كمواطن تقترحها على مود توفرها الدوله؟ يابا اذا اخرتوا الراتب احنا نريد منكم كذا.
1: يعني هي هسه اخروا هذا الراتب وقالوا على اساس انه سلف ما راح يستقطعون، فاستقطعوا مال شهرين صارت ويا اخوه. يعني شلون راح يحلونه؟ يعني تقولين حل؟ ماكو حل. انا اشوفه
0: يعني انت شنو للطالب هسه؟ انت كموظف اذا تريد الطالب او خلي الجهه المعنيه تسمع، شنو اللي تريد في حال اذا تاخر الرواتب؟
1: والله انا صراحه طالب يعني حقوقنا اللي هي العلاوات والترفيعات لحد الان ما موفريها، شلون راح يوفر لي غير حل؟ يعني علاوات ترفيعات حد الموك يعني تمن هاي وقيسين، يعني حد شلون راح يوفر لي حل ثاني؟
0: هذا ابسط حقوقك انت كموظف جاي تداوم من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه على مدى شهر كام.
1: نعم، هي هاي لا علاوات ولا ترفيع.
0: نتامل خير. شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك عمري.
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بك ام محمد. ام محمد موظفه ربه بيت.
1: ربه بيت.
0: وابو محمد
1: متقاعد.
0: متقاعد. في حال اذا تاخر رواتب المتقاعدين وضعيتكم شو تصير؟
1: يعني مو بس اني وانما العراقيين بصوره عامه هم عايشين يعني على الوظيفة. إذا الزوج قاعد بدون وظيفة فكلها راح تعاني، خصوصا بوقتنا الحالي عندنا أولاد مدارس، احتياجات البيت، احتياجات العائلة. يعني حتى هو راتب التقاعدي أصلا ما يكفي. نوب إذا تأخر يعني هاي كارثة.
0: ما عندكم دخل ثاني؟
1: لا ما عندي، خصوصا إذا كنت ببيت إيجار تحتاجين بيت، تحتاجين موليد. يعني وانت تعرفين البصرة حتى ما يهماله، حتى المي نشتري. فيعني يا دوب راتب التقاعدي يكفي. يعني الله لا يقولها، إذا واحد وقع مريض يعني هاي الحالة كارثة كارثة يعني صراحة. يعني ما يكفي.
0: زين انتو موازنين انه الراتب ومقسمين الراتب على أساس الشهر كامل؟
1: الراتب يعني منه انت تعرفين يعني الإنسان معرض لكل شيء، خصوصا يعني هو يتحمل الإنسان من يكون كبير بالسن، بس عنده أطفال. يعني الأطفال يتعرضون للمرض، يتعرضون للشيء، البيت إلى احتياجات، الإيجار إليه، خصوصا يعني الإيجار إذا من ضمن الإيجار بجانب والكهرباء بجانب المي بجانب، يعني مو من ضمن الإيجار. فأنت حسبي يعني الإيجار ويا المي والكهرباء 750. زين هو شنو الراتب كله يعني التقاعدي هو 750-850، يعني واحد شي يريد يصير.
0: توصلون أي يعني أي يوم من الشهر وتقولون لهنا بعد ماكو؟
1: يعني أبقى أكذب عليك إذا أقلت الشهر كله أخلص، يا دوب 15 يوم 20 يوم أنا مخلصة. يعني أظلن بعد مثل ما نقول المرأة العراقية مجاهدة، هي تخلق الأكل بالبيت، هي تحاول يعني تسند الزوج. يعني الزوج ضحى هواي، انطى من عمره ومن شبابه ومن صحته. يعني صدق الام هي يعني لها دور كلش كبير، بس الاب دوره خفي، هو القوه، هو السند، هو يعني قد ما اقلت قليل بحقه. يعني احنا نحت امهات مثل ما نقول الدرع الظاهر، بس هو ضرع الخفي. الاولادي البيتي يعني واحد اسالي من يصير عندي شيء، عندي أهل، بس زوجي هو الكل بالكل. زوجي أبو بيتي، أبو أولادي، سندي،
0: هو المعيل، العائلة كاملة. يعني
1: أنا من يطلع يروح يشتغل كان ويجي، يعني أحمد الله إنه يجي لي للبيت سالم. لو مهما كنت شايلة حمل بالبيت من يدخل أحس أنا همي يروح قبله.
0: الله يحفظه ويخليه لكم يا رب وينطي الصحة والعافية. حلو من الزوجة حبيبتي، شوف حلو الزوجة من توصل إلى مرحلة إنه على قولتك تحس بمعاناة وتعب الزوج.
1: هو يستاهل الزوج. المرأة من تحمد بيه هاي فخر، لأن هو رجل يستاهل. فالرجل يستاهل. المرأة مهما كان الضحي، مهما كانت الطيب قليل. وخلنا يعني كلمة أقولها الخواتي والأخواني يعني صورة عامة، نيالة هالزمن اللي قاله مرة شريفة، الصونة والصون بيته والصون جهالة، نيالة إنه هو من يروح، ترى الرزق مو بس مال، الرزق الزوجة. من يروح هو للعمل ويجي بيلقى بيته منظم ويلقى حياته منظمة ويلقى بيته مستور، هاي أكبر نعمة. وصاينته بغيابه وحضوره نعمة.
0: يعطيك الصحة والعافية. أم محمد، بما أنه أنت جاي تحسين بمعاناة أبو محمد، حاولتي في يوم ما أنه أنت ولو بشي بسيط تساعدينه ماديا؟
1: اشتغلت.
0: شنو اشتغلت؟
1: يعني اشتغلت كلش صراحة بالمعجنات، اشتغلت أساعده، اشتغلت بهواي. بس أنت تعرفين كلها بيجات، وإحنا يعني مو أقلش أني صغيرة، يعني الحمد لله كبيرة وما عندي خبرة بالتليفون والتطورات أني بيجات وهذه. فأسوق كنت على قدر منطقتي، بس بعدين من طورة البيجات هاي أصبحت الشغلة مثل متوقفة يعني، فانطريت أتوقف لأن خسارة صارت لي، وأنا ما أحب يعني أزيد خسارة فوق زوجي.
0: هاي الظروف اللي يعيشها المواطن أو الموظف أو بشكل عام العائلة العراقية، المعاناة اللي تعيشها العائلة العراقية، منو يتحمل مسؤوليتها؟ اليوم من يتأخر الراتب، اليوم من الزوجة تحاول قدر الإمكان أنه تساعد زوجها، توصل إلى مرحلة سما أقلك الفشل، وإنما على قد استطاعتها أنه أنا أقدر أساعدك، وناس هو ما ساعدت، من النساء ما عندها القدرة أنه تساعد الزوج. زين، من يتحمل مسؤولية أعباء المواطن أو الموظف أو العائلة العراقية بشكل عام؟
1: كل شيء، الزوجة تقدر تطلع تشتغل خصوصا إذا عندها شهادة، بس راح تخسر. ليش تخسر؟ تخسر أول شيء راح تخسر أولادها، راح تكون بعيدة منهم، من تباوع بعيون أولادها ما راح تعرف شنو خافينا وراء عيونهم، لكن هي من تتعايش وياهم بالبيت وتتبع تصرفاتهم، خصوصا إذا بنات، وهسه هالوقت مالنا حتى الولد ترى يخاف عليه بصورة أكثر من البنات، لأن البنية تحت جنح الأم، بس الولد دا يطلع. فالأم من تقعد بالبيت راح تفهم أكثر أولادها، هي مو عيب الزوجة، بالعكس أنا أفتخر على كل امرأة عاملة، هذا يزيدني فخر. ليش؟ لأن هي قوية، ومو عيب النساء لزوجها. بس أنا أسأل سؤال واحد، هسه الوزراء، رئيس الوزراء مو سيطر على كميات من المال؟ بس أسأل السؤال واحد وأتمنى يوصل له، مو سيطر على كمية من المال؟ هلا هلا بالفقرة، يعني وين يروحون خصوصا إذا نساء؟ زين، هذا المرتب التقاعدي إش جذب من عمره؟ إش جذب من رجليه وكفه أعصابه صحته؟ اللي حص أتحدى هسه متقاعد إذا ما بي سكر، لو بي ضغط، لو بي مرض، لو شيء. زين، أنتم كافؤوا يا كافؤوه. زين، هذا المال وين راح؟ ليش ما عندنا؟ أنتم مو جاي تطلعون بالتلفزيون وبالإعلام إن قبضتوا على هالقد كمية كمية؟ يعني أنا مو ضد المساعدات للدول، بالعكس الدول العربية فخر إني، بس يا ترى أهل بلدك مو أولى؟
0: خلينا نوقف عند هذا السؤال، وشكرا لك أم محمد، والصحة والعافية يا رب، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلا ومرحبا.
0: ام منو؟
1: ام استبرق.
0: ام مجتبى، اهلا وسهلا بيك. استبرق، اهلا وسهلا بيك. ام استبرق، احنا اليوم نريد نسولف على تاخير الرواتب للموظفين، تاثيرها على ادائه، على نفسيته، على العائله بشكل عام، على احتياجاتهم كعائلة عراقية. دخل شهري يجيها كل نهاية شهر بسيط، في حال إذا تأمن احتياجات العائلة أو في حال إذا تأخر اليوم واليومين وصار خلل بميزانية العائلة. إحنا اليوم رح نسولف عن هذا الموضوع. حضرتك موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: تأخير الراتب شنو يؤثر على العائلة العراقية، العائلة المتكونة من الأب والأم والأولاد؟
1: شوفي، شيء أكيد 100% يؤثر. يأثر. ليش يأثر؟ لأنه راتب الموظف إحنا يعني بالعراق خصوصا راتب محدود قليل، مو فكل الموظفين معتمدين على الراتب، خصوصا اللي عنده عائلة وأطفال، وأسعدعين عن المدارس، ماكو مدارس هسه، بس كعائلة معتمدين على الراتب، شيء أكيد يعني ما عنده، خاصة الموظف ما عنده غير دخل، مو الراتب. إحنا مثلا منهم اللي عنده إيجار، أبو الإيجار يريد، هو هم معتمد عليهم، مو هو هم يريد زين مصرف أطفال، منهم أكو مرضى مثلا عنده معتمد على علاج، يعني لازم يجيب علاج زين، إذا ما عنده ينتظر راتب شلون راح يوفر العلاج، مو فهذا لازم يحسبوا الحساب هم
0: الدولة. المدة اللي تقولين ممكن إذا تأخر يوم أدبرها، إذا تأخر يومين ممكن أدبرها، كم يوم وتقولي لا بعد ما تحمل ممكن أضطر للاستدانة الداين؟
1: يعني أسبوع، لا أسبوع هو أسبوع إيه.
0: اضطريتي إنه أنتي تداينين؟ حسيتي إنه الراتب تأخر، احتياجاتك كثرت؟
1: أكو بالنسبة لي لا ما أداين، بس أكو عوائل، يعني بالنسبة لي ما عندي عائلة مثل كبيرة يعني أقدر أدبر، بس أكو عوائل يعني معتمدين، خاصة اللي عنده مريض وعنده علاج، وتعرفين بعد الأطباء وغيرها، يعني هذا الراتب إذا تأخر يوم يومين يأثر.
0: بعد التجارب اللي هو تأخير الراتب والعباء اللي تكون ثقيلة على الموظف أو المواطن أو العائلة العراقية بشكل عام، هاي التجارب بعدنا يعني مزروعة الثقة بداخلنا اتجاه الحكومة أنه إحنا نثق بها؟ الوعود اللي جاي نسمعها من الحكومة أنه اليوم تأمنت الرواتب للشهر الفلاني، هاي عندك ثقة بوعود الدولة؟
1: صراحة لا، يعني احتمال يجوز الشهر الجاي بعد أكثر يتأخر، مو يعني خلص احنا خلونا ما نصرف والله ما نقدر نصرف، خاف يتأخر الشهر الجاي، وإحنا الحكومة بعد هو هذا يعني اقتصاد، مو هذا اقتصاد وهاي دولة، إحنا مثل ما نقول العراق إحنا معتمدين تصديرنا على النفط، يعني احنا مثل ما نقول نقدر نعذرهم، فهذا اقتصاد وتخطيط، بس احنا هم نلومهم لان راتب الموظف لازم يحضرونه قبل كم شهر، مو صحيح؟ لازم مؤمن موجود.
0: زين، تأمين الرواتب يعتبر هو حق اساسي للمواطن ولا هو مجرد انه التزام مالي تلتزم به الدولة؟
1: لا لازم يأمنون الراتب، لازم يأمنون.
0: تشوفينه هو إلا راتب، بس أنت شوفينه هو حق أساسي للمواطن أو للموظف ولا مجرد هو التزام مالي على الدولة؟
1: لا حق طبعاً، إيه طبعاً حق.
0: شوفين الموظف في حال إذا تأخر الراتب، وأنت موظفة من يتأخر الراتب قلتي لمدة اليوم اليومين أدبرها، بس من يكون 5 أيام أسبوع لا صعب عليك، هذا ممكن يأثر على أدائك والعمل؟
1: لا ما يأثر.
0: على نفسيتك؟
1: على نفسيتي إيه، بس على عملي لا ما يأثر، يعني هسه احنا لو دوام ومدارس، احنا هسه عطلة، بالنسبة لي انا كمدرسة لو احنا دوام متأخر راتبي معقولة انا ما ادرس؟ لا مستحيل ما اسويها.
0: ما اسوي. يصير عندك تقصير؟
1: لا ما اسويها، يعني هذا واجبي وعملي، صح لو لا؟ يعني انا شنو ذنب الطالب؟ مو بالنسبة لي قلت لك انا كمدرسة ما قصر بواجبه ولا شنو تأخر الراتب؟ لا، يعني هذا الطالب شنو ذنبه؟ أمشي أنا بمسيرتي التدريسية وبعد الدولة يمتى ما توفر لنا وتطينا.
0: نعم الله. ها؟
1: إيه نعم الله.
0: أم استبرق، شنو المطلوب أنت كمواطنة عراقية صاحبة عائلة موظفة، أنت جاي تداومين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية على أتم وجه؟ زين وماكو قصور من عندك حتى وانا تاخر الراتب وتقولين هذا واجبي، ومن واجب الحكومه ان توفر وتامن الرواتب. شنو الطالبين الحكومه زين ولو مقترح بسيط من عندك انه عسى ولعل هاي الازمه ما تنعاد ما تتكرر، ممكن كشي بديل حل مؤقت؟
1: لازم يسوون حل، لازم يسوون تخطيط مثلا حتى يأمنون الرواتب، مثلا يقللون رواتبهم هم ويقولون ما عندنا مثلا إمكانية نوفر رواتب موظف، خليهم يقللون رواتب السياسيين مو حتى تبقى مثلا مبالغ توفر للموظفين رواتبهم.
0: أكو هواي ناس عندها التزامات بقروض وسلف حكومية، ممكن تأجيل استلام هاي السلف الاستقطاعات الشهرية، ممكن تأجيلها إلى أن تتأمن الرواتب ويتم الاستقرار الراتب الشهري
1: ما يقطعون من القروض؟ ما يقطعون؟ والله ما أصور.
0: ما فينا حل مؤقت على مود لا يأثر على الموظف؟
1: ما أصور يعني. أنا أقول الحل بالنسبة لهم يا إما يوفرون مثلا من رواتبهم هم يقللون رواتب، أو مثلا يعني يسوون مثلا طريقة لتصدير النفط، بس هو راح يفتحون طريق ميناء جيهان حسب ما عرفنا احنا بالنسبة للأخبار، راح يفتحون ميناء جيهان حتى نقدر نصدر نفط يعني بعيد عن مضيق هرمز مو هيجي، فيأمنون رواتب الموظفين.
0: عين. وهذا السؤال الأخير لحضرتك، الشهر الجاي نتأمل خير؟
1: لا يوفرون، أنا أقول يوفرون إلا رواتب الموظف، والله صح لو لا يعني هذا دوليا ترى هو حق دوليا، الموظف راتبه يعني دولي، هذا ما يدنون إلى رواتب الموظف، إحنا وياهم عقد مو صحيح؟ إحنا وياهم بعقد، يعني أنا موظف من واجبهم يوفروا لي راتب.
0: نتأمل خير بالأيام الجاية وشكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: لا متقاعد.
0: متقاعد. في حال اذا راتبك التقاعد يتاخر هو الراتب شنو يعني لك؟
1: طبعا الراتب راتب مو بس الشخص، راتب العائله، عائلتي تصرفتي تطلع يعني هذا قوت.
0: نعم.
1: هذا الفلوس المتقاعدين هذا قوت.
0: نعم.
1: مال العائلة يعني ما يصير يتأخر، يعني يوم واحد ما يصير مفروض يتأخر، لأن يعني هذا المتقاعد على متوقعية على راتبه.
0: نعم.
1: راتبه الشهري هو بعد متقاعد، المفروض الدولة يعني تطل المتقاعد قبل لا تطل الموظف، يعني أنا غير تحليلي.
0: نعم. نعم.
1: تطل المتقاعد قبل الموظف، لهذا لا حول ولا قوة. بس أنا أريد يعني المتقاعدين الدرجة الأولى كلها توقف، بس المتقاعد ما يوقف ولا يوم واحد، لأن الله والتقاعد.
0: زين أبو أحمد، أنت اعتماد العائلة بس على راتبك، يعني دخل شهري واحد عندكم ولا أكثر من دخل؟
1: لا أنا عندي ابني يعني أحمد، لا هذا موظف وزارة النفط، بس الباقي لا والله قاعدين.
0: دخلين.
1: دخلين
0: نعتبر دخلين عندك.
1: دخلين.
0: زين عائلة كاملة، عائلة عراقية كاملة، متكونة من كم نفر؟
1: احنا 8 نفر.
0: الله يحفظكم يا رب. دخلين جاي تكفي تسد نهاية الشهر احتياجاتكم انتم كعائلة؟
1: لا يعني هي طبعا هي ما تكفي، بس احنا ام البيت تعرف شلون تشتغل، تعرف شلون ترتب، تعرف هذا خاطر لا تروح منها تتوازي، يعني تعرف شو تجيب ما تجيب، يعني عندها ميزانية الدخل الشهري إلا يعني أوكي.
0: إذا تأخر راتبك احتمال.
1: ايه.
0: إذا تأخر راتبك شهر كامل زين كحالة افتراضية.
1: ايه.
0: شنو أول شيء راح تضطر تستغنى عنه؟
1: والله لا استغنى عنه، لو واحد يبيع في الشغلة من البيت.
0: نعم.
1: أو يبيع السيارة مالته.
0: نعم.
1: أو يعني يبيع له في الشفة الذهب، لازم يعني إن ذا أقرب شيء لك، بس أنا أقول يعني السيارة احتياجك، بس يمكن يضحي بذهب خاطر يعين العائلة.
0: نعم.
1: أي.
0: زين إذا تأخر الراتب ممكن يوصل المواطن أو العائلة العراقية بشكل عام إلى الاستدانة الدائم؟
1: طبعا
0: سلف قروض.
1: طبعا يجوز الطري، طبعا الطري سوى سلفة، سوى من الدولة أخذ سلفة.
0: نعم.
1: يعني إذا أخك موجود تقدر تأخذ من عنده، أما تمشي أمورك لازم لو تدين لو تأخذ سلفة تمشي بها أمورك.
0: تأخر الرواتب في حال إذا تكرر.
1: أيه.
0: حالة تأخير الرواتب.
1: أيه.
0: بشكل شهري هسه.
1: أيه.
0: احنا اليوم يأثر علينا.
1: أيه.
0: واليومين والأسبوع جاي نوصل مرحلة الأسبوع والعشرة أيام، هذا يفقد يعني الموظف ثقته بالمؤسسات الحكومية بالدولة.
1: اي طبعا يعني دوله للاسف يعني المفروض تفكر هذا متقاعد او هذا موظف.
0: نعم.
1: لا يصير خلل، ما يصير خلل بالدوله صح لولا.
0: نعم.
1: مو بالمواطن، بالدوله هذا يصير الخلل. اي فتضطر العالم شو تطلع مظاهره وتطلع شغلات عم تمشي مورا حياتها اليومي.
0: زين انت كمواطن.
1: أيه.
0: ومعتمد على راتب التقاعدي.
1: أيه.
0: هذا المواطن تريد أنت من الحكومة أنه توفر وعود حقيقية صادقة للموظفين أو المواطنين بشكل عام، ولا أنت للطالب بي أنه حلول ممكن تضمن حقه لشهر الجاي؟
1: لازم يعني أنا أتباع لهذا الشهر، من طوني أنه أنا أتباع على الشهر الجاي ذاك صح لولا.
0: نعم.
1: يعني أكو شغلات جاي تطلع بالتلفزيون، شوف السرقات الذهب وسرقاتها منين هاي صح لو لا؟ يعني كلها مدفونة وهاي الناس جوعانة على أساس. اي والله يعني طلعوا الأموال، طلعوا الذهب، ليش هاي ما تفيد هذا المواطن، هذا المتقاعد ما تفيده؟ أطوب من نحفة حصة، زودوا الموظف زود المتقاعد، هذا يخطيه الرجال المسكين اللي عنده عائلة، يا الذهب والأموال وين راح تروح؟
0: زين برأيك اعطيني فد حل مؤقت، هيك نريد نسمع من عندك حل مؤقت في حال إذا تأخر الرواتب. شنو اللي تريده أنت للطالب بي، الجهات المعنية، الجهات المختصة؟ المصارف إلها دور، تلعب دور بهذا الموضوع؟
1: المصارف ممكن تعطي سلفة يجوز، بس ما تعطي راتب.
0: مؤقت.
1: هي مؤقت، هي يعني يسوي لك على مثل بطاقة مثل شيء، تقدر تأخذ سلفة تروح من المصرف تأخذ 100-200 على ما راتبك يصير نتيجة بي.
0: نعم.
1: يعني هاي
0: سؤال أخير أبو أحمد لحضرتك، من المسؤول أنه أقدر أحمل المسؤولية على أعباء المواطن خلال هاي الفترة في حال إذا تأخرت الرواتب أكثر من يوم، أقدر أحمل المسؤولية الحكومة المصارف ولا جهات العمل؟
1: والله نقول حمل المسؤولية

0: ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: في بلد اعتاد أن يقف على حافة الأزمات، تعود الحرب لتفرض سطوتها على تفاصيل الحياة اليومية، لكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد. في العراق حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النفط، تتضاعف الهشاشة مع كل توتر إقليمي، فتتأثر الأسواق وتضطرب حركة التجارة وتلقى الأعباء على كاهل المواطن. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى شديد التأثر بالصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار النفط وسلاسل الإمداد. كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن أي اضطراب في التصدير أو النقد ينعكس سريعاً على الأسعار ومستويات الدخل، مع اعتماد أكثر من 90% من إيرادات الدولة على النفط. ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بدأت المؤشرات تظهر سريعاً، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تراجع فرص العمل، وتزايد القلق لدى المواطنين من مستقبل اقتصادي غير واضح. في الأسواق الشعبية تتجسد آثار الحرب بشكل مباشر. المواطن البسيط الذي لا يملك أدوات تحليل الاقتصاد يلمس التغير في الأسعار وفرص العمل قبل أي تقرير رسمي. ماجد قاسم أحد أبناء البصرة يروي كيف انعكست هذه التوترات على حياته اليومية، من تسريح العمال إلى تضخم الأسعار، وصولا إلى شعور عام بعدم الاستقرار.
6: لأنه التأثير المباشر والسلبي هو الحياة الاقتصادية على المواطن. تسريح العمال من الشركات النفطية، حركة الأسواق زادت أسعارها أثقلت كهل المواطن. الحرب يعني شئنا أم أبينا أكيد راح تتوسع إذا بقيت هاي الحرب.

0: السياسي علي الوردي الذي يربط بين بنية النظام السياسي وعجزه عن حماية الاقتصاد وضبط الحدود في ظل التصعيد.
1: بنية النظام السياسي العراقي قامت على المحاصصة الطائفية، ولهذا تنظر أن المحافظات الجنوبية تميل بشكل إلى الجانب الإيراني، وهنالك أيضا خطوط تميل إلى الجانب الأمريكي والمصالح الأمريكية في الجنوب، وكذلك هنالك في الغربية ميول كبير باتجاه الدول الخليجية والضربات اللي حدثت بها، كما هنالك في أربيل توجه في أربيل اتجاه السياسة الأمريكية. اليوم نرى عاجز تماما هذا النظام على تأدية واجباته ومسؤولياته أمام القطاعات العسكرية والجبهات المفتوحة، ومن المتوقع أن يكون العراق ساحة أكبر لهذا الحرب وتوسعها، خصوصا ضرب الشركات النفطية في البصرة والناقلات النفطية، هنالك حدود مستباحة، كجانب عراقي غير قادر حتى الآن على ضبط الحدود.
0: في جانب آخر يبرز الخلل البنيوي في الاقتصاد نفسه، بلد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع ويعاني من ضعف الإنتاج المحلي يجد نفسه أكثر عرضة للأزمات. الناشط السياسي حافظ الجاسم يسلط الضوء على جشع بعض التجار واحتكار السلع وتأثير توقف تصدير النفط على الرواتب، محذرا من اتساع الأزمة إذا استمرت الحرب.
2: نعرف أن العراق هو بلد استهلاكي، ما عدا أي إنتاج، إنتاج الوحيد معتمد على النفط، بالتالي كل البضاعة اللي توصل له وكل الإنتاجات اللي توصل له توصل له عن طريق البحر. الجشع اللي عند المستوردين والتجار خاصة المحتكرين لهذه المواد الغذائية، نلاحظ ارتفاع جدا واسع في أسعار المواد الغذائية. باقة الخضرة كانت 4 بلف صارت 2 بلف يعني خلال اليوم أو البارحة. إلى جانب ذلك إيقاف تصدير النفط أدى إلى أزمة في تصريف الرواتب، سوء إدارة وسوء تخطيط مسبق لنتائج الحرب. السياسة اللي اتبعتها الحكومة أدى إلى أزمة اقتصادية حقيقية، وبالأيام الجاية إذا استمرت الحرب واستمر على هذا الوضع بالتأكيد راح تكون الأوضاع أكثر سوء.
0: وعند قراءة الأرقام بلغة الاقتصاد تتضح ملامح الخطر بشكل أدق. إطالة أمد الحرب تعني مزيدا من الضغوط على سوق العمل، خاصة في الشركات الأجنبية العاملة في البصرة، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام يشرح كيف تتسع دائرة التأثير لتشمل الإنفاق والاستثمار وحركة القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
3: نعم، إذا ما افترضنا إطالة أمد الحرب فهذا ممكن أن يمتد تأثيره السلبي على واقع الطبقة العاملة العراقية في الشركات الأجنبية، لا سيما في مدينة البصرة، مع ظروف حالة اللايقين الموجودة في داخل السوق واحتمالات ارتفاع الأسعار بسبب ضعف سلاسل الإمداد وبطء حركة النقل البحري. كل ذلك يعود بالمجمل على يعني المواطن وعلى الطبقة العاملة تحديدا بالضرر وتأثيراته السلبية على الاقتصاد ومستوى الانفاق. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن القطاع الخاص يعتبر هو المحرك الرئيسي للنشاطات الأخرى من خلال الانفاق على مختلف السلع، والذي يحرك مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية في داخل المدينة.
0: الحرب تفرض كلفتها على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. ارتفاع الأسعار، تراجع فرص العمل واضطراب الأسواق باتت نتائج ملموسة. في ظل استمرار التوتر تبقى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة عاملا حاسما، فيما يواجه المواطن تحديات معيشية تتزايد يوما بعد آخر.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة.

0: فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: ما وراء النوستالجيا، كرتونة صاغت صور البطل العربي. ارتباط جيل الثمانينات والتسعينات بالشخصيات الكرتونية عاطفي ونفسي عميق، ودائماً ما ينتهي بالحب والتعلق بالشخصية الخيالية. وكان ذلك الجيل الذي أطلق عليه مؤخراً جيل الطيبين، تسيطر الشخصية على يومياته وتفاصيل حياته وتمتد معه لأيام قبل أن يخرج منها، فيسدد الكرة مثل الكابتن ماجد، ويبرز جوانب الشر والقوة فيه مثل السيلفر، وينعت صديقه متهكماً بعض الأحيان بعبسي، مازنجر والكابتن ماجد وسندريلا وغيرهم. أعمال كرتونية استمتعنا بمشاهدتها كثيراً منذ عقود، ذهبت تلك الأعمال ووارتها يد النسيان بعدما شكلت دون أن ندري قدراً معتبراً من وعينا السياسي الجمعي، ولم يبقى من ذكراها إلا بعض المشاهد المثيرة للنوستالجيا وبعض الأناشيد والألحان التي احتادت أن تدغدغ أسماعنا لتذكرنا بالماضي البعيد.
7: الكابتن ماجد نجم الملعب،

0: هنا في هذا المجال سنلقي نظرة على الكرتونات التي شكلت وعينا خلال تسعينات القرن الماضي، ونعيد قراءتها من زوايا أخرى، ونضيء ما أعتم من جوانبها، مبتعدين قدر الإمكان عن إيجابياتها التي لا تهمنا في هذا المقام.
1: افتح يا مازنجر، أنا معك.
0: مازنجر، لأن البطل لا يهزم. في سبعينات القرن الماضي تم بث المسلسل الياباني مازنجر زد، ودارت قصته حول العملاق الآلي الذي يواجه قوى الشر. في الثمانينات تم دبلجة المسلسل إلى اللغة العربية، وبثت العديد من حلقاته على بعض المحطات العربية، واشتهر وقتها باسم مازنجر. نجح المسلسل في إثارة إعجاب الأطفال العرب الذين اعتادوا الالتفاف حول شاشات التلفاز لمتابعة مغامرات العملاق الآلي والقائد ماهر وصديقته فاتن أثناء حروبهم المتكررة ضد قادة معسكر الشر أبي الغضب وتابعه الخنثى المزدوج على مدار العشرات من الحلقات المثيرة. تابعنا مازنجر وهو يستخدم أسلحته الفتاكة لتدمير أعدائه واحداً بعد آخر، وما لا يعرفه الكثير من جيل الطيبين إلى الآن أن نهاية المسلسل لم تعرض على الإطلاق على أي من المحطات العربية، كما أن حلقة النهاية لم تدبلج قط إلى اللغة العربية، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
2: القبضة المدمرة.
3: أنت تبدو كتائهٍ في الظلام يا كوتي، هنا ستكون نهايتك يا مازنجر.
4: تظن نفسك منتصراً يا مزدوج؟
2: لا بصدرية.
3: حباً لك يا كوتي.
0: في الحلقة الأخيرة من المسلسل تحين نهاية مازنجر بعد أن يهزم على يد بعض الآليين ليتم تدميره تماماً، فيما تم صلب صديقته أفروديت عقب هزيمتها هي الأخرى. فكروا في تلك النهاية الدامية وتساءلوا عن سبب عدم عرضها للجمهور العربي. ستتوصلون في النهاية إلى الإجابة، وهي أنه لا يمكن السماح بهزيمة البطل بأي حال من الأحوال عندنا. نحن لا نرضى بموت البطل إطلاقاً بحسب تقاليدنا المرعية الممتدة على مر الأجيال، فإن النهاية السعيدة الوحيدة المقبولة لنا تتمثل في انتصار البطل الماحق على أهل الشر. يجب أن يبقى البطل أو الزعيم أو القائد واقفاً حتى النهاية. لا يمكن قبول لحظات ضعفه أو انكساره. لا يمكن أبداً أن يرى أطفالنا الصغار بطلهم والذي سيتحول فيما بعد إلى الزعيم أو الرئيس أو الحاكم منكسراً أو مهزوماً. ينبغي أن يشاهدوا دائماً في أفضل حال. ينبغي أن يتغنوا على الدوام بمجده العابر لحدود الزمان والمكان، وأن يروا أعداءه مجحورين منهزمين أمام سطوته وجبروته.
5: ذات المزدوج ثم فشل،
6: لكنك خلصتنا من ذلك الآلي الشرير بعد أن حطمت له قرني.
5: المهم ليس تحطيم آلي أو التخلص من المزدوج، بل المهم القضاء على الشرير الأكبر أبي الغضب.
1: افتح يا مازنجر، أنا معك.
7: آخر المعلومات أن الآلي المدحلة يتجه نحو الغابات في الجنوب. أرجو لك التوفيق يا ماهر.
5: إلى الجنوب؟
7: نعم، وأظنهم يبحثون عن الموضع الغني بمادة الجفانيوم النادرة.
5: فهم.
8: عمي خيري، هل وقع ميكرو؟
7: عنود، لماذا جئت؟
6: حاولت جهدي إقناعها بعدم الدخول إلى هنا ولكن لم تسمع.
7: أريد منك أن تعيديني بأن لا تخالفي أمر فاهن.
0: تحول مازنجر في اللاوعي الجمعي إذن إلى رمز لبطل ملهم مغوار قادر على الصمود في وجه القوى العاتية، بطل لا يعترف بالموت أو بالمرض ولا تظهر على ملامحه آثار السنين. من جهة أخرى كان مازنجر رمزاً للذكورة والفحولة التي ارتبطت دائماً بطقوس الزعامة والبطريركية في ثقافتنا، ظهر ذلك في نجدته الدائمة لصديقته أفروديت والتي أخذت اسمها من ربت الحب والجمال والنشوة عند اليونانيين القدامى. اعتاد مازنجر أن يهرع دائماً لمساعدة أفروديت ليخلصها من يد الأعداء. لم يفهمنا صناع المسلسل السبب في عدم تسليح أفروديت بالقدر الكافي للدفاع عن نفسها، وما هو الغرض من وجودها بالأساس إذا كانت عبئاً دائماً على كاهل بطل العمل. في الحقيقة كان الهدف هو تكريس الفكرة النمطية التقليدية، البطل المثالي هو الذكر الذي يدافع عن عرينه في وجه الأعداء، الذكر الذي لا يشيخ ولا يعتريه الضعف والذي اعتاد أن يحمي إناثه في كل وقت وحين. تسللت تلك الفكرة إلى منظومتنا القيمية فصبغتنا بصبغتها، وصرنا بعد أن كبرنا نفكر بنفس منطق مازنجر الذي لا يمكن أن يهزم أو يموت.

0: الكابتن ماجد، تمجيد الفردية المطلقة. صدر سلسلة مانجا اليابانية في ثمانينات القرن الماضي، وهي تدور حول الطفل الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم شهير وأن يصل إلى بطولة كأس العالم. في سنة 1990 تم تعريب العديد من حلقات تلك السلسلة وعرضت في الدول العربية تحت اسم الكابتن ماجد. تكمن المشكلة الرئيسية مع الكابتن ماجد في كونه وضع معياراً ديكتاتورياً لمفهوم البطولة، وذلك عبر سنين متتابعة. التف الملايين من الأطفال العرب حول شاشات التلفاز ليشاهدوا ماجداً وهو يهزم منافسيه. في كل حلقة تدور الأحداث حول ماجد ولا أحد غيره. ماجد يخطط ويراوغ ويسدد ويحرز الأهداف، بينما يصفق له الجميع في سعادة وسرور. كان ماجد إذن هو القطب الذي لا تدور الرحى إلا حوله.
1: أنا ماجد كامل، انتقلت إلى هنا اليوم.
2: ماجد
3: تلميذ جديد، في أي مرحلة؟
1: السادسة.
4: أراهن بأنه لاعب جيد.
1: جاءت عائلتي بي إلى هنا لأكون أحسن لاعب كرة.
5: رائع،
6: سيكون لنا فريق ممتاز. رائع.
1: هل أنتم من فريق السعادة لكرة القدم؟
7: السعادة؟
1: ماذا؟
3: فريق السعادة هو المنافس لفريقنا، فريق مدرسة المجد الإعدادية. آسفة لهذا اللقاء غير المحبب لنا.
0: على الجانب الآخر يظهر بسام الفتى الأسمر حاد الملامح خشن الصوت. يسعى بسام إلى الانتصار، ينصت إلى حديث مدربه ويجتهد في التمرين ويذهب إلى البحر ليعارك الأمواج ويجري على الرمال ويتدرب مراراً على ضربة النمر. بعد كل ذلك يقابل ماجد في أرض الملعب وتجري المباراة الحامية بين الغريمين، وفي النهاية ينتصر ماجد كالعادة، فيما يتجرع بسام مرارة الخيبة والهزيمة والخذلان. كانت تلك هي الثيمة الرئيسية للمسلسل، والتي تكررت فيما يبدو وكأنها قدر محتوم لا يمكن تفاديه أو تغييره.
8: ها هي ذي تسديدة النمر.
9: بسام توقف، الكرة هل تصل إلى المرمى؟
8: ويتزحلق مأمون ليساعد بسام على تسديد الكرة. مأمون، بسام لاحظ قدوم مأمون وركل الكرة عاليا.
10: هذه ليست مباراة ماجد، إنها مباراة أيضا.
8: خذوا تسديدة النمر. ويسدد بسام، بشار حارس مرمى فريق المجد يصد الكرة بجسده ولكنها تدفعه إلى الخلف. ماجد أمام المرمى، ماجد يسبع في الهواء ليصد الكرة، وأمسك ماجد ببشار الذي كان متجها إلى داخل المرمى. تسديدة خطرة كادت أن تضيع فوز المجد.
0: نستطيع الجزم أن الصيغة التي قدمت بها أحداث مسلسل الكابتن ماجد في عالمنا العربي قد أنتجت جيلاً كاملاً من الأنانيين الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يبحثون إلا عن مجدهم الشخصي. في صغرنا كنا ننتهي من مشاهدة حلقات المسلسل ثم نهرع إلى ساحات لعب الكرة الحقيقية، وفي وجدان كل منا كانت أصداء صرخات ماجد المنتشية وهو يحرز الأهداف لا تزال حاضرة. كل منا كان يرى في نفسه ماجداً، ذلك البطل العظيم الذي يشار إليه بالبنان. على النقيض من ذلك لم يحب أحدنا بسام. ترى من هو المجنون الذي يحب أن يكون خاسراً؟
1: هل ألتحق بالمجد وأقف ضد وليد كنيدن له؟ إنه يعتبرني طالباً من المجد، ولهذا أراد أن يتحداني في مباراة مدرسية.
11: لو كنت مكانك لاخترت المجد.
1: حقاً تعتقد ذلك؟ حسناً فليكن. هكذا قررت الانتقال إلى مدرسة المجد أمي.
5: ولكن يا ماجد، هل ستستفيد في مدرسة المجد يا بني؟
1: سأكون جيدا بأي مدرسة تهتم بكرة القدم.
5: ماجد، أتينا إلى هنا تلبية لطلباتك، ولك الحرية في أن تختار المدرسة التي تريدها.
1: حسناً، سألتحق بالمجد.
4: لو أن ماجد التحق بفريق السعادة وقابلناه في المباراة السنوية لأصبحت حالتنا يرسل لها، ربما سنخسر.
9: إنه ماجد.
1: أخبر الكابتن وليد بأنني سألتحق بفريق المجد وسأخوض مباراة ضدكم.
4: حقاً؟
0: تسللت أفكار ماجد إلى مجتمع بأكمله لتصنع قيماً مزيفة ومعيبة، قيم تحتفي بالمهارة ولا تهتم بالمجهود، قيم تمجد الفردية وترفض الجماعية. حلم كل طفل بأن يصبح ماجد الموهوب الذي أوتي القدرة على المراوغة والتسديد والفوز في كل مباراة، وسط تشجيع منبهر من قبل المشجعين رجالاً كانوا أم نساءً. في السياق ذاته تم تهميش باقي أفراد فريق المجد الذي يلعب فيه ماجد. لم يرد أي من الصغار أن يحاكي دور عمر صاحب ماجد معدوم الموهبة، والذي يكتفي بتلقي التسديدات في وجهه قبل أن تعرف طريقها إلى المرمى. كبرنا فيما بعد وصار كل منا يبحث على أن يكون ماجد في عمله، في أسرته، في دراسته. بالتبعية تضاءلت أهمية العمل الجماعي في مجتمعاتنا، وكبدنا ذلك المزيد من الهزائم على كافة الأصعدة.
8: كان ماجد يراقب عمار ولكنه تحول الآن إلى الهجوم.
3: حسناً ماجد، إنهم يلعبون بتناسق رائع، لن أتمكن من التسديد إذا لم أقطع هذه الكرة، إنها الفرصة الوحيدة أمامي.
8: يتجه ماجد إلى الكرة
3: والآن سأسجل الهدف.
8: يا لها من تسديدة طويلة ولكنها تبدو طائشة، ترى هل سيتمكن من التحكم بدقة توجيهها من هذا البعد؟ إنها تدخل المرمى.
9: إنها ضربة رائعة يا ماجد.
3: لقد كنت محظوظا ونجحت في تسجيل الهدف.
0: سندريلا، النموذج الأمثل للمواطن الخاضع. في ثمانينات القرن العشرين أنتجت العديد من الأفلام الكرتونية الغربية عن قصة الفتاة الطيبة سندريلا. تعود شخصية سندريلا بالأساس إلى الثقافة الأوروبية الغربية، وربما كانت الصياغة الأولى لها قد ظهرت في قصة الفتاة اليونانية رادوبيس التي حكى عنها المؤرخ اليوناني سترابون في أواخر القرن الأول قبل الميلاد. على الرغم من ذلك تتقاطع الخطوط العريضة لتلك الشخصية مع العديد من القصص الفلكلورية المعروفة في الثقافة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال قصة وريقاء الحناء المعروفة في الأدب الشعبي اليمني. بشكل عام تقبلت المجتمعات العربية شخصية سندريلا الكرتونية ورحبت بها لتنضم إلى زمرة الشخصيات المؤثرة في اللاوعي الجمعي لأطفال النصف الثاني من القرن الماضي. يمكن تفسير ذلك القبول بروح الخضوع أو الطيبة التي تميزت بها سندريلا في تلك القصة. قدمت الأعمال الكرتونية تلك الفتاة في صورة يتيمة جميلة ترضى بالمعاملة القاسية لزوجة أبيها الراحل، وابنتيها لم تشتكي قط ولم تعترض أبداً على سوء معاملاتها، كما قبلت أن تعيش خادمة في بيت أبيها.

0: مجد المجتمع تلك الشخصية باعتبارها رمزاً لائقاً للمواطن الصالح الذي يقبل الخضوع للسلطة الأبوية أو العرفية. رأى الناس في صبر سندريلا ومحافظتها على طاعة زوجة أبيها الظالمة فضلاً يستحق الإثابة، واعتقدوا أن حبها المتدفق غير المشروط لأعدائها خلق محمود يدعو للتقدير، وتبدى كل ذلك في فوز سندريلا بالجائزة الكبرى والمتمثلة في زواج الأمير الوسيم صاحب المال والجاه والنفوذ. بشكل لا واعٍ تقاطعت تفاصيل العمل الكرتوني مع قيم المنظومة الاجتماعية الدكتاتورية. التأكيد على مركزية الصبر والحاض على الطاعة المطلقة فضلاً عن الوعد بالفوز بالنعيم الأخروي. اسأل نفسك الآن، لماذا لم ترفض سندريلا المعاملة المهينة؟ لماذا لم ترفع أمرها إلى القضاء؟ ومن أين أتت بكل هذا الحب الذي منحته لزوجة أبيها دون انتظار مقابل؟ أسئلة كثيرة معلقة تنتظر الإجابة في مجتمع تحكمه منظومة قيمية ترى في دكتاتورية السلطة شيئا اعتياديا لا يستوجب الانتباه أو التوقف إزاءه.
1: مسكينة سندريلا، توفيت والدتها وهي صغيرة فتزوج والدها، وها هي الآن مضطرة للعيش مع خالتها القاسية وابنتيها كاترين وجانيت.
2: هل أخذت أشياءك كلها؟
3: نعم، إنني لا أعلم لماذا تحتفظ سندريلا بغرفة خاصة بها بينما نحن الاثنتان نجلس في غرفة واحدة معا.
2: هذا صحيح.
1: ما الذي يحدث؟ ماذا هناك؟
3: اسمعي، منذ اليوم ستكون هذه الغرفة لي أنا.
1: ماذا؟ أين أذهب؟ ليس هناك غرفة أخرى؟
4: هناك غرفة الخادمة على السطح.
1: ها؟
3: تخلينا عن خادمتنا لتوفير المال بعد سفر أبينا، وأنت الآن ستأخذين مكانها.
1: لم أفهم.
4: لا أريد ثرثرة، عليك إطاعة أوامري فقط.
1: ولكن أنا
2: سندريلا، عليك أن تخاطبين باحترام وأن تطيعي أوامرنا كلها.
1: ماذا؟
4: هيا ارتدي هذا الثوب.
1: إنه قديم،
4: ستحتاجين إليه في الأيام القادمة للتنظيف والغسيل وأشياء أخرى.
0: وقد عرضت بعض الكرتونات الحزينة التي تستعرض جريمة عمل الأطفال مثل سالي وعهد الأصدقاء وبائعة الكبريت وليمي. فمثل هذا المحتوى الذي يخلق في الأطفال شعور امتنان غير صحي في حياتهم، مشابها للشعور الذي يتعرض له المصابون بمتلازمة الناجي، وهي متلازمة تصيب الأشخاص الناجين من عنف أو حرب، فيشعرون بالذنب فقط لكونهم بأمان بينما ما زال غيرهم يعانون، بالإضافة لكونها تعزز أفكار التضحية بالنفس في سبيل مساعدة الغير وتأخير النفس، فيما يلغي ذلك كيان الطفل باعتبارها تحول الاهتمام بالنفس أنانية مقيتة. لا يمكن الإنكار بأن تلك الكرتونات تركت طابعاً إيجابياً في مشاهديها وزرعت فيهم الأخلاق الحميدة ووسعت من آفاقهم، كونها تحتوي على قصص ومعان عميقة أكثر مما تحتوي عليها الكرتونات الحالية. ولكن ذلك العمق قد ترك أثراً سلبياً على صحتهم بنفس الدرجة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: نقصد ببواكير الحضارة الحديثة تلك المخترعات والنظم الأوروبية التي أدخلت إلى العراق منذ منتصف القرن التاسع عشر، وسنحاول الآن دراسة هذه البواكير وما أنتجت في المجتمع العراقي من تأثير خلال الفترة التي تنتهي عند إعلان الحرب العالمية الأولى واشتراك الدولة العثمانية فيها.
1: الباخرة. كانت الباخرة أول اختراع أوروبي جاء إلى العراق خلال القرن التاسع عشر، وكان الوالي رشيد باشا الجوزلجلي أول من فكر في إدخالها إلى العراق. ففي عام 1855 دعا هذا الوالي جماعة من التجار وعرض عليهم تأليف شركة للملاحة النهرية يكون نصف رأس مالها من الحكومة والنصف الآخر يشترك فيه التجار، وبعد ذلك أرسل طلبا إلى معامل أنتويرب في بلجيكا لصنع باخرتين، وقد وصلت الباخرتان في عام 1858 أي بعد موت رشيد باشا، فقام بتركيبها رجل يدعى مسعود بيغ البلجيكي، ولم يكن هذا الرجل بلجيكيا، إنما لقبه الناس بهذا اللقب لأنه سافر إلى بلجيكا وتدرب فيها مدة، وكانت هذه عادة الناس في تلك الأيام.

0: كانت البواخر عند أول ورودها موضع دهشة العراقيين الساكنين على ضفاف الأنهار من العشائر وأهل المدن، إذ هم لا يكادون يسمعون صفيرها وهي قادمة حتى يخرجوا إلى شاطئ النهر لينظروا إليها ويتعجبوا منها. وقد أطلقوا عليها اسم الدخانية أو مركب الدخان لما كانوا يشاهدون فيها من فوهات ينبعث منها الدخان. ومنذ عام 1862 كان سير البواخر بين بغداد والبصرة منتظماً إلى حد ما، يجري على مواعيد معينة، وكانت أجرة الراكب بين هاتين المدينتين ليرة ونصف، مع العلم أن الأجرة في السفن الشراعية كانت لا تزيد على الليرة الواحدة. وقد امتد مؤخراً خط فرعي بين بغداد وسامراء تجري فيه باخرة مرة كل أسبوع.
1: كانت تتنافس على نقل الركاب بين البصرة وبغداد شركتان، إحداهما بريطانية وهي المعروفة باسم بيت لانج، والأخرى عثمانية تشرف عليها الحكومة. وكانت شركة لانج ناجحة ومربحة، أما الشركة العثمانية فكانت على الرغم من تدعيم الحكومة لها غير مربحة من جراء الإدارة السيئة فيها. كانت البواخر بوجه عام تواجه مشكلة عويصة عند سيرها في أنهار العراق، هي مشكلة ارتطام الباخرة في الطين عندما تنخفض المياه أثناء الصيهود. فكان الرباني يستعين بالشاقول لمعرفة مدى عمق النهر، ولكن ذلك لا يجدي إلا قليلا، فكثيرا ما ترتطم الباخرة على الرغم من ذلك، ولا بد عندئذ من تفريغها من الركاب والبضائع من أجل تعويمها. وقد يشترك في عملية التعويم أحيانا جميع الركاب صغارا وكبارا، نساء ورجالا.

وهناك مشكلة أخرى كانت تجابه البواخر في العراق، وهي إطلاق الرصاص عليها من قبل العشائر القاطنة على ضفاف النهر. والظاهر أن أبناء العشائر كانوا يعتبرون سير البواخر بالقرب منهم تحدياً لهم، فهم قد اعتادوا أن يفرضوا الأتاوى على القوافل المارة في منطقة نفوذهم، ولم يكن يهون عليهم أن يروا البواخر تمر بهم دون أن تدفع لهم الأتاوى المعتادة. وكانت هذه المشكلة تؤدي أحياناً إلى مشكلة أخرى، هي أن العشائر قد تهاجم بواخر بيت لنج فيحتج أصحابها إلى الوالي أو يبرقون بشكواهم إلى لندن، وتضطر الحكومة العثمانية عندئذ إلى توجيه الحملات التأديبية ضد العشائر المعتدية، وكثيراً ما تفشل في ذلك.

نشرت جريدة الجوائب الإسطنبولية في 22 من تموز عام 1880 تقول: أن 40 رجلاً من العشائر في العمارة أطلقوا النار على باخرة إنجليزية لينابها، فقتلوا بحرياً وأحد ركابها وضابطاً، فأرسل قنصل إنجلترا في البصرة برقية إلى سفيره في إسطنبول يخبره بذلك، فأبلغ السفير الأمر إلى الباب العالي، فأرسل الباب العالي برقية مشدداً بها إلى والي بغداد يأمره بأن يرسل قوة عسكرية ويقبض على أولئك المعتدين.

وصفت السائحة الفرنسية ديو لافوا حالة البواخر في العراق عام 1881، فذكرت أن بواخر بيت لينج كانت تسير مرة واحدة في الأسبوع، وكانت قذرة جدا لأن المسافرين فيها كانوا يقومون بأعمال الطبخ والغسل في ممراتها وقاعاتها دون رادع. أما البواخر العثمانية فكانت تسير في الشهر مرتين، ولكن الأمور فيها تجري حسب مشيئة الشيطان أو الترك، إذ هم يتقاضون مبالغ مختلفة من المسافرين بحجج وأسباب واهية، وهم لا يكتفون بذلك بل يستعينون بأية طريقة لابتزاز المال، وإن كان في ذلك ما يسيء إلى الركاب ويضايقهم. وتروي المدام ديو لافوا قصة طريفة في هذا الصدد، خلاصتها أن أحد البواخر العثمانية عندما حل موعد تحركها من البصرة لم يكن فيها من الفحم ما يكفي لوصولها إلى بغداد، وسبب ذلك أن متعهد الفحم كانت له على الحكومة ديون مستحقة، وقد رفض أن يجهز الباخرة بالفحم ما لم تدفع الحكومة تلك الديون، ولكن الباخرة يجب أن تسير في موعدها المقرر، وقد صدر إليها الأمر بالتحرك على الرغم من احتجاج ربانها. كان الربان فرنسيا ولم يستطع عصيان الأمر الصادر إليه، فاضطر أن يستخدم السمسم الذي كان منقولا في الباخرة وقودا لها. وقد وصل بغداد أخيرا ووجد أنه أنفق من السمسم ما تزيد قيمته على 30,000 فرنك.

حاولت الحكومة العثمانية في أوائل العهد الدستوري إصلاح شركة البواخر التابعة لها، فاتفقت مع بيت لنج على توحيد الشركتين على أن تكون الإدارة بريطانية والعلم عثمانياً، وصدر فرمان سلطاني بذلك، غير أن المعارضة اعتبرت الاتفاق ضاراً بالبلاد، وأخذت تشن على الحكومة حملة شعواء في الصحف وفي مجلس المبعوثين. وحين وصل الخبر إلى بغداد هاج الناس وماجوا احتجاجاً على الاتفاق، وكان يحركهم بعض كبار التجار من أصحاب المصالح القائمة وعلى رأسهم عبد القادر باشا الإخضاري. وتجمر الناس في بغداد حول دائرة التليغراف، وجلس الإخضاري عند آلة التليغراف يرسل البرقيات الاحتجاجية إلى اسطنبول على نفقته الخاصة كما جرت عليه العادة في تلك الأيام. وفي 14 كانون الأول عام 1909 جرى التصويت على الاتفاق في مجلس المبعوثين فوافقت الأكثرية عليه. وفي 13 من آذار عام 1914 بدأت الإدارة الجديدة تتسلم البواخر النهرية التي كانت تابعة للشركتين السابقتين من أجل تنظيمها على أساس جديد، وكان الأمل أن يتم لها ذلك في وقت قريب، ولكن القدر لم يمهلها إذ قامت الحرب العالمية الأولى في صيف ذلك العام، واستحوذت الحكومة العثمانية على البواخر جميعاً بغية استخدامها في الأغراض العسكرية.

A تلغراف. عندما حدثت ثورة الهند في عام 1857، شعر الإنجليز بالحاجة الماسة إلى مد خط تلغرافي يصل لندن بالهند عبر البلاد العثمانية. فتم الاتفاق بين الدولتين على قيام المهندسين البريطانيين بمد الخطوط التلغرافية بين تركيا والعراق. وفي أوائل 1861 نصب أول خط في العراق ما بين الموصل وبغداد، وفي صيف ذلك العام تحقق الاتصال التلغرافي بين بغداد وأسطنبول. ثم صارت شبكة الخطوط التلغرافية تتشعب وتمتد في مختلف أنحاء العراق، وأول امتداد لها كان باتجاه البصرة عبر المنتفج. وأول مخابرة تلغرافية بين بغداد والبصرة جرت في 28 من كانون الثاني عام 1865، ثم امتدت الخطوط إلى خنقين باتجاه إيران، وإلى كربلاء والنجف، وإلى الكوت والعمارة وبدرة ومندلي، وما حلت نهاية القرن التاسع عشر حتى كانت الدوائر التلغرافية مفتوحة في جميع البلدان العراقية المهمة. قابل العراقيون التلغراف بدهشة أشد من تلك التي قابلوا بها البواخر، وقد ذهب الكثير من عقلائهم إلى عدم التصديق به، فليس من المعقول في نظرهم أن يصل الخبر من إسطنبول إلى بغداد في لحظة واحدة، مع العلم أن المسافر يقطع المسافة بينهما في 20 يوما أو أكثر. يحكى عن أحد وجهاء كربلاء إنه كان في بغداد عندما وصل إليها خط التلغراف لأول مرة، فلما عاد الوجيه إلى كربلاء أخذ يتحدث عن هذا الاختراع العجيب، وكيف أن الإنسان يستطيع به أن يدق على حديدة في بغداد فيسمع الناس صوتها في إسطنبول. فظن الناس أن هذا الوجيه قد اعتاد على تعاطي الخمرة في بغداد فصار سكيرا لا يعي ما يقول.

كان استعمال التلغراف أول أمره مقصوراً على المخابرات الحكومية، ولم يكن الأهالي يستعملونه إلا نادراً، ثم اعتادوا على استعماله فيما بعد تدريجياً. وقد أدرك الأهالي بمرور الزمن أن التلغراف يمكن استعماله في رفع شكاويهم إلى الوالي ببغداد أو إلى السلطان بإسطنبول، ومن هنا صار مأمور التلغراف ذا مركز مرموق في نظرهم، فهم يسرعون إليه حين يتذمرون من معاملة أحد الموظفين لهم، وتراهم عندئذ يقفون على رأسه فيدفعون له الأجور المقررة ويطلبون منه إبراق شكواهم إلى المراجع المختصة حالاً. ومن الطرائف التي يتناقلها أهل النجف أن نفراً من الأهالي أرادوا إبراق شكواهم ضد أحد الموظفين، فقدموا إلى مأمور التلغراف رشوة لكي يكون دقه على الآلة شديداً، ظناً منهم أن الدق الشديد أسرع وصولاً وأشد تأثيراً.

يمكن القول بوجه عام أن التلغراف كان له أثر غير قليل في تدعيم السيطرة الحكومية وفي تغلغلها في المناطق النائية من العراق، فقد صار في وسع الحكومة حشد القوات العسكرية وتوجيهها ضد المتمردين بسهولة ووقت أقصر، ولهذا كانت العشائر تنظر إلى خطوط التلغراف نظرة عداء وريبة، فهم لا يكادون يعلنون عصيانهم على الحكومة حتى يسرعوا إلى تلك الخطوط فيقطعوها ويحطموا أعمدتها، إنهم يحسبونها بمثابة الجاسوس الذي ينقل أخبارهم إلى الحكومة. يروي عبد العزيز القصاب الذي كان قائم مقاما في السماوة عام 1910 أن جماعة من العصاة العشائريين هجموا على محطة التلغراف وكسروا الآلة التي فيها، حيث وصفوها بأنها تجرش عليهم، أي أنها تنقل أخبارهم إلى الحكومة وتنم عليهم. ومن الجدير بالذكر أن خطوط التلغراف في العراق كانت معرضة للانقطاع بين آونة وأخرى، وذلك بسبب ما اعتاد عليه العراقيون من تحطيم كل شيء يعود للحكومة ونهبه. شهد أحد المسافرين في عام 1913 وهو يتسلق عمودا للتلغراف ليقطع أسلاكه وينهبها، فهي في رأيه تنفع للاستعمال في ربط الأحمال على الدواب، فهذا الرجل لا يبالي أن يضر بمصالح الحكومة والناس ويربك أعمالهم من أجل شيء تافه، أو لعله يتعمد ذلك تبعا لما يقول به المثل الدارج شعرة من جلد خنزير، وما زالت هذه العادة موجودة بين الكثيرين منا، إنها من بقايا تراثنا البدوي القديم.

العربية كانت الحيوانات هي وسيلة السفر البرية السائدة في العراق طيلة العهد العثماني، ولم تدخل العرب إليه إلا مؤخراً وبنطاق محدود جداً. وكانت أولى العربات في العراق هي عربات الترامويه التي أسسها الوالي مدحت باشا، وهي ذات طابقين تجرها الخيول على سكة من حديد. وكانت يوم ذاك شائعة الاستعمال في اسطنبول وفي بعض المدن الأوروبية. كان مدحت باشا قد لاحظ كثرة الزوار الذين يذهبون إلى الكاظمية، فقرر تأسيس شركة مساهمة تقوم بإنشاء سكة ترامويه بينها وبين بغداد.

وفي شهر أيار من عام 1870 طرحت أسهم الشركة في الأسواق، وكانت قيمة السهم الواحد ليرتان ونصف الليرة، فأقدم بعض الأثرياء والتجار على شرائها بتحريض من مدحت باشا. كان على مدحت باشا أن يختار بين طريقين لإنشاء السكة، أحدهما في جانب الرصافة ويمر بالأعظمية، ولكنه يحتاج إلى جسر من الحديد فوق دجلة، والآخر في جانب الكرخ، وهو طريق لا يحتاج إلى جسر ولكنه كثير الالتواء. وقد استقر رأي مدحت باشا على اختيار الطريق الثاني لقلة نفقاته.

أرسل مدحت باشا إلى مصانع بريطانيا يطلب منها المواد والأدوات اللازمة، وسار العمل في المشروع بنجاح لا بأس به، ويعود الفضل في ذلك إلى همة الوالي وحرصه ودأبه. وعندما اكتمل المشروع وبدأت العربات تجري ذهل الناس لمنظرها. قيل إن إحدى عجائز الكرخ أبدت إذ ذاك دهشتها، حيث قالت: بس على الموت ما يقدرون. كان ربح الشركة في السنة الأولى يربو على 20% من رأس المال، وظلت الشركة مضطردة النجاح إلى أن رفع مدحت باشا استقالته من الولاية وغادر بغداد في عام 1872. فبدأت الشركة منذ ذلك الحين تسير في طريق التدهور تدريجيا كشأن أغلب المشاريع العثمانية. وقد أعطتنا المدام ديولافوا وصفا لما كانت عليه الشركة من إهمال أثناء زيارتها لبغداد في عام 1881، فهي تعطي مثلا واقعيا على ذلك، خلاصته: إن بقعة من الأرض التي تمر عليها السكة في منتصف الطريق انخسفت ولم تستطع العربات مواصلة السير عليها، فيضطر الركاب أن ينزلوا عنها ليأتي الحمالون فيدفعوها حتى يعبروا بها البقعة المنخسفة. وقد ذكرت ديولافوا أن الخسف مر عليه 18 شهرا، فكان المهندسون يأتون إليه لفحصه ثم يكتبون عنه التقارير، وتمضي الأيام بعد ذلك من غير نتيجة. وقد كان في الإمكان إصلاح تلك البقعة في ساعة أو ساعتين بواسطة أولئك الحمالون أنفسهم.

وتأتي ديولافوا بمثل آخر على إهمال شركة للترامواي، حيث وصفت ركوبها هي وزوجها إحدى العربات عائدة من الكاظمية، فقد كان سائق العربة قد أوشك وقت عمله على الانتهاء وهو يريد العودة إلى بيته بأقصى سرعة ممكنة، فأخذ يلهب الخيول بصوته مما جعل العربة تهتز اهتزازا شديدا لسرعتها، وكان في العربة بعض النساء فارتفع صراخهن، ولكن السائق لم يكترث لصراخهن بل اشتد في ضرب الخيول بصوته، وصادف عند دخول العربة في أزقة الكرخ أن كان هناك عدد من الحمير تحمل سمك البز ذي الحجم الكبير، فجفلت الحمير وألقت أحمالها على الأرض، وأخذ أصحابها يشتمون السائق بلهجة خشنة، فأجابهم السائق بشتائم مثلها، وتبدي ديولافوا أسفها لأنها لم تكن تفهم معنى تلك الشتائم المتبادلة، وكان بجانبها رجل يحمل كوزا من العسل، فأريق شيء من العسل على ملابسها من شدة الاهتزاز، وأخذ الرجل يلعن الأرض والسماء غيظا لفقدان بعض عسله دون أن يهتم بما جرى على ملابس السيدة من تلويث. وقد أصيب ركاب آخرون أثناء ذلك بكسور في أيديهم وأرجلهم، كما أصيب خادم القنصلية الفرنسية الذي كان يرافقها برضوض وجروح في رأسه وفقئت إحدى عينيه. وتضيف ديالافوا إلى ذلك قائلة بأن هذه الحادثة المؤسفة لم تكن نادرة الوقوع في عربات للترامواي، ولكن الذي يبعث على العجب أن أحد لم يرفع صوته بالشكوى من تصرفات السواق تلك. والأعجب من ذلك أن هؤلاء السواق لا يعدون أنفسهم مسؤولين عن تلك الحوادث المؤسفة، بل يردونها إلى أحكام القضاء والقدر وما يريده الله لعباده.

ظل العراق 20 سنة وليس فيه من العربات سوى عربات الترامواي، وفي 1890 ظهر نوع من العربات الخشبية يجرها زوج من الخيول من غير السكة، وقد خصصت لنقل الركاب بين بغداد والأعظمية. وفي السنة التالية ظهرت في بغداد عربات مستوردة من أوروبا، هي عربات اللندن، وهي إنما سميت بهذا الاسم لأنها كانت تصنع في بلدة ألمانية اسمها لاندو، وقد أضاف العام عليها النون كما هي عادتهم في مثل هذه الأسماء. وكانت هذه العربات في بداية أمرها خاصة بالوالي وبعض كبار الموظفين والأعيان يستعملونها في تنقلاتهم داخل بغداد، ثم عم استعمالها بعد إذ على نحو ما حدث للسيارات بعد الحرب الأولى. وفي مفتتح القرن 20 أسس نفر

الحجاز قبل أيام عديدة، لا سيما في موسم الزيارات والأعياد. ولعل من المناسب أن نذكر أن الملا عبود الكرخي كان يدير مكتب الشركة في الكرخ، فكان يجلس فيه بعقاله ذي اللفات الأربع ليبيع التذاكر أو يحجز المقاعد.

وفي عام 1908 وردت إلى بغداد من حلب أول سيارة، فخرج أهل بغداد للتفرج عليها، وصار بعضهم ينظرون تحتها لكي يكتشفوا الحصان الكامن في بطنها على زعمهم، إذ لم يكن من المعقول أن تسير عربة من غير حصان يجرها. وبعد قليل ظهر الموتور في نهر دجلة، وهو زورق يوضع في وسط محرك كمحرك السيارة، وقد شجع الوالي نجم الدين الأهالي على الاستفادة منه لتأسيس شركة وطنية للنقل الناري. ثم أسس تاجر يهودي اسمه مشعل خطاً لنقل الركاب بين بغداد وبعقوبة، يستخدم فيه سيارات طويلة من نوع اللوري ذات مقاعد جانبية. وبلغ مجموع السيارات في العراق كله عند إعلان الحرب الأولى أقل من 12 سيارة. يحكى أن الوالي جاويد باشا عندما ذهب إلى النجف بسيارته الخاصة في عام 1914 طلب من أحد وجهائها أن يركب فيها لتسير به خارج السور، ولكن الوجيه بعد أن نظر إلى السيارة ملياً رفض الركوب فيها بحجة أنه صاحب عيال وهو لا يأمن من شرها على نفسه.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
3: تايم سكوير.
2: طبعا
4: هاك وبرهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الشعب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
2: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني نهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي ياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع اذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر او ابو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر وفكرة العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في الأبوذية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس ياي تنفس يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز، عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها مثلا، العالم كله عاشها، بس انا رحت للمثال الأقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد أعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في آخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تريد حل. لأن حلول الدنيا مرات حلك عند الآخر ما تلقى، تتأزم الأمور. أغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن لكن هنا جواها ألف خط، أنه العسر متبوع بيسر. أخوان هذا الشرط إلهي، هذا مو احتمال، مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرتش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة، أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. هذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو مفرج، ماكو فرج، ماكو فرج، ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. وبالتجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي وياكم وبالتجربة يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام أيام. أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وانت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول ايام ان شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث ان مع العسر يسرا، وفكرة ان العسر متبوع بيسر، هذا شرط الهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب مرات. المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني جزع، ماكو حل، ما عنده حل. فش يسوي؟ يشوف أبواب الدنيا كلها مسددة قدامه، فيظل يرجو هكذا، يباوع للسماء عسى ولعل أنه ينفتح له باب، ينفتح له ضوء، فتشي لوح في آخر النفق. لأن مصائب الحياة هواي. أنا هنا ما جاي أحكي عن مواقف بحد ذاتها بقدر ما جاي أحكي عن سياق، سياق العسر. يعني بعض المشكلات ما لها حل، فيوقف الإنسان بيها خلصانة حلول الدنيا، فينتظر حل من السماء، ما عنده غير حل، أنه يفتح إيده لله سبحانه وتعالى ويؤمن أنه مع العسر يسرى، ويؤمن أنه ماكو مشكلة ما لها حل، ويؤمن أنه إذا انتظر أيام ممكن هاي تصير سوالف. هذا عزاء كبير للنفس. حسين صالح يقول العسر خال البين، وانتحكم بهاي.

بس احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وانتحكم بهاي بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبوذية ما أعرف راعيه يقول إش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وشوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا العسر شفته اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها، أغلب قصائده مو هذه القصيدة، يعني كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة، يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر. في زمن صدام حسين مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء، يطلع منا يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع، هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل. فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوع، من أقلكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، وعلى اليسر صدام طار والرفاق راحوا والبعثين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت، يعني ماكو عسر يبقى. قلت لكم هذا شرط إلهي مو بكيف الواحد. تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظل بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل لي بشر يفتهم، احكي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع عطب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن أي مشكلة تصير عندك حسب لها أيام، حسب لها أيام، حسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة انحلت وصارت سوالف. وهي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة، اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه هكذا، ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل معروف بكرمة، فلقيته غالق الباب مالته. الأصمعي يزور واحد كان محتاجه، لأن هذا رجل يغدق على الآخرين بخيره، فلاقي الباب مالته مسدود. فيقول: أخذت رقعة وكتبت عليها بيت من الشعر: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. الأصمعي حاط لوين يافطة بالباب: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وبعث له بهذا الرقعة، وصلت لهذا الرجل الكريم. يقول: فعاد وعلى ظهرها الجواب. ايش كاتب له؟ كاتب له بيت من الشعر: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. وياها 500 دينار. كاتب له، يقول له: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب، حط له باب، عن الغريم، ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته، قال: والله لأتحف بها أمير المؤمنين أنا ذاك الأمير المأمون، وقال لي أوصل له، يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي؟ ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها، وأيضا الصرة اللي بيها المال، وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال له: يا أصمعي، هذه الصرة عليها ختم بيت المال، فهذا الرجال أريده، مالتنا هاي، هاي الفلوس، الصرة مال الفلوس عليها الختم مالنا. فيقول له: الله الله يا أمير، هذا الرجل أولاني خيرا، ما معقول أنا دفع إليك بهذه الطريقة. قال له: مستحيل، لازم يجي. قال له: ما تنكل بي؟ بالضبط، غير مروع. قال له: غير مروع. قال له: ما أنكل بي، بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم، فوقف إيدهم. فالأمير يحكي ويا من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر دزلك يا الأصمعي؟ بعد جواب منه يقول له: استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له: أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني، فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك مثل ما أنت سويت. قال: الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له بألف دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر، ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطع عن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمر.

بهذا الصدد ترد هذه الأبيات الجميلة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج قلب نفسك، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة، راح أقرأ بدايتها فقط. هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله، إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وكو ناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وكو ناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى متلتلات. الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياها الروح النفس. هذا جسدك الإله حق، وأهلك الإلهم حق، وأمك الإلها حق، وأبوك الإله حق، هذولي الإلهم حق، أصدقائك أقاربك. أنت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول من الصبح لليل، يلاقيك وراء 10 سنوات أيضا هذا عذرك، تقول له أنا مشغول من الصبح لليل، أنت مشغول، الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضعه هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن تالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن تالي، على ياساس اشد الاحزام حاصود، وعلى اليمن بيض المجدوه بالي، حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوه اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. صحيح تشوفني مسرفنها الزنود وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى اشتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيتبت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما أظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك واعصف جلل بشتاي، أتفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت، أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفي بعست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عد قوقله وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عد قوقله وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، انا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي انا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، انا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي انا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، انا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت،
2: يا طب احكم جف الاجدام وشمرها بعيد عن سكه دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجج الروح لهوجكم، واستحت عين وتغطت بالخجل متغشيه، والقلب الشفوف تخالفن خمسة على خمسة، والفركة لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقن سنون الندامة ودمجرن شي ضحكن لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيت وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكاية وطققن وما عفتكم، وش كثر مربي ضيم وما شكيت وورجتكم، أخي بعبرة ثغيب وما بكيت وسمعتكم، والله لجن الجوع مرة وإيدي ما كشفت جدركم، كنت أخاف هموم تطفح والحزن يصبغ فرحكم، إن مسلم لمت روحي ورد شدة نقر شوقي وأمشي منكم، وعبر شطوط بدفع ذران عست، وما أريد منة العبرة ببلمكم، أرد أروح بعيد عنكم قبل لا أسمع غناوي من الشماتة ويطبق وياها طبلكم. لملمتكم حبة حبة وبحضن غربيل ناعم جمعتكم، ماكو حبة بيها غصة عين غربيل الصدق من غربلتكم. صادفتكم مرة بشطوط الظلم راكس عمركم، شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركة وشلهتكم، وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق، وجبت شوق وبتت عدكم، وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عده طيب وريقتكم، امطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت اخر عشقكم. يا حسافه يا جريمه يا حسافه يا حسافه، قامت الذال تشقفني بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني هنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة، وكم هائل من التجربة، وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن. هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغى. راح أبدي بنموذج معروف كل إحنا سامعينه وكل إحنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جاء للبوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عند طريفة أغلبكم سامحها، ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة. يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها، هاي من يقول مالتك. السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر قرب إليه، ليش يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمعها مرتين. المهم إذا تسمعها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه، قال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقرأها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقرأها. الغلام سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقرأها للغلام. هذا هنا يظل يبطنش بمكانه، يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايق هالقصيدة والله مالتي. يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية هسه تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة، فاتمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم.
ياهو يجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها، اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، هالعقيقلي زينة تفيدنا. فقال بس تستني مدري شني، فلم يجد بالقبل. فقال لا ثم لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل. فولولت وولّلي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي، والطبل طبطب للي، والسقف قد سقسق لي، والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو، لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما نهيتش وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما نهيتش وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما نهيت وياك، ليش انت هيك؟ يقلب ايده. هذا الموضوع الامتداد في الادب العربي. اكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من اسيوط، عاش في الزمن الايوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفة ووجاهة وشاعر مهم وقربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله، وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق، هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم، إيه، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا، تبدى فقال الناس لا بدر غيره، وخر له كل الورى سجدا كذا. سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إذ طال مفتكرا كذا. بعد فكرة إيه صفنا هيك. يقول: وخر له كل الورى سجدا كذا، أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إن طال مفتكرا كذا، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا. يقول: فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا، فقال وقد أبدت تبسم ضاحكا، أتيتك فاحفل بي، فقلت له كذا، وبت على طيب العناق مقبلا، وبت على طيب العناق مقبلا، لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

خلونا ننتقل الآن إلى الأدب الشعبي العراقي اللي مليء بالنوادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. راح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثلي هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها له.

بالمناسبة يعني حتى نكون واضحين، مو بالضرورة المتفرد هو الأجمل. ها خلوا ببالكم، يعني النظرية التجريبية سواء بالأدب أو الفنون هي مو قائمة على أن يكون هنا الفنان أو الأديب هو الأفضل، لا، ولكن هذا الكائن يحاول بطريقة ما أن يكسر القيود ويقدم حلة جديدة، يحفر له خندق خاص به ويكون إنسان طليعي أو يكون فنان طليعي. لذلك يعني ما نقوله بما هو متفرد وبما يمتاز به الشاعر مو بالضرورة يكون هو الأقوى، لأن يعني الشعر سائد، أكو شعر سائد ولكن يمتلك ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس، وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم احنا جايين ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مو احنا نعرف انه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه، كتبه سمير صبيح وكتبه رحيم المالكي وكتبه عبد الحسين الحلفي بالبصرة وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي أعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، هو رحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

0: في ألوان شعرية، خلونا نختم بها هذه الفقرة. في ألوان شعرية اليوم راح نودي ألوان شعرية أيضا لمنطقة الفرادة والتفرد والتميز في الشعر الشعبي العراقي. الشاعر يلزم نفسه بأشياء هو ما ملزم بها حتى يتفرد حتى يتميز، ومثل ما أسلفت أنه هذا التفرد وهذا التميز مو بالضرورة يكون عنوان للأفضل، لا مو بالضرورة، ولكن ما يميز الشاعر أنه هو دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يقدم نفسه بطريقة مختلفة. الختام راح يكون ويا ألوان شعرية ويا الشاعر حسين دراول، هذا الرجل اللي يكتب الأبوذية بطريقة الناصرية وهو ابن الناصرية، ولكن هنا يقدم نفسه بطريقة مختلفة. راح نخليه للختام. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة بصيام ودوم لك محتام،
2: كلمة
1: كلمة حلو بس بيطبع مو زين، كل ما يوعد شن وعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يلما شبيهك يصح بس ما، إلك يلما شبيهك يصح بس ما، بحزن يلما ضقت وياك
2: بس ما،
1: بس ما دنيف ولا أبال وغيظ بس ما أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما، تلوم اللي هواك وكيف لا ما، العقل طشوا علي صعب
2: لمه
1: لا ما، حياتي بشوفتك انغبت لا ما، أظل وداعتك يحدون بي
2: الله.

0: لحمه اذا عندك ملح وياي لح مو ثلج وانا الغضي القاسمية.
1: الله يا حسين
0: شح
1: ما
0: عجب يا سنة لو علبيك شح ما تجود متيمك سليت
1: شحمة
0: خايب اشاقف عودة حامل قلب شحمي وعلق الناس عينك فتك بيه فط
1: الله يا حسين
0: جنين متيمك ما بلغ فطمة جنين متيمة
1: ما بلغ
0: فطمة كسباح انهدم كاليك
1: فطمة
0: المحبة المودة اخذ وعطة انقاس فأطي مو بخل وانا الوهبت الهاي
1: الله
0: جنين متيمك ما بلغ فطمة
1: بعده
0: بالقمر
1: بعده
0: جنين متيمك ما بلغ فطمة كسباح انهدم كاليك
1: فطمة
0: المودة خذوا عطة انقاس فطمو بخل وانا الوهبت الهاي هي ما
1: ايه
0: يناهج فاك بيت العقل هي يناهج فاك بيت العقل هي ما نسيت اللي بودادك كان
1: هي ما
0: خيب من الحسبات عنده هواي هاي ما على بال وداع هيك بلا خطية
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الشعب حدت عزالي
5: من العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس السني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير،
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
8: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
7: كريم العراقي.
5: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
1: المظلومية الاجتماعية، لماذا ما زلنا نذرف الدموع؟ كثيرون يتفاعلون مع الظلم بالشعور بالانزعاج أو الاضطراب، ولا يمر وقت طويل قبل أن يجدوا أنهم مدمنون على الاستياء والغضب، مثلما هناك مدمنون على المخدرات عبر تفاعلهم ضد هذا الأمر أو ذاك، لأنهم يرفعون به شعورهم بذواتهم. نلاحظ حتى أوقاتنا السعيدة يحيطها الحزن. لحظات الانتصار عندنا والتي كان من المفترض أن تكون مبهجة وتسر القلب وتدخل الفرح لم تخلو من المظلومية، ويظهر ذلك في أغاني وطنية وعاطفية. نفرح بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم أسود الرافدين بترديدنا شفت لاعب بالملاعب يلعب إيده على جرحة. هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاب فرحة. نلاحظ أن شاعر الأغنية وفي لاوعيه يصر على تقديم الأسى على الفرحة، وهو ياس خضر يغني وداعا يا حزن ولا توصل بعد. نفهم وبيسر وسهولة أن الغرض من الأغنية طرد الحزن والدعوة لعيش حياة ملؤها السعادة والراحة، لكن الملحن يأبى ذلك، فكانت على السيجا، وهو نغم يفطر القلب ويدميه، وفي ذلك إشارة بليغة على الحزن المتجذر والمتغلغل في نفوسنا. القائمة تبدأ ولا تنتهي بالأغنيات العاطفية العراقية، حتى وصل الأمر بالعرب غير العراقيين أن يتندروا على أغنياتنا بالقول: الأغنية العراقية خليق بك وأنت تسمعها أن ترقص باكيا. الإيقاع فيها يدعوك إلى الرقص، والكلام واللحن يبكيك.

يغني قحطان العطار من كلمات جبار الغزي وألحان الكبير محسن فرحان. يقولون غني بفرح وأنا الهموم غناي، بهيم زرعوني ومشوا وشحوا علي الماي. وكأنه بذلك يختصر الأجوبة، وقت لقاء الحبيبين تحيطه السعادة دائما، ولكن في مجتمعنا عادة يصحبه الألم، لأن هناك من يتجسس عليهما ويفضح أمرهما أمام المجتمع. لذلك عليهما اختلاس هذا اللقاء حين يعم السكون. إنها كتلة الألم الحاضرة في أوقات سعاداتنا. هذا البحث عن الذات من خلال تتبع الظلم للتعبير عن الامتعاض منه ربما يحدث بصورة مغايرة نسبياً، هي ظهور كضحية لجذب التعاطف وشد الانتباه. فهذا الشخص يبحث عن الاهتمام كغيره، ولكنه يفشل في الحصول عليه، مصحوباً بالمديح والإعجاب به، فيبحث عنه بإثارة رد الفعل السلبي لدى الآخر، كما الطفل الذي يبكي كي تهتم به أمه. المسألة لا ترتبط بمديركم الذي يضطهدكم بقدر ما ترتبط بكم أنتم وبنشأتكم ومحيطكم اللذين كونا شخصيتكم. تلك الأفكار موجودة قبل أن تتعلموا نطق الكلام، ويمكن تسميتها بالافتراضات اللاواعية وغير المنطوقة.

لا يمكن الوثوق بالناس. قد يكون هذا مثالاً لمثل هذه الافتراضات اللاواعية في شخص لم تكن علاقاته الأولية بذويه وأقاربه متسمة بالدعم والثقة، ومثلها لا أحد يحترمني أو يقدرني، أحتاج إلى أن أحارب كي أعيش، ليس هناك ما يكفي من المال، الحياة تخذلني باستمرار، لا أستحق الحب، وجهي دميم، جسدي نحيل. هذه الافتراضات اللاواعية تكون عواطف لدى صاحبها وتظل كامنة فيه، ثم تتولد عنها حركة عقلية أو ردود أفعال مباشرة اتجاه اللحظة التي يعيشها في حاضره، وبهذه الطريقة يتكون واقعه وتتشكل مواقفه مع كل المحيطين به. تلك العواطف والأفكار يمكن تسميتها كتلة الألم، إنها تتجدد وتصحو داخل صاحبها بالتغذي من الأفكار والمشاعر السلبية التي يواجهها في حياته، فتستعمل أصغر الأحداث وأقلها أهمية كمحرك لها. ظلم بعد آخر، يتحول الشخص إلى مدمن للتظلم، وتكبر كتلة الألم بداخله، ويحدث تماهٍ بينه وبين مشكلته فتلتصق به ويمنح ذاته تعريفاً بها، فيصبح اسمه مقروناً بفلان الذي يستغله مديره أو فلانة التي يضربها زوجها. تخلق عقولنا المظلومة ترددات جاذبة لمظالم جديدة تضاف إلى القديمة، فتصبح مثل المغناطيس تجلب من خارجها ما يشبه ما في داخلها، فشبيه الشيء منجذب إليه، وكل ما نفكر فيه يجذب إلينا أفكاراً مماثلة.

اللي خاف من العفريت يطلع له. مثل شعبي قديم أنتجته خبرة مجتمعية تؤكد أن مجرد التفكير في حدث سيء يعمل على جلبه، وكأن العرب يتشائمون من شخص ويتفاءلون بآخر، وكأن مجرد وجود أحدهم ولو لم يتدخل في أي فعل يجلب السعادة أو التعاسة. فإذا كان مجرد التشاؤم أو التفاؤل قد يقود إلى حدث، فإن الإيمان بشيء يجعل حدوثه أمراً أقرب إلى الحقيقة. مع الوقت تتكون دوائر عصبية في الدماغ مؤلفة من قنوات اتصال بين الأنا والشيء الذي تتلقاه، وكلما ازداد احتكاكنا أو ممارساتنا لسلوك ما تقوى هذه الدوائر، فيصبح سلوكنا المعتاد، أي الشكوى من